0: إنك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك.
1: لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأسفلنا لأحبابنا أبدًا وللمسلمين كل ذنب، تستر لنا كل عيب، وتكشف عنا كل كرب، وتصرف وترفع عنا كل بلاء، وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين، وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، يا عالم الغيب والشهادة، سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعلى.

يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي

يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا

الوالد يا رشيد يا صبور. صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة في كل حين أبدا مع عبد عبادك الصالحين، في كل حين نبدا من العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا أحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاس العظام نحمل مشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا وللمسلمين كل هم الفرج من كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذو القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما وابتني المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحال، من كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سلك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك من استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطل، حاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطل، حاط به علمك في

ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفة إلى الإنابة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رب.

غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين ولازمة بالحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا شبه تكبر ولا عتن ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم الجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم تدينا ونحمده على نعمه وفينا يا الله. توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين يا الله. بالأسماء ما ردت بنص وما في الغيب مخزون المصونة كل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين يا الله. بالهادي توسلنا ولدنا وكل الأنبياء والمرسلين توسلنا وكل التابعين يا الله. بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله. بالعلماء بأمر لا يطر وكل الأولياء والصالحين يا الله. وجه الدين تاج العارفين يا الله. رقافة التمكين مرقى وقدم الشريعة واليقين يا الله. وذكر العيد رسل القطب أجنى القلب صدى للصادقين. عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا يا الله. ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين. وناظمها أبا بكر إماما حباه له جاه مكينا يا الله. بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله. ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله. وستر الله مسبول علينا. ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين يا الله. يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال يا الله. يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب مستدركا بعدما مال يا الله. يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك بالحال. يا موجد الخلق طرا موسع الكل برا سلك اسبال سترا على القبائح والاقطال يا الله. يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي كذنبي واصلح قصودي والأعمال يا الله. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك والدام الحال يا الله. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني يا مالك الملك يا والي يا الله. أشكو إليك والي أبكي من شوم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال وحب الدنيا ذميمة من كل خير عقيمة بها البلايا مقيمة وحشوى فاد واشغال يا الله. يا ويح نفسي الغوية سوية أضحت تروج علي وقصها الجاه والمال يا الله. يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وبالحظوظ قبتني وقيدتني بالأكفالك قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقد ذكربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي يا الله. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقد

الله جود قبض لك بالروك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال. يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان إلى جال. يا الله وصل في كل حالة على مزيل الضلالة. يا الله والحمد لله شكرا على نعمه تترى نحمد سرا وجهرا بالغذايا والأصال. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين راحمين فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم

يا ربنا يا رحيم ذو الحليم وأنت نعم المعين يا الله وليس نرجو سواك فادرك إلهي درى قبل الفناء والهلاك يا عم الدنيا والدين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا الله نسألك وليقيم العدل كي نستقيم كالقويم ولا نطيع اللعين يا الله يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العنا عنا وتدني نعطاه في كل حين يا الله سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا الله يزيل للمنكرات يقيم يأمر بالصالحات محب للصالحين يا الله يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يذل بين الأنام ويمين الخائفين.

رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا الله رب حين شاكرين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا الله بجاه طه الرسول جد

بفعل ما لا يطاق لمن بذنب رهين. يا الله واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واشف لكل الكروب واكفي هذا المدين. يا الله واختم بأحسن ختام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين. يا الله ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والتابعين. يا الله ربي إني هذا الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطيا. يا الله تحت باب الرجا وقفت بذلي فأغذني بالقصد قبل المنية. والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية. يا الله فأغذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنياك واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج من طلعة هاشمية. يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية. ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا. يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية. يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية. يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. يا الله فلهذا السر أدعو في يساري وعساري. يا الله صار فخر

حالي يا الله من هموم واشتغال يا الله فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله يا كريم الوجه غذني قبل أن يفنى الصبار يا الله قد قفاني علم ربي واختياري يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله يهزم العسرى ويأتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري يا الله قد قفاني علم ربي واختياري يا الله لم أزل بالباب واقف فارحما ربي وقوفي يا الله وبوادي الفضل عاكف فادم ربي عكوفي ولحسن الظن لازم فوخلي وحليبي يا الله وأنيسي وجلسي طول ليلي ونهاري يا الله.

من لظاها والشواظ في سرور وحبور. وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي وشعاري ودداري يا الله. قد قفاني علم ربي واختياري يا الله فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات. تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات. تبنا إلى الله من الكلام الحركات. نستغفر الله العظيم عدد جميع الخاطرات في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات لنا والأحباب وأهل الدين ماضي أموات أو جهنا ولجميع الغافلات ولحرام أو ندب وباح ومكروه وواجبات ولكل ما علمه الله ماضيات ومقبلات. نستغفر الله العظيم للمؤمنين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات. يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات. ما تعلم وهب لنا كل الهبات. يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات. يا الله سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات. يا ربنا فديه الأخرى حسنات وأعطنا حسن اليقين مع كمال العافيات. دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل منك الهداية والعناية والنعم سابقات. وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات. ومن إلهي بالقبول لأعمالنا ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى. ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى. ندخل مع طه وآله في الأولاد معهم وفيهم دائما في الدار ذه والآخرات. واغفر لناظمها وللقارئين هم والقاريات ومن سمعها ونشرها وكاتبين. وارحم وفق أمة أحمد وهدي واصلح للنيات. عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات على عداد اللحظات. والحمد لله كما يحب بعض النعمات. هدد خلقه ورضا نفسه وذلة عرشه وابداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا اللطف يا جميل الصون يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا. وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير.

أخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرزنا بعينك التي لا تنام وكلفنا بكنفك الذي لا يرام ورحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه. كلمات يا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بقوذي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذل اليسر وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ المارد وحاسد المعاند طاصميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوضي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذل الصعاب باب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند طاصميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوضي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ المارد وحاسد المعاند بحق سر طاصميم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ذا كلمات. يا أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

0: المؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح.

العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر

استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم.

في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي، ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه وأسألك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس، ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لي نورا في قلبي، ونورا في قبري، ونورا في سمعي، ونورا في بصري، ونورا في شعري، ونورا في بشري، ونورا في لحمي، ونورا في دمي، ونورا في عظامي، ونورا في عصبي، ونورا من بين يدي، ونورا

اللهم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح

0: الدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحق

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على

استقيموا واعتدلوا في الحال المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون الحال من أكبر العقاب تشهد عظمة من تلكون بين يديه إنما تسويت الصفوف من تمام الصلاة وعجل الخط الأخير حتى يستوي الصباح والحقاب مستوى الله أكبر الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.

ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده.

فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا واعف عنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والبركة والعافية ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والحروب والفتن ما ظهر منها وما بطن وارحمنا برحمتك.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله، استغفر الله. اللهم انت السلام يا سلام يا سلام. نعم رحمتك يا اللهم يا رب يا رب.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء.

الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. وإليه النشور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الله وكن عافية لا إله إلا الله مقبولا فينا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء صلي وسلم
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، وأسكننا مع السابقين أعلى فراديس الجنان، خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر، فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض وكل شيء هو في علمك كائن وقد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على

قوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفهنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، نحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك

منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. آمين.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وستر
غيرك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصال لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قدير
قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء.

هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب الحديقة العنيقة في شرح العلوم الوثيقة، تأليف العالم العلامة قاضي جمال الدين الشيخ محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي رحمه الله إلى أن قال: ومنها أن مجالس الذكر رياض الجنة، فمن شاء يرتع في رياض الجنة فليذكر الله، وهي أيضا مجالس الملائكة الكرام عليهم السلام. وفي صحيح مسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وفي الصحيحين أن لله ملائكة يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فتحفهم الملائكة بأجنحتها إلى سماء الدنيا. الحديث. ومنها أن الأعمال كلها إنما شرعت لإقامة ذكر الله، قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، أي لأجل ذكري. وقال تعالى: ولذكر الله أكبر، أي أكبر من كل عمل، والله أعلم. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن ما ورد في فضل الذكر من الآيات والأخبار والآثار لا يحصى بل قد انكشف لأرباب البصائر أن ذكر الله تعالى بشروطه وأدابه أفضل الأعمال. فإن قلت ما باله مع خفة على اللسان وقلة التعب فيه أفضل وأنفع من جملة العبادات من كثرة المشقات فيها، فاعلم أن تحقيق ذلك لا يليق إلا بعلم المكاشفة والقدر الذي يمسح لك بذكره في علم المعاملات. أن تعلم أن المؤثر النافع للقلب هو الذكر على الدوام مع حضور القلب مع الله. فأما ذكر اللسان والقلب لاه فهو قليل الجدوى، وفي الأخبار ما يشهد لذلك. فحضور القلب مع الله على الدوام هو المقدم على سائر العبادات، بل به شرف سائر العبادات، وهو غاية ثمرة العبادات العملية. وللذكر أول وآخر، فأوله يوجب الأنس بالله، وآخره يوجب الحب لله. والمطلوب ألا يذكر إلا مع الأنس بالله. والذاكر يكون في البداية متكلفا لصرف قلبه عن الوساوس ولسانه عن اللغو إلى ذكر الله، ثم يأنس بذكر الله تعالى وينغرس في قلبه حب المذكور، ثم يصير مضطرا إلى كثرة ذكر الله تعالى. فإن من أحب شيئا ولم ولع بذكره ولم يصبر عنه. وهذا معنى قول بعضهم: كابدت القرآن ثم تنعمت به. ولا يحصل الأنس إلا بالمداومة والتكلف مدة حتى يصير التكلف طبعا وعادة. ثم إذا حصل الأنس بذكر الله انقطع عن غير الله تعالى، وغير الله هو الذي يفارقه عند الموت، ويبقى معه الأنس بالله تعالى عند الموت وبعده فتعظم به سعادته. ولأجل شرف ذكر الله عظمة مرتبة الشهادة، لأن المقصود حسن الخاتمة. ومعنى حسن الخاتمة أن يودع الدنيا وقلبه مستغرقا بالله، وشهيد في صف القتال قد قطع الطمع عن نفسه وماله وأهله وولده وعن الدنيا كلها، لأنه إنما يريد الدنيا لحياته، وهو قد هون على قلبه الحياة في الحب الله وطلب رضاه. فالانقطاع إلى الله أعظم من حالة الشهيد إن قتل فيها، فلو جرح ولم يقتل إلا بعد مدة، فربما عادت شهوات الدنيا إلى قلبه فيقصر عن تلك الرتبة. وكذلك القلب إن لزم ذكر الله من غير استيلاء فهو متقلب لا يخلو عن فترة تعتريه. ولهذا عظم خوف أهل المعرفة من سوء الخاتمة، لأن من تمثل في قلبه عند الموت حب الدنيا ومات على تلك الخاتمة فلذلك لقلة حظه في الآخرة. فإن المرء لا يخشى على ما مات عليه، يحشر على ما مات عليه. فسب الأحوال خاتم الشهادة إذا كان قصد الشهيد حب الله وإعلاء كلمته. وهذه الحالة هي التي عبر الله عنها بقوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وحالة الشهيد تلك توافق التحقيق معنى قوله تعالى: قوله لا إله إلا الله. فإن معناه في الحقيقة لا معبود إلا الله، ولا مقصود سوى الله، إذ كل مقصود فهو معبود في المعنى. فالشهيد قائل بلسان حالة لا إله إلا الله إذا لا مقصود له سوى الله. ومن قال ذلك بلسان المقال ولم يساعد لسان الحال فهو تحت مشيئة الله ولم يؤمن في حقه الخطر. فإن لسان الحال أغلب من لسان المقال. ولهذا المعنى فضل قول لا إله إلا الله على سائر الذكر.
ثم ورد ذكرها في بعض الأخبار غير مجيد للترغيب، وفي بعضها الآخر مجيد بمن قالها صادقا مخلصا من قلبه ونحو ذلك، وهو المطلوب بمعنى الصدق والإخلاص مساعدة الحال المقال. جعلنا الله وإياكم من أهل لا إله إلا الله حالا ومقالا، آمين، والله أعلم.

0: في الذكر، المجالس التي تعقد جماعية لذكر الله تبارك وتعالى. والذكر نافع كله، سواء كان جماعة أو انفرادا، لكن الاجتماع على ذكر الله ورد فيه فضلها ثواب عظيم وأجر جزيل. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، سيد الذاكرين وسيد المرسلين. الله يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، معهم بالمعية، يعني مجلس جماعي للذكر وللدعاء ابتغاء مرضات الله وإرادة وجهه سبحانه وتعالى. ومنها أن مجالس الذكر رياض الجنة، هذه مجالس الذكر، مجالس الاجتماع على الذكر. فمن شاء أن يرتع في رياض الجنة فليذكر الله. وهي أيضا مجالس الملائكة الكرام عليه السلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر في المساجد، حلق الذكر في المساجد، حلق ذكر الله، حلق القرآن، حلق العلم، حلق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حلق الاستغفار، حلق الدعاء والتوجه، حلق الجنة. فعندما يجلس الإنسان في مجالس ذكر الله هو يرتع في الجنة من غير أن يشعر ولا يدرك. وهذا جاء ثابتا في القرآن وفي السنة، هو لا يشعر به ولا يدرك. هل تدرك الآن أنك ترتع في رياض الجنة؟ يعني هذا العمل الذي أنت فيه ثمرته ونتيجته الرتع في رياض الجنة، وظاهره الآن جالسين بين جدران، وناس كثير يجتمعون، يجلسون بين جدران، يفتحون أنوار وأضواء. لكن مجالس الذكر لله تبارك وتعالى هي التي تفضي إلى ذلك وتؤدي إلى الرتع في الجنة، بل هي الدلالة والعنوان على ذلك. وهي مجالس الملائكة. ماذا يحب الملائكة في هذه الحياة الدنيا؟ الله تبارك وتعالى كلف الملائكة بمهام ووظائف. فأمين الوحي سيدنا جبريل، والموكل بالأمطار والأرزاق سيدنا ميكائيل، والموكل بالنفخ في الصور سيدنا إسرافيل، والموكل بقبض الأرواح سيدنا عزرائيل، والموكلين بالحفظ العبد لحسناته وسيئاته رقيب وعتيد، والسائلان له في القبر منكر ونكير، ورضوان خازن للجنة ومالك خازن للنار. وله أيضا ملائكة حفظة، كما قال سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذه لا حفظة غير الملك الكاتبين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وأولئك أما الحفظة الذين يحفظون الإنسان فيتعاقبون، له معقبات من بين يديه. قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فشرعت صلاة الفجر وصلاة المغرب، فأين يتم التعاقب؟ في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب. فإذا رفع الملائكة يسألهم الحق وهو أعلم بهم وبخلقه وبعباده: ماذا وجدتم عبادي يفعلون؟ قالوا: نزلنا وهم يصلون، وفارقناهم وهم يصلون. نزلوا مع الفجر وهم يصلون، وفارقوهم المغرب وهم يصلون. فتكون شهادة الملائكة لأولئك العباد عند الله تبارك وتعالى لأولئك بالصلاة، أنهم يصلون، وهي أفضل الأعمال عند الله. وأما الملائكة الكرام الذين يحضرون مجالس الذكر، هؤلاء ملائكة طوافين، في جاء في الحديث وفي رواية سياحين، يطلبون حلق الذكر. أين حلق الذكر؟ وإيش من برنامج يعرفهم الأماكن من دولة إلى دولة، من مدينة إلى بيت إلى ساحة إلى مسجد إلى بقعة، يعرفونها، ما يحتاجون برنامج يدلهم عليها، تعريف إلهي حيث كانت قريبة وبعيدة، في أقصى دولة في الشرق أو أقصى دولة في الغرب أو في الوسط أو في مسجد أو زاوية أو بيت أو خيمة أو صحراء، يطلبون هذه الحلق، الملائكة يطلبون هذه الحلق، الملائكة السياحين أو الطوافين كما سماهم النبي عليه الصلاة والسلام، يتنادون هلموا إلى حاجتكم، إلى شغلهم حضور مجالس الذكر ومجالس العلم ومجالس القرآن ومجالس الدعاء، هذا شغلهم، هذا رغبتهم وهذه طلباتهم، هذه حاجاتهم، هلموا إلى حاجتكم، فتجتمع الملائكة فيحفونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا. وإيش الطبقات دي اللي تحفهم، طبقة بعد طبقة وطبقة بعد طبقة، ملائكة يحضرون هذه المجالس، ثم إذا حضروا المجالس عليهم مساءلة، الحق سبحانه وتعالى يسألهم عن المجالس التي حضروها، ولأجل ماذا؟ لأجل الفائدة لأولئك الحاضرين في المجالس من الإنس والجن، لأجل سيقرر قرار في أولئك الجالسين لذكر الله بواسطة الملائكة ويسألهم، فيقول الحق سبحانه وتعالى لهم: كيف وجدتم عبادي؟ قالوا: يا رب يحمدونك ويهللونك ويكبرونك ويمجدونك. قال: هل رأوني؟ يقول الله، يقول الملائكة: لا يا رب ما رأوك. فيقول لهم: كيف لو رأوني؟ لو رأوت قلوبهم وأدركت جلالي وعظمتي وكبريائي، كيف لو رأوني؟ لكانوا أشد لك تمجيدا وأكثر لك تعظيما. فيقول الله لهم: وماذا يسألون؟ يقول: يسألونك الجنة. فيقول الله لهم: هل رأوها؟ يسألون شيء ما شاهدوه، ما عرفوه. يقول: يا رب ما رأوها. فيقول الله لملائكته وهو أعلم: كيف لو رأوها؟ شوفهم هم إيش اللي عندهم، يعني إيش اللي في بالهم التصور، كيف لو رأوها يا رب، كيف لو رأوها يا ملائكتي؟ يقول: لو رأوها لكانوا أكثر لها استعدادا وأقوى لها طلبا. فيقول الله: ومما يستعيذون؟ يا رب يستعيذون من النار. فيقول لهم: هل رأوها النار؟ ما عرفوها، ما سمعوا صوتها وما رأوا لونها وما أحسوا بعذابها ما ألمها. لا يا رب ما رأوها، لو رأوها لكانوا أكثر منها فرارا وأشد منها ابتعادا. فيقول الله، يأتي قرار، الناس اجتمعوا لذكر الله، سؤالهم الجنة واستعادتهم من النار. فيقول الله: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. والمغفرة هذه توجب الجنة وتصرف عن النار، إذا نال العبد المغفرة صرفه الله عن النار وأعطاه الجنة. أشهدكم يا ملائكتي، هذه الشهادة زيادة، ولا في شهادة الحق كافية، وكفى بالله شهيدا، يشهد الملائكة تشريفا وتكريما، أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة، عجيب هذه المحاورة الغيبية في الملأ الأعلى تدور وتجري، ما يعرف عنها أحد شيء، هذه المحادثة وهذه المخاطبة والنبي يحدث عنها بهذا التفصيل. فيقول ملك من الملائكة، من أولئك الملائكة الذين كان الحق جل جلاله يسألهم عن العباد واجتماعهم وسؤالهم وتعوذهم: يا رب فيهم عبد خطأ ما جاء به إلا حاجة، لا جاء لذكر الله ولا يسأل الجنة ولا يستعيذ من النار، جاء كذا بس حصل الناس دخل، جابت بحاجة، يمكن يسأل عن شخص، يمكن بيوزعون شيء بيأكل، يمكن بيشوف الناس إيه يقولون وعددهم كثير ولا قليل، ومنهم ذيل اللي جالسين، حاجة جابته وحضرته. هذا يقوله ملك من الملائكة، من يريد الحق تعالى أن يرينا إكرامه لأهل مجالس الذكر. فيقول الله تعالى: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يعرف الملائكة لو قالوا: كيف يا رب هذا؟ منين جاب لنا جالته للمغفرة؟ منين ذا؟ هذا خطأ فضولي، ما له قصد ولا نية صالحة في الذكر ولا شيء. فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. خلاص عرفهم حكمة من حكمة، هم قوم يبتغون وجه الله ويريدون وجهه، لا يشقى بهم جليسهم. خطأ فضولي، قصده طيب، مدام حضر معهم تشمله المغفرة. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فكل حاضر ينال حظا ونصيبا من تلك المغفرة، وعلى قدر استعدادهم تعظم لهم المغفرة وتزداد لهم الرحمة الإلهية، لأن الملائكة تحفهم والرحمة تغشاهم والسكينة تنزل والله يذكرهم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كثير من أهل الأرض معرضين عن هذه المجالس وعن مجالس ذكر الله، لا تذكر عند أهل الدنيا ولا عند أهل حضارات الدنيا ولا عند أهل رئاسات الدنيا ولا عند الذين يعطون الأموال أو يقطعون الأراضي أو يعطون الوظائف والرتب، ليس من هذا أعلى وأكبر ورتب ووظيفة وإكرام إلهي من الحق تبارك وتعالى. هذا لأهل مجالس الذكر، فلا تفوت مجالس الذكر. وفي الحديث ورد أيضا: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا نودوا آخر المجلس أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ذكره الإمام النووي في الأذكار وعزاه إلى من أخرجه من أهل الحديث: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذا هو العظيم. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في منهاج العابدين: ومجالس الذكر من الله بمكان، لها مكانة عند الله وعظم وإن فسد الزمان. فمجالس الذكر لها مكانة عند الله. وهم القوم لا إيش من قوم ذيلا لا يشقى بهم جليسهم، مجالسهم تنعقد إمام بعد إمام وعالم عن عالم وعارف عن عارف إلى رسول الله. مجالس الذكر هذه التي يقول فيها الحق: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، من الذي عقد اللواء حقها؟ ومن الذي وضع النواة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يحضر مجالس الذاكرين من الصحابة، كان يخرج عليهم والحق يخبره. في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على قوم يذكرون الله، فقال لهم: ما أجلسكم هنا؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال: الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ ماشي لكم قصد ثاني؟ ماشي غرض آخر جمعكم؟ شي هدف ثاني؟ قالوا: الله، حلف استحلاف يستحلفهم النبي: الله، ما أجلسنا إلا هذا. كل الأهداف السافلة والأغراض الساقطة ما خطرت على بالي، لا زال تأثير القرآن وتأثير الحبيب صلى الله عليه وسلم وسنته عليهم، فاجتمعوا لأجل ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. أخبرني جبريل أن الله يباهي بكم ملائكته إذا اجتمعتم لذكر الله تقصدون أن تحمدون الله وتشكرونه وتذكرونه فمباهاه الله يباهي بهم الملائكة. إيش المباهاة؟ يعني يعرضهم على الملائكة ويعرض فعلهم هذا ومقاصدهم تلك. فطوبى لمن جالسهم وطوبى لمن حضر معهم. ومنها أن الأعمال كلها شرعت لإقامة ذكر الله، ومن أولها أعظمها الصلاة، وأقيم الصلاة لذكري. وقال سبحانه وتعالى أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فذكر الله شأنه عجيب، وهو خفيف على اللسان وقليل التعب، ومع ذلك عظيم الفضائل والمنافع من بين غيره من العبادات. والنافع هو ذكر الله على الدوام مع حضور القلب. ذكر الله فيه فائدة عظيمة، لكن آثاره ومنافعه العظيمة مع الدوام ومع الحضور مع الله تبارك وتعالى، فهو المقدم على سائر العبادات بعد الواجبات. ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والذكر يورث الأنس بالله، ويورث والأنس يورث المحبة لله تبارك وتعالى. وفقد يكون في أول أمر الإنسان يتكلف الحضور، لكن فيما بعد يستحسن مجالس الذكر والحضور إليها، ثم يضطر إليها لا يكاد يصبر عنها، لأنه لا يجد أنسه ولا ارتياح قلبه وطمانينته إلا في ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك عظمت مرتبة الشهادة لأجل شرف ذكر الله، لأنه يموت على الشهادة ويموت على الذكر. وفي الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والشان عند الخواتيم الحسنة، عند الخواتيم الحسنة. بماذا يختم الإنسان؟ لأن الإنسان بين ذكر وغفلة، وبين ذنب واستغفار، وبين نعمة وتحتاج إلى شكر، وهكذا. فيحتاج إلى أن دائما يكون على ذكر ويكون على شكر وعلى استغفار، لأنه لا يخلو من معصية، والنعم الله سابغة على العباد ظاهرة وباطنة، والغفلة تطرأ، الغفلات تطرأ على الإنسان لضعفه ولنسيانه ولعجزه. فيحتاج إلى تجديد معاني الذكر والاستغفار والشكر لله تبارك وتعالى، وسؤال حسن الخاتمة، لأن المدار عليها، فهي إليها المنتهى، قد قال أرباب النهى. وفي الحديث يقول الشيطان قصم ظهري الذي يسأل الله حسن الخاتمة، أقول متى يعجب هذا بعمله، أخاف أن قد فطن. فنسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني أيضا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة فإذا هم تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن أخر

نافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان وأن

خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتوت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان

أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله عز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله عز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطت عنايتي وشملت إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، مثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، مثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، مثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، مثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب. مشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أكفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. صلى الله على سيدنا محمد النبي، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلق ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. في كل لحظة أبدا عدد خلق ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا
وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل. أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم. يا ربي فرق جمعهم. يا ربي قلل عدهم جعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله شر كل ماكري وخاين وغادري وعاين وساحري شر كل المودين. يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعايبي وحاسد وشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر قمين. يا الله اغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى أبي الفحول وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام صحبه والتابعين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله رد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله رد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم. يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيفا لم يزل ارطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارطب بنا والمسلمين. يا الله

أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير تيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير تيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير تيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة في كل لحظة أبدا عددا خلق ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

Sí, bueno, también.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

أنزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق

النعناع والإنفلونزا. يشرب شاي النعناع الدافئ طوال فترة الإصابة لتخفيف أعراض البرد، كما ينصح بتناول فنجان شاي نعناع دافئ قبل النوم بعد عمل حمام ماء دافئ.

محطات الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أعزائنا المستمعين الكرام حلقة جديدة من حلقات برنامج محطات من يومنا هذا الثالث من شهر جماد أول. مستمعين الأعزاء الكرام، نرحب بكم متابعين عبر إذاعة نور الإيمان بتريم، كما نرحب بمستمعين ومتابعين عبر قناة نور الإيمان ضمن قنوات منظومة الوادي الرقمية، وبمستمعين عبر إذاعة نور الإيمان بالمكلا، وبمتابعين عبر الإنترنت من جميع أنحاء العالم. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. عزيزي المستمع الكريم، لأن الله ربنا عليك أن تؤمن أن الفرص وفيرة والأبواب كثيرة والأرزاق غزيرة والآفاق عديدة والعطايا مديدة وخيرات الرب منهمرة وكرمه واسع لا ينفد. عليك أن تدرك أن هذه الحياة رحبة أكثر مما تظن وفسيحة أكبر مما تتصور. لا تضيق على نفسك واسعة ولا تحصر ذاتك في إطار محدود. مستمعين الكرام، كونوا على ثقة بالله دائما، إن الله هو النور الدائم في قلوب المؤمنين الظانين به خيرا. لا تزال هناك فرصة أن تتوب وأن تصلي وأن تستغفر وأن تقول الأذكار وأن تقرأ القرآن وأن تتصدق وأن تصوم وأن أنت الآن في دار الفرصة. فاستفد من هذه الفرصة قبل أن تقلق الأبواب أمامك. عزيزي المستمع الكريم، ما اسمك عند الله؟ سؤال ينبغي أن يوجهه كل واحد منا لنفسه وأن يجيب عليه بصدق. ينبغي أن يكون لكل منا اسم يتميز به عن سائر الخلائق ويعرف به في السماء قبل الأرض، يعرف به عند الملائكة. اسم من أحب الأسماء إليك في الدنيا، تستفتح به أبواب السماء للملائكة حين يصعدون بروحك بعد قبضها، فيسألهم أهل كل سماء حين يشمون رائحة روحك الطيبة. اسم تنادى به على رؤوس الخلائق عند الوقوف بين يدي الله يوم الحساب. ولكل منا الآن اسم يعرف به فعلا عند الله. فمن منا يعرف بالمسلم، المؤمن، المحسن، التقي، النقي، الصالح، الصادق، الأمين، البر، واصل الرحم، السعيد، العادل، الذاكر، الموحد، المخبت، التائب، وغيرها من الأسماء الكثيرة الجميلة. وعلى النقيض من ذلك، هناك من يسمى بالكافر، المشرك، المنافق، المذنب، الفاسق، المجرم، الكذاب، الخائن، الشقي، الفاجر، المخادع، الظالم، الغافل، إلى آخره من الأسماء التي ينبغي أن نتجنبها وأن نتجنب العمل بمقتضاها. فمن عمر حياته بطاعة رب العالمين والاستقامة على منهجه، كان في وسعه أن يحصد الكثير من أسماء الخير والصلاح، ومن كان غير ذلك حصد الكثير من أسماء الشر والخسران. اللهم اكتبنا من الصالحين ولا تكتبنا من الطالحين الآثمين. مستمعينا الأعزاء الكرام، سويا نبحر مع فقرات حلقتنا الجديدة لنستفيد مما فيها، فكونوا

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة من الأخ علي بن صالح بن حميد من الغرفة الشرقية، يقول فيها: يحكى أن أحد الملوك استدعى الشعراء إلى قصره، فصادفهم شاعر فقير بيده جرة فارغة كان متوجها بها إلى البحر ليملأها ماء، فرافقهم الأخير إلى قصر الملك إلى أن وصلوا القصر، وقد بالغ الملك في إكرامهم والإنعام عليهم. ولما رأى الملك الرجل وعلى كتفه الجرة وثيابه الرثة، سأله: من أنت وما حاجته؟ فأنشد الفقير: لما رأيت القوم شدوا رحالهم إلى بحرك الطامي أتيت بجرتي. فقال الملك: املأوا جرته ذهبا وفضة. فحسده بعض الحاضرين وقالوا للملك: إنه فقير مجنون لا يعرف قيمة هذا المال، وربما أتلفه أو ضيعه. فرد الملك: هو له يفعل به ما يشاء. فملئت جرته ذهبا وخرج إلى الباب ففرق المال على جميع الفقراء. وقد بلغ ذلك الملك فاستدعاه وسأله عن ذلك، فقال الفقير: يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرون نجود. فأعجب الملك بجواب الفقير وأمر أن تملأ جرته 10 مرات، وقال: الحسنة بعشر أمثالها. فأنشد الفقير هذه الأبيات الشعرية التي يتم تداولها عبر مئات السنين: الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات، واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. فمات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. مستمعين الكرام، التلذذ بالعطاء وقضاء حوائج الناس لا يعرف سوى العظماء وأصحاب الأخلاق الفاضلة. وليس دائما العطاء بالمنح، بل أحيانا يكون العطاء بالمنع. فكتمان الغضب وستر أسرار الناس وكف اللسان عن أعراضهم ومقابلة السيئة بالحسنة هو من أنبل أنواع العطاء.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: حديثنا يحمل عنوان الثريد. نعم، الثريد أو التشريب والمسميان صحيحان، لأنهما اسمان يدلان على الطبق نفسه، وهو نوع من الأكل يعود إلى أيام الجاهلية الأولى. ويعتبر الثريد أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثريد هو الخبز والمرق، أي أنه الخبز المفتت مع المرق. وقد كان هذا الطعام شائعا في الجاهلية وفي أيام الإسلام وإلى يومنا هذا، وتوجد في هذه الوجبة وهذا الطعام في كثير من البلدان العربية والإسلامية وبمسميات مختلفة. وهناك حديث نبوي شريف جاء فيه اسم الثريد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في الثريد والسحور، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور بركة والثريد بركة والجماعة بركة. إذن من هذه الأحاديث نعرف أن الثريد طعام فيه بركة، محبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. ونأتي هنا لكي نعرف ما هو الثريد وطريقة عمله، حيث إن الثريد يحتوي على كمية كبيرة من الماء والبروتين والدهون. وهنا نأتي على ذكر الطريقة التي يعمل بها الثريد كما كان يعمل في الجاهلية وأيام صدر الإسلام الأولى. فكان يسلق اللحم بالماء ويغلى اللحم بالماء، وبعد ذلك يفت الخبز فتاة ويوضع عليه المرق مع اللحم ويترك حتى يتشبع الخبز مرقا، وبعد ذلك يؤكل. وكان طيب الطعم، مفيد غير ضار، لأنه يحتوي على النسبة الأغلب ماء.

0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح. فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، الحديثنا يحمل عنوان من قواعد التربية الناجحة. من قواعد التربية الناجحة أن يستخدم المربي فيها وسائل الإقناع المتنوعة، فلا يجعل توجيهاته لأبنائه أوامر جافة غير معللة، بل يقرنها بما يقري بالالتزام بها. ومن هذه الوسائل تعليل الأمر وبيان سببه، وتقبيح المنكر وتعظيم خطره، وتحسين المعروف وذكر فضله، وربط هذه التوجيهات بالآخرة وبمحبة الله ورضاه وبرقابة الله وحسابه. تعليل الأمر وبيان سببه، فعندما أوصى لقمان ولده بالإحسان لوالديه علل الوصية فقال: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فحملها لولدها 9 أشهر عانت فيهما الآلام، آلام الحمل والطلق، وإرضاعها له 2 كل ذلك يستوجب منه مكافأة الإحسان بالإحسان، أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. تقبيح المنكر وتعظيم خطره، وعندما نهاه عن الشرك بين له خطره فقال له: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وذكر له قباحة وشناعة رفع الصوت من غير حاجة فقال: واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تحسين المعروف وذكر فضله، وعندما أمر ولده بالصبر على مشاق الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد والمفسدين ذكر له محاسن هذا السلوك وأنه من خلق ذوي العزم فقال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ربط هذه التوجيهات بالآخرة، فعندما أوصى ولده بشكر الله المنعم الأول وشكر والديه سبب النعمة قرن كل ذلك بالآخرة، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ربط التوجيهات برقابة الله وحسابه، فعندما طلب منه صحبة والديه بالمعروف وإن كان حريصين على شركهما بل ويجتهدان في رد عن دينه قرن ذلك برقابة الله سبحانه وحسابه. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ربط التوجيهات بمحبة الله ورضاه، فعندما نهى ولده عن مظاهر الكبر قرن ترك ذلك بمحبة الله ورضاه. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة واحة محطات، ونقرأ فيها همسة. قال لقمان لابنه: يا بني ليكن أول شيء تكسبه بعد الإيمان بالله أخا صادقا، مثله كمثل شجرة إن جلست في ظلها أظلتك، وإن أخذت منها أطعمتك، ضع بصمتك. إلى متى ستبقى ترى الصالحين يتنافسون في طاعة الله وفي خدمة دينهم وأنت لست معهم؟ فمنهم من انطلق في حفظ القرآن، طلب العلم، الدعوة، صلة الأرحام، بر الوالدين، خدمة المسلمين، الإنفاق في سبيل الله، عيادة المرضى، الصوم، الذكر، قيام الليل، كفالة الأيتام، بناء المساجد، سقي الماء. وأنت كما أنت تقف ولا تلحق بركب المسارعين في الخيرات؟ انتبه، العمر يمر والقبر يقترب، وبعد الموت أحداث عظيمة تنتظرك، فاستبق الخيرات وابحث لك عن طريق يوصلك للجنة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. أعزائنا المستمعين الكرام، كم أبطل الله به سحرا وصرف حسدا وقضى دينا وفتح بابا وفرج كربا وشفى مريضا وأحدث معجزة. إذا رددت لا حول ولا قوة إلا بالله بيقين، تكون قد تبرأت من قوة أهل الأرض كلهم، وتبرأت من حولك وإرادتك وتصرفك، تكون قد أعلنت ضعفك وهزيمتك، ووكلت الأمور لمن له الحول والقوة المطلقة في السماوات والأرض، وفوضت الأمر لمن يقول كن فيكون. ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله هو القوة لمن سقطت قواه ووهنت عزيمته، وأعلن ضعفه وفقره وانفراده وألمه وعجزه لخالقه، وهو كنز من كنوز الجنة. دعاء ورقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. فقال جبريل عليه السلام: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، وزين عقولنا بالحكمة، وعافي أبداننا بالصحة والعافية، واشملنا بعفوك ورحمتك ولطفك. اللهم يسر أمورنا وفرج همومنا واستر عيوبنا واصلح أحوالنا، واغفر لنا ولوالدينا، وتوفنا ربنا وأنت راض عنا ونحن راضون عنك، ذلك الفوز العظيم. آمين اللهم آمين. بهذه الدعوات أعزائنا المستمعين الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من يومنا هذا الأربعاء، على أمل أن نلتقي بكم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: الحمد لله الموفق والمعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلما كان حفظ الأوقات والسعي في عمارتها بالصالحات من أهم المهمات في حياة المؤمن، سعى الصادقون لحفظها وصرفها في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، امتثالا لقوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه مسلم. لذلك كله يقيم المهتمون بالدعوة بحافة السحيل والخليف بمدينة تريم الدورة السنوية بمسجد درويش ما بين العشاءين، من 5 من شهر جماد الأولى إلى 19 من شهر جماد الأولى لعام 1448 الهجرة، تحت شعار: بهديك نصلح واقعنا يا رسول الله. وتأتي هذه الدورة تحت عنوان: مقومات صلاح الأرواح والأجساد في هدي خير العباد، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: أباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان، وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، فهذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله أن لا يرينا إياه.
4: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

بين صخب الأيام وسكون اللحظات القليلة التي نملكها لأنفسنا، هناك نافذة تبقى مفتوحة لك دائما، نافذة مفتوحة، ساعة نجمع فيها أعذب ما قيل من محاضرات ولقاءات في أبواب شتى من العلم والفكر والوجدان. نافذة مفتوحة، فقط أطل. يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1:30 ظهرا، ويوم الأربعاء عند الساعة 10:00 صباحا.

في داخل كل شاب وشابة أسئلة تبحث عن إجابة، وطموح يبحث عن طريق. نبض الشباب برنامج يتحدث بلغتكم عن قضاياكم وهمومكم وأحلامكم. في كل حلقة أو حلقتين ضيف جديد وموضوع يلامس واقعكم، من الدراسة والعمل إلى العلاقات والهوية والطموح. نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1 ظهرا.

برنامج يحذو المسلم إلى ارتقاء سلالم الطاعة والعبادة وكل ما يكون وسيلة وسببا لقرب من الله تعالى.

الحمد لله رب العالمين. القائل تبارك وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن الاصطفاءات الربانية ذكرها الحق تبارك وتعالى، وقبل الخوض في الحديث عنها نحتاج إلى أمر بسيط لطيف نتذكره ونتنبه إليه، وهو أن يتعمق في نفوسنا أن الخالق خالق وأن الخلق خلق. الخلق كلهم على اختلاف درجاتهم ومراتبهم ومنازلهم عند الناس وعند الحق تبارك وتعالى. الإمام الحداد عليه رحمة الله يقول: هو الرب لا رب سواه، وكلهم عبيد وتحت الحكم من غير فارق. نعم، بعضهم ممن يحب ويرتضي لطاعته، والبعض عاص ومارق. بتوفيقه صار المطيع يطيعه، وفارق بالخذلان كل مفارق. الخلق خلق والخالق خالق، بمعنى الأمر ربما من البديهي، لكن نحتاج إلى هذه المقدمة وإلى هذه التطواف اليسير قبل الخوض في ما يتعلق بالحلقة من تفاصيل ومن أمور وتنبيهات وتوجيهات جاءت في الكتاب العزيز أو جاءت على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم. نحتاج أن يستقر في بواطننا وقلوبنا أن الله الخالق المصطفي هو الذي خلق الخلق كلهم من العدم، وكما جاء في البخاري عن سيدنا علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان وهو على ما عليه كان. أن الله تبارك وتعالى أوجد الوجود كله من العدم، فلم يكن شيئا معه تبارك وتعالى. لذلك خلق الحق تبارك وتعالى لعباده ولسائر مخلوقاته، نعيش في النظر إلى هذه المخلوقات أنها إما تحوز رتبة عالية واصطفاء واختيارا عند الله تبارك وتعالى بسبب أعمال قاموا بها. الاصطفاء من الله يكون على أحد أمرين: إما أعمال واجتهادات واكتسابات يكتسبها العباد وينصبون فيها ويحرصون عليها، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، نوع من أسباب يقوم بها الإنسان فيحظى بمحبة الحق تبارك وتعالى واختيار الله له أن يكون محبوبا. لكن نوع آخر أن الحق تبارك وتعالى له ما شاء أن يفعله في خلقه، فيختار الله تبارك وتعالى من شاء من خلقه لربما من غير سابقة أي سبب فيما يحسبه الناس أسبابا. يختار الله تبارك وتعالى، فهو الذي خلق الخلق فيختار منهم ما شاء، لا لأحد يسأل لماذا هذه الاعتراضات على الحق تبارك وتعالى. لعل فيما يقبل من حلقاتنا يكون حديث عن الاعتراض على الحق تبارك وتعالى، والذي هو يسمى بالحسد أو نوعا من هذه المسميات. يعيش الإنسان وهو مسلم الأمر للحق تبارك وتعالى أنه عدل في كل ما فعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اختار الله تبارك وتعالى من خلقه خليلا، واختار من خلقه كليما، واختار من خلقه نجيا، واختار من خلقه صفيا، واختار النبي محمد أفضل الخلق كلهم. لماذا؟ هل من أسباب قاموا بها؟ أم أن الأمر سبق قضاء وقدرة من الحق تبارك وتعالى لا يدخل تحت حساب من الخلق؟ الاصطفاء على نوعين: إما أسباب يقوم بها العباد، وإما يكون من غير ما يعرف الناس سببا له، فيكون اختيار من الله تبارك وتعالى واصطفاء. وبهذا النظر وبهذا الميزان وبهذا التسليم يعيش الإنسان على راحة تامة إذا رأى إنعام الحق تبارك وتعالى واختيار الله لمن اختار من خلقه، ورأى أن هذا عطاء من الله، فيعيش ينظر أن الله المعطي مثل ما أعطاه يعطيني وزيادة، وأنه في هذا العطاء الحق تبارك وتعالى عادل وقسمة عادلة،
حينما أعطى هذا ولربما منع الآخر، فهو المعطي المانع تبارك وتعالى. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اختيار من الله. ماذا عمل آل عمران؟ ماذا عمل فلان؟ ماذا عمل فلان ممن ذكرهم الحق وتعالى في الآية؟ اختيار من الله سبحانه وتعالى، سبق بأسباب بسيطة ضعيفة على قدر المخلوقين، لا تقارن ولا تقارن ولا تساوى بما يحظون به من اصطفاء واختيار من الحق تعالى. لذلك ذكر الحق تبارك وتعالى في سورة القصص قوله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الاختيار منه، الاصطفاء منه، هو الذي يختار من يشاء. لذلك جاء الحديث أن الخير من هو خير عند الله، الأمر راجع إلى من هو منزلته عند الله رفيعة، فهذا صاحب المنزل الرفيعة حقيقة، وإن حطوه الناس وإن احتقروه الناس ولم يبالوا به الناس. لذلك يقول الحق تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جاء الكتاب العزيز مؤكدا على هذه الآيات وهذه المعاني، يقول الله سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اختار الحق تبارك وتعالى واصطفى دينا وملة يمشي عليها الأنبياء وأتباعهم، فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الاصطفاء للملة وللدين بقي وصية يتوصى بها كل جيل يوصي بها من بعده. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واختار الله تبارك وتعالى كذلك اصطفاء واختيارا لعباد من عباده، فرفع قدرهم وأثنى عليهم ونص على سلامنا عليهم في الكتاب العزيز. يقول الله سبحانه وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. الله خير، فاصطفاءاته واختياره خير لنا. لذلك النظر إلى ما يصطفي الحق تبارك وتعالى ومن يصطفي من الخلق بعين التسليم ومعيار الرضا ومعيار الحرص والتشمير والسلوك في سبيل من أحب الله تبارك وتعالى، وقيام بما يحب الله تبارك وتعالى، طريقا موصلا لأن يعيش الإنسان متعرضا لاختيار الحق تبارك وتعالى، ويكفيه شرفا واصطفاء أن وفقه الله لطاعته. ولعل اعتراض الإنسان في الدنيا يعيشه في كدر ونكد. لذلك يقول الإمام عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله، يقول: حقيقة العافية أن لا يكون في قلبك اعتراض على الله. حقيقة العافية أن يعيش الإنسان وليس في قلبه اعتراض على الله، لا في قسمة ولا في اختيارات ولا في عطيات ولا غيرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بحقيقة العافية وكمال التسليم له تبارك وتعالى، وأن يجعلنا ممن يصطفيهم ويجتبيهم ويختارهم، وممن يحبونه ويحبهم إنه لذلك القادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

برنامج يحث المسلم إلى ارتقاء سلالم الطاعة والعبادة وكل ما يكون وسيلة وسببا لقرب من الله تعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: صلة الرحم منساة في الـ في الـ في الـ في, الـ في الآجال، مثرات في الأموال، منساة في الآجال، معني ربي يطول عمرك، إما معناه بأن يبارك في عمرك، وإما أن يطول الله في عمرك، يبقى العلم عمرك الذي في علم الله تعالى، ويتغير المكتوب عند الملائكة، عمره 60 سنة، ولكن عند الله من عمرك 70 سنة، يتغير عند الملائكة من 60 إلى 70 من صلة الرحم، وربي عالم أنك ما تصل رحمك، يطول في عمرك حتى تكون عن أنك فيها يطول عمرك بسبب هذا الشيء، بسبب صلة الرحم. قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا شوفها ملعون في 3 آيات من كتاب الله تعالى. بر الوالدين هذا شيء لابد منه، ثاني بر والديه يقوم بوالديه، والوالدان لهم حق يقوم به من يتق الله والمدرون في النسب. قال إن هذا لا، كان اسمه واحد اسمه الفضل بن يحيى البرمكي، هو أبوه كان بارا بأبيه، حصل ما حصل فتنة بينهم بين هارون الرشيد وأدخلهم السجن كلهم، حبسهم كلهم، البرام كانوا يسمونهم إلا وزراء وأهل علم وأهل كرم، ولكن حصل ما حصل وزجهم كلهم في السجن، حبسهم كلهم، يحيى بن فضل ابن يحيى وأبوه، وكان بارا بأبيه، ماشي عندهم أكل ولا عندهم شيء، اللي حي يعطون إياها بسيطة، ماشي عندهم النعيم ولا عندهم شيء، وكان في وقت البرد هذا أبوه كان يتأذى من الماء البارد، بيحر الماء، ماشي بيحر، كيف بيحر الماء؟ بيهاتوا محار، ما بيبون محار، بيبون مين؟ ماشي لما بارد ذهو ياتون، يا يفعل، شوف بر الولد بأبيه، لما ياتون بالإناء، الإناء من النحاس اللي فيه الماء البارد، هاي يلاقيه يكشف بطنه ويحر الماء ببطنه، قال أن بطنه حارة شوي لأنها في حرارة الجسم، يحر الماء ببطنه، خليها ببطنه يحر على ما قليل يستسكن البرودة اللي فيه، يعطيها أبوه منشان يتوضى. شوف كيف البر إلى هذا الحد، نحن إلا بأنه هو يعتني بها، بأنه هو اللي يعطينها، بأنه هو اللي ينحى كل شيء، إلا أبوه. شوف كيف أنت وصل إلى هذا الحد، كيف يحر الماء؟ مسكين أبوه يتوضى بالماء البارد، ما خلته نفسه يحر الماء ببطنه، يكسب بطنه لأن فيها حرارة شوي، حتى إذا قليل يعني إنها ذهبت البرودة، انكسرت البرودة، يعطيها أبوه. من مننا يفعل مثل هذا لأبيه، حتى تقدم النعال له أو تصافحه أو تعطيه الأكل، تقدم له الأكل تنفق عليه، إيش من بر؟ ما معنى شيء من البر. كان واحد من السابقين، كان هو في بيته ما شاء الله ربي وسع عليه، هو زوجته وعياله، تأتي أمه إليه تذك الباب عليه، تقول: يا بني أعطني درهم واحد. تقول له زوجته: أمك ذي كل يوم بتيبة تفقرنا، كل يوم بتقول بات درهم، كل يوم بات درهم. رد أمه ردها، بكت أمه مسكين، بكت وريعت في طريقها، بات ولدي بات درهم، أمك حتى عطها المال كله، مالك كله عطها إياه، خلي الدار وأنا بأخري من الدار، لي باتي كله بعطيش إياه. قالها: ألا بتفقرنا أمك ذي كل يوم بتيها، كل يوم بتقول بات درهم، كل يوم عجيب، تستاهل كل شيء، لها الخير كله. قال: هلا ماشي، له ماشي معنا، ولا بكت مسكين الأم وريعت. قدر الله خري يوم من الأيام في طيارة، في رحلة معه في طيارة، وجاءوا ذيل اللصوص قطعوا بهم في الطريق، قطعوه أخذوا أموالهم، وهذا الرجل قطعوا يده، قال علقوها في عنقه ورموه في الشارع في الطريق يعني في الصحراء، فجاءوا الناس ونقذوه وردوه إلى بيته، قالوا: دارين اللي قطعت يدي، لأن أمي ما أعطيتها الدرهم، لو أعطيت أمي الدرهم بيدي ما بيقطع الله يدي، لأن منعت أمي من إعطاها الدرهم فقطع الله يدي. شوف كيف أنت إنسان لما يعني أنه يكون عاقل والديه، هذا الأمك لهم حق عليك.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: البصل والثآليل الجلدية. تقطع بصلة إلى نصفين وتستخدم في عمل لبخة بملامسة سطحها الداخلي لمكان الإصابة، وعندما يبدأ خروج الصديد يغسل مكان الإصابة بعصير البصل والماء.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: وأعادنا إلى هذه الأيام المباركة في هذه الدورة المباركة، وما أسرع الأيام وما أسرع الشهور حينما تمر. ولهذا دائما الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى أن الله أطال عمره وأعاده إلى مثل هذه الأيام المباركة. ودائما الإنسان حينما ينظر إلى ما يدور حوله من تغيرات، وما يدور حوله من تقلبات، وما يدور حوله من صراعات، وما يدور حوله من أمور غير ثابتة في هذا الزمن، فإنك أنت أيها المسلم وما دمت ثابتا وما دمت مستمرا على هذا المنهج وعلى هذا المنوال وعلى هذا الاتجاه، فاحمد الله سبحانه وتعالى أن ثبتك على الأخلاق والاستقامة، وأن ثبتك على الدين القويم، وأن ثبتك على الصراط المستقيم. وإلا الناس في هذا الزمن تموج بهم الأمواج وتحركهم الأفكار وتحركهم الشهوات، وتجعل هذه تجعلهم هذه التحركات في حالات فتن في هذا الزمن الذي يعيشونه ونعيشه. وقد يتعرض كثير من الناس إلى هذه الفتن وتأخذه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. لهذا الله عز وجل يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عليك أن تثبت أيها المسلم على أخلاقك، وعليك أن تثبت على قيمك، وعليك أن تكون ثابتا على استقامتك. لا تهزك الأمواج، ولا تتأثر بالشهوات، ولا تتأثر بالتغيرات. يجب عليك أن تكون ثابتا على الاستقامة، تكون ثابتا على الخلق القويم، تكون ثابتا على الصراط المستقيم، تكون ثابتا على تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تأتي حقيقة هذا الدين. نحن اخترنا عنوان لهذه المحاضرة: الدين المعاملة. الدين المعاملة هو ليس حديث نبوي، ليس حديث نبوي، وإنما هي عبارة يرددها كثير من الناس منذ زمن بعيد. يقول لك الدين المعاملة، وهي عبارة في ظاهرها صحيحة وفي باطنها صحيحة. الدين المعاملة مثل الدين النصيحة. الدين المعاملة، ما معنى الدين المعاملة؟ وماذا تعني هذه الجملة؟ وماذا تعني هذه العبارة؟ وماذا يعني مفهومها؟ وربما نحن نرددها في كثير من في حياتنا، ونرددها في كثير من شؤوننا، ونرددها في كثير من وظائفنا وفي أعمالنا وفي حرفنا. الدين المعاملة بمعنى أن جوهر هذا الدين وحقيقة هذا الدين المعاملة الصحيحة مع الله، والمعاملة الصحيحة مع الناس. الدين المعاملة بمعنى آخر ليس الدين فقط في أنك تقوم تصلي بحركات، وربما يعتقد البعض أن الدين يظهر في مظهرك حينما تصلي، أو يظهر في مظهرك الخارجي حين تكثر من قراءة القرآن أو حينما تكثر من قيام الليل، هذا كل شيء طيب، وهذا كل شيء جميل، وهذا كل رغب عنه فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورغبت فيه السنة النبوية. لكن حقيقة الأمر، حقيقة الأمر، الصلاة كيف تؤثر في معاملاتك؟ الصيام كيف يؤثر في معاملاتك؟ الحج كيف يؤثر في معاملاتك؟ الزكاة كيف تؤثر في معاملاتك؟ هذا هو الفيصل. أما الصلاة حينما تؤديها وما شاء الله ربما تكون في الصف الأول في المسجد كل يوم، وربما كل صلواتك في المسجد كل يوم، وربما لك قيام من الليل، وربما تحافظ على قراءة القرآن ما شاء الله تختم لك عدة ختمات في الأسبوع، وربما تكثر من الصدقات، وربما تكثر من الصيام. لكن السؤال الجوهري، هل هذه الصلاة التي تصليها والتي أنت تحافظ عليها هل أثرت في عينك؟ هل أثرت في لسانك؟ هل أثرت في جنانك؟ هل أثرت في صدقك؟ هل أثرت في إقامتك للوعد وثبوتك على العهد؟ هل هذه الصلاة التي أنت تصليها هل أثرت في استقامة بيعك، في استقامة شرائك؟ هل هذه الصلاة التي أنت أديتها هل هي أثرت في تعاملاتك مع جيرانك؟ هل هذه الصلاة التي أنت أديتها وربما أنت تحافظ عليها هل أثرت في تعاملاتك مع أبيك ومع أمك؟ ولا إيه فايدة من الصلاة؟ إيه فايدة من الصوم؟ ما فايدة الحج؟ ما فايدة الزكاة؟ أنتم لا تعتقدون أن هذه هي مظاهر شعائرية خالية من الحقيقة. الله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ما قال قد أفلح المؤمنون الذين هم يصلون وانتهى الموضوع، لا، قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اليوم المساجد مليئة، مليئة المساجد، لكن ربما بمجرد بعض المصلين بمجرد ما يخرج من المسجد تجده يغتاب، تجده يسب، تجده يشتم، تجد معاملات في البيع والشراء كلها نصب واحتيال. والله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب هذا يصوم، ربما يصوم يوم كل اثنين، يصوم كل يوم الخميس، صيام رمضان ما شاء الله، الكل يصوم رمضان، لكن ما فائدة الصيام؟ الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم لعلكم تتقون، ما قال لعلكم تجوعون، ما قال لعلكم تمسكون عن الأكل والشرب وعن المفطرات وعن الجماع، قال لعلكم تتقون، بمعنى هذا الصوم لابد أن يؤثر فيك ويجعلك متقيا لله عز وجل.

وما هي التقوى؟ هي حسن المعاملة مع الله، حسن المعاملة مع عباد الله. ربما الواحد ربما يتصدق صدقات كثيرة، لكن ما حقيقة الصدقة؟ هل حقيقة الصدقة أنه يشاع عنك أنك ما شاء الله تصدق على الناس؟ هل هذه حقيقة الصدقة؟ اسمع ماذا يقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم. إذن الزكاة فيها طهارة الباطن وفيها تزكية للباطن. إذن هل الزكاة التي أنت أديتها طهرتك من الداخل وزكتك من الداخل أم لا؟ أنت حينما تحج وتعتمر ما شاء الله، هذا قولك والله واحد في عمره، هذا راح الحج، هذا راح العمرة. إيه العمرة وإيش الحج؟ الحج ما شاء الله حسن الصلة بينك وبين الله عز وجل، حينما تطرق أبواب الحج جل وعلا، حينما تقابل الكعبة المعظمة. الله عز وجل يقول: فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن الحج طهارة، لا رفث، لا كلام ماجن، لا فسوق، لا فسق، لا عصيان، لا رفث، لا جدال، لا فسوق، لا عصيان في الحج. إذن سائر العبادات التي أنت تؤديها أيها المسلم ليست عبادات شكلية، ليست عبادات ظاهرية، إنما في حقيقتها لكل عبادة من العبادات التي تؤديها ثمرة في قلبك، وثمرة على لسانك، وثمرة على في عينك، وثمرة على قلبك، وثمرة على يدك، وثمرة على رجلك، وثمرة على فرجك. إذن الدين المعاملة، الدين المعاملة. كيف تعرف حقيقة الصلاة؟ الله عز وجل يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. شوف ما شاء الله المساجد مليئة بالناس، تعجب الناس المساجد ما شاء الله، لكن هل صلاتك التي أديتها والتي صليتها نهتك عن الكذب؟ أم أنك تصلي وبمجرد ما تخرج من المسجد أنت كذاب؟ هل الصلاة التي أنت أديتها تحافظ على حقوق الناس حينما تشتغل وحينما تعمل، تكون عامل ولا بنا ولا حرفي، تحافظ على حقوق الناس؟ كنت عامل تحافظ على هذا الحق، وتحافظ على هذا الطين، وتحافظ على هذا الإسمنت، وتحافظ وكأنها حقك، ما تبعثر بها، ما تبهذل بها، ما تروح بها في مكان غير مكان صحيح. أنت عندما تصلي، هل عندما تصلي وعندما تكون صاحب دكان، هل تقوم بالبيع والشراء على وفق ما أمرك الله عز وجل بذلك، أم أنك تغش في البيع، تمكر في الشراء، تزيد سعر على هذا وتعمل هذا وتعطي هذا بسعر وذاك بسعر، وهذا تعرف أنه معه فلوس تزيد على سعر، وذاك تعرف تكذب على الناس تقول هذا بسعر وتزيف الأسعار وتحتال وتغش وتمكر وانت تصلي؟ هل أنت حينما تخرج من المسجد وقد أديت صلاتك، هل حافظت على لسانك حينما تجلس في دكة ولا في شارع، مسكت لسانك عن الغيبة والنميمة، أو أنك بمجرد ما تصلي فكيت لسانك على عباد الله؟ شوفوا يا أخواني، الصلاة ليست حركات. نحن كثير من المسلمين اليوم نجحوا في الأعمال الشعائرية، الصلاة شعيرة، الزكاة شعيرة، شعيرة، ما شاء الله الحرم مليء بالناس، المساجد تعجب الناس، نجحوا في المظاهر الشعائرية للعبادة، لكن هل تحققوا بثمرة العبادة أم لا؟ ثمرة العبادة أم لا؟ وأولها الصدق مع الله، الصدق مع الله في عبادتك. أنت حينما تصلي ثمرتها الحقيقية لي ولك ثمرة لي ولك، الصوم لي ولك. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فالله بحاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ماشي الله سبحانه وتعالى، ما لا, لا, لا, لا, لا, لا يغني صومنا ولا يغني صلاتنا ولا أصلا هو

منكر. إذن أنت حينما تصلي ليست لا تصلي بخشوع، لا تصلي بحضور، لا تصلي بمعنى أنك عندما تقول الله أكبر تنقطع عن هذه الدنيا وتدخل إلى حظة الحق سبحانه وتعالى. هذا معنى الصلاة. وحينما تصلي أعضاءك كلها تصلي، يدك تصلي، رجلك تصلي، عينك تصلي، قلبك يصلي، قلبك يسجد لله سبحانه وتعالى. تظهر المعاملة الحقيقية وتظهر ثمرة العبادة على تعاملاتك وعلى صدقك في القول. اليوم يا إخواني عندما تتعامل مع بعض الناس في البيع والشراء تجده يكذب، ما يصدق معك، يكذب. يعني أصبح الكذب اليوم عند كثير من الناس أمر عادي جدا، يكذب عليك، يغشك، إلى درجة أنك تقول في نفسك أنا إذا أثق في من؟ إذا كان هذا أنا أشوفه في المسجد يصلي وما شاء الله ربما يترسم برسومات المتقين وربما ظهره التقوى، لكن حقيقته عندما تتعامل معه بالدينار والدرهم تظهر حقيقته، تجده يكذب، تجده يحتال، تجده يغش، تجده يخدع. هذا سيد عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، جاءه شخص ليضمن على شخص، قاله أتعرفه؟ قال لا. قال لعلك سافرت معه؟ قال لا. لعلك تعاملت معه بالدينار والدرهم؟ قال لا. قال لعلك رأيته في المسجد يرفع رأسه ويخفض رأسه؟ قال نعم. قال إذا أنت لا تعرفه، إذا أنت لا تعرفه، ما تعرفه. أنت بتشوف واحد يصلي في المسجد ويقوم ويقعد، ولكن في حقيقة أمره عندما يتعامل بالبيع والشراء، وعندما تتعامل معه في قطعة أرض، ولا تتعامل معه في وثيقة، ولا تتعامل معه في جوار، ولا تتعامل معه في سفر، تعرفه على حقيقته إن هذا إنسان ما يخاف الله، وأن هذه الصلاة اللي يؤديها إنما هي مجرد صلاة شكلية مثل ما يؤديها كثير من المسلمين اليوم. صلاة شكلية، يقوم ويقعد ويسجد، لكن ما أعرف حقيقة الفاتحة، ما أعرف حقيقة الركوع، ما أعرف حقيقة السجود، ما أعرف حقيقة التشهد، ما أعرف حقيقة القراءة التي يقرأها. فهو يصلي ويقوم ويقعد وما أثرت الصلاة فيه، تجده كذاب، تجده سارد، تجده مغتاب، تجده غشاش، تجده مخادع، تجده. لهذا يا أخواني الصدق من أعظم الخصال التي ينبغي أن يتصف بها المؤمن في أي زمن. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة ماذا كانوا يلقبونه الكفار؟ كفار كفار قريش، الصادق الأمين، وهم كفار. جاء الصادق الأمين، راح الصادق الأمين، ظهر الصادق الأمين، جاء الصادق الأمين قبل البعثة وهم كفار. كفار قريش قبل البعثة، قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يلقبون النبي عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين وهم كفار، بمعنى أن الكفار الصدق عندهم له مكانة في قلوبهم، والأمانة في عندهم لهم وقع في قلوبهم، حتى أنهم يلقبونه بالصادق الأمين. الصادق الأمين شأن عظيم، صفة عظيمة، صفة كبيرة، صفة أخلاقية كبيرة حتى عند الكفار. فما بالك المسلمين اليوم؟ ما بال المسلمين اليوم؟ ايش اللي حصل لهم؟ ما الذي حصل لهم؟ ما الذي الى اين هم ذاهبون؟ الى اين هم ذاهبون؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ابو حذيفة ابن اليمان، هذا ابو حذيفة اليمان له ابن اليمان له قصة. قال عندما خرج ابو حذيفة ابن اليمان مع ابيه من مكة الى المدينة أدركه الكفار، أدركه المشركون. إلى أين يا ذاهبون يا أبا حذيفة مع أبيك؟ قالوا، قال لهم ذاهبون إلى المدينة. يعني ذاهب المدينة عند محمد؟ قالهم نعم. قالوا الكفار سنتركك تذهب إلى عند محمد، لكن بشرط أنك لا تقاتل معه ولا تحمل سيفا معه ضدنا. قال لكم ذلك وتركوه وذهبوا صلي المدينة. جاءت غزوة بدر الكبرى، والمسلمون في غزوة بدر الكبرى

0: هذه غزوة الفرقان، أول غزوة يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة اليمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني عاهدت المشركين على ألا أقاتل معك ضدهم، فماذا تقول يا رسول الله؟ قال: أوفي عهدك مع المشركين، أوفي عهدك مع المشركين. شوف كيف الأخلاق، مع أنه هذا كافر، مع أنه كفار، لكن من باب الصدق والأمانة. اليوم وين الصدق والأمانة يا إخواني؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف نتعامل مع صبياننا ومع صغارنا بالصدق. يقول عليه الصلاة والسلام: كبرت خيانة. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لصبي تعالى هاك تمرا ثم لم يعطه فقد كذبه. شوف التعامل من هنا، كيف تعلم ابنك على الصدق، كيف تعلم ابنك على حسن المعاملة، كيف تعلم ابنك وتكتب شعار في بيتك: الدين المعاملة. من قال لي تعالى هاك تمرا ثم لم يعطه فقد كذبه. تقول ولدك: بكرة بعطيك عانه، بكرة بعطيك شلن، بكرة بعطيك 100 ريال، بكرة بعطيك هدية، وما تعطي شيء. إذا أنت بطريقة أو بأخرى تعلم ابنك على الكذب من صغره. وهذا شوفوا يا أخواني ظاهر اليوم في الأطفال، أطفال صغار يكذبون، تحصلوا طفل كذاب. من يتعلم الكذب هذا؟ تعلم الكذب من البيئة المحيطة به، إما من أبوه، إما من أمه، إما من بيته، إما من مدرسته، إما من الشارع، تجده كذاب. يعني تخيل أنت، أنا يا أخواني أسأل نفسي سؤال، أقول ماذا سيكون حال المسلمين بعد 10 سنوات إذا كان كثير من المسلمين اليوم يتعاملون بالكذب والغش والخداع؟ كثير من المسلمين اليوم، اللي يصلي واللي يصوم واللي يقرأ قرآن تجده كذابين، كذاب، غشاش، مخادع، محتال. إيه بيكون حالنا بعد 10 سنوات؟ إيه بيكون حالنا بعد 15 سنة؟ إيه بيكون حالنا بعد 20 سنة؟ بيكون أغلب الناس كلهم كذابين. عادك بثق في من؟ إلى درجة أنك تقول أنا بثق في من؟ إذا تبين أنه كذاب وهو ذلي بناه يصلي وبناه يصوم ويخنه يخاف الله ويخنه هذا، قام ونصب علي. تعرفوني يا أخواني، أنا لي تقريبا قبل 2 أو 3 أسابيع جونا 3 نفر، سبحان الله، هكذا من باب. أول واحد جانا قال لي: يا سيد، هذا فلان نصب علي. كيف نصب عليك؟ قال والله كنت أنا متفق معه في اتفاق وقلنا على سنة حبنا نسوي مشروع، وقال عطنا فلوس وثقت فيه وعطيته فلوس وراح. جينا في نفس الأسبوع شخص آخر ويقول: يا سيد، هذا فلان نصب علي. شخص آخر، أوه هذا كنا نشغل النصب الليام، إيش اللي حصل للناس؟ جينا شخص ثالث في نفس الأسبوع ويقول: يا سيد، فلان نصب علي. لا حول ولا قوة إلا بالله، دحين الناس نصابين، الناس غشاشين، الناس مخادعين، إيش هذا الكلام هذا؟ كيف نصب عليك؟ طرق بكثير، بطرق متعددة، اما باحتيال، اما بكذب، اما بفنون، اما تحصل يكذب فن، يكذب بطريقه يعني اليوم الكذب يا اخواني اصبح فنون، يتفنن عليك في الكذب. تحصله ما شاء الله حامل راديو وقاعد لي في المسجد وحامل نحن طبعا ما نقول انه كل الناس غشاشين، حاشا وكلا، حاشا لله، حاشا وكلا. يعني الخير موجود والصدق موجود وأهل الحكمة موجودين، لكن يا أخواني اليوم الكذب أصبح عام إلا من رحم الله. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل خلة يمكن أن يتصب به المؤمن إلا الكذب، إلا الكذب، لا يمكن مؤمن يكذب. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، وقس على ذلك، ولا يكذب حين يكذب وهو مؤمن، ولا يغش حين يغش وهو مؤمن، ولا ينصب على أحد حين وهو مؤمن، ولا يحتال على أحد وهو مؤمن. إيش هذا يا أخواني؟ كيف؟ قال هذا غشنا، قال هذا نصب علي، قال هذا احتالنا، قال هذا كذب علي، قال هذا غشنا، قال هذا خدعنا، قال هذا سرق علي فلوسي، قال هذا كذب علي جاب لي لفه وكذب علي. إذا كان المجتمع بهذا الشكل، هذا المجتمع بهذا الشكل، إذن في هذه الحالة أنت في هذه الحالة من الصعب أنك تثق في الناس. والآن هذا موجود، الآن موجود، الآن تخاف أنك تتعامل مع شخص يكذب عليك، تخاف أنك تتعامل مع شخص يدعى أو يدعي بأنه ثقة وهو في الأصل وهو كذاب. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول علامات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تبين خان. شوفوا المنافق يا أخواني ما هو الذي يبطل الكفر ويظهر الإسلام، هذا جزء من النفاق نعم، لكن كم فينا منافقين اليوم فيهم الصفة هذه؟ كم فينا منافقين اليوم فيهم هذا الصفة، فيهم هذا الثلاث صفات الدنيئة الرذيلة السيئة؟ علامات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمين خان. ثلاث صفات بتحصلها في شخص واحد اليوم: كذاب، إذا تكلم معك يكذب عليك، إذا وعدك في موعد معين وفي وعد معين ما يقوم بوعده، وإذا أتمنت في أمانة وخليت عنده أمانة يسرقها عليك وربما يحتال وربما يكذب عليك. ثلاثة أشياء، صفات رذيلة خسيسة شيطانية تجدها في شخص واحد في هذا الزمن: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمين خان. وين الدين المعاملة يا أخواني؟ صلاتك لك، وعبادتك لك، وصومك لك، وحجك لك، وزكاتك لك. إذا ما أثرت هذه العبادات فينا وفي معاملاتنا فما فائدة هذه العبادات؟ ما فائدة هذه العبادات؟ إذن نحن نضع على أنفسنا عهد أننا حينما نصلي يجب أن نصلي لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ما يريد جسدك، ما يريد صورتك، الله يريد قلبك. حينما تصلي يريد قلبك يصلي، يريد قلبك يركع، يريد قلبك يسجد لله سبحانه وتعالى. تخرج من الصلاة وانت ما شاء الله محصن، حصن حصين قوي، ما يأثر فيك شيطان إنسي ولا شيطان جني، ولا حتى لو حد قالك بتعمل معصية تقول لا حاشا لله، لأنه عندك حصن حصين، صلاتك منعتك عن ارتكاب الذنوب والمعاصي. كيف هذا يا أخواني؟ يعني خوف الله بالهذوة، خوف الله بالكلام، خوف الله باللسان، وتحصل القطيعة، تحصل القطيعة، ونسي هذا قول الحق سبحانه وتعالى. ونسي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. أهذه المعاملة الصحيحة للدين؟ أهذه أخلاق الدين؟ يجي رمضان وانت متقاطع مع أبوك ومع أمك، يجي رمضان وانت متقاطع مع جيرانك، يجي رمضان وانت متقاطع مع أهلك. أي إنسان أنت؟ الله عز وجل يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، حلت عليهم لعنة الله. هؤلاء المتقاطعون والمتدابرون والمتشاحنون حلت عليهم لعنة الله. فهل عسيتم، هل يتوقع منكم؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، كأنهم لا يبصرون وكأنهم لا يسمعون. ولا يقولك إن كلمنا بكلهم نسلم عليه بسلم عليه، أنا كبر كورة. إيه المرب العظم صلوا عليه إيش يقول؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. أنت روح لها حتى أن أخطأ في حقك، حتى أن غلط عليك. هذا شوف بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، يقول كانوا يتكلمون الصحابة في مجموعة جالسين مع بعض يتكلمون في أمور الحرب، هذا منهم أبو ذر الغفاري ومجموعة من الصحابة يتكلمون، تكلم أبو ذر، تكلم أبو ذر، تكلم بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أبو ذر حتى أنت يا ابن السودة تتكلم، حتى أنت يا ابن السودة تتكلم. زعل أبو بلال غضب شديد، احنا ابن السودة ديننا ما في عرقية ولا في طائفية ولا في عنصرية، الناس كلهم سواء، الناس سواء كأسنان المشط، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإسلام أنهى شيء هذا كله أنهاه، قال والله لأرفعن أمرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأرفعن أمرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أبو بلال عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أبا ذر يقول لي كذا وكذا وكذا، دعا عليه الصلاة والسلام أبا ذر، قال أبو ذر قال لما أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه لا أدري أرد عليه السلام أم لا من شدة غضبه صلى الله عليه وسلم، غضبان غضب شديد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية أعيرته بأمه، قال يا رسول الله في جاهلية بعد كبر سني وشيخ وشيبتي، قال نعم إنك امرؤ فيك جاهلية. أثر الكلام في أبي ذر، أبو ذر شيخ كبير وعاقل، أثر الكلام فيه، شوف أبو ذر غلط، قال والله لأنصفن بلالا من نفسي، والله لأنصفن بلالا من نفسي. قال فلما قابله في يوم من الأيام في الطريق فإذا بأبي ذر يضع رأسه على الأرض وقال له يا بلال طع رأسي برجلك فرجلك أشرف من رأسي، أنا غلطت في حقك سامحنا، والآن جزائي إنك تدحك رأسي برجلك. ماذا عمل بلال؟ هل دحك رأسه؟ لا، لأنهم ذيلا تأدبوا، ذيلا أصحاب خلق، ذيلا أصحاب تربية، ذيلا ربهم رسول الله، ذيلا علمهم رسول الله، ما يصرفون، لا نحن نصرف الصرفات هذه إلا ما فينا أدب ولا فينا احترام. قال فأخذ بلال بيد أبي ذر قال فتباكيا وتعانقا وتسامحا وكأن شيئا لم يقع، أن أبو ذر غلطان غلط في حق بلال لكن تسامح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذه المعاملة الصحيحة. أما يمر عليك اليوم شهر قال لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، خيرهم الذي يبدأ بالسلام، ما قال الشخص اللي وقع عليه الخطأ ولا المخطئ ولا اللي يسبر بالخطأ يبدأ، قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام سواء كان الخاطئ ولا وقع عليه الخطأ، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا المعاملة الصحيحة يا أخواني، هذا المعاملة الصح اللي مفروض نحن اليوم نتنبه إليها، هذا المعاملة اللي يتكلمون عليها. قال وليعفوا وليصفحوا ولتعفوا ولتصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لهذا الدين المعاملة، الدين المعاملة، الدين النصيحة، لازم يا أخواني واجب علينا أن نخلق الثقافة فيما بيننا، كل واحد يثق في أخيه المسلم، كل واحد يحترم أخاه المسلم، كل واحد يعظم أخاه المسلم، كل واحد ما يشك في أخيه المسلم. إلا أن تحصل واحد يا أخي تتعامل معه في بيع ولا في شراء ولا في بناء ولا في هذا فزعانه يغشك، فزعانه يخدعك، ولا في قبل 20 سنة والله هذا الآن لأنه فلان هذا الآن، وين الآن؟ الآن تعلموا الكذب وزادوا عليهم في الكذب وزادوا عليهم في الغش، حتى أنك بيجي يوم من الأيام تقول والله نظام ما بثق في حد. الثقة منزوعة من الناس اليوم، منزوعة من الناس اليوم الثقة. كيف منزوع الثقة في الناس؟ لأنك من خلال التعامل تتعامل مع الناس في البيع والشراء، تتعامل مع الناس في البناء، تتعامل مع الناس في الحرفة. ولا هذا يجي يقولك تجي عند واحد حرفي ولا مهني ولا صاحب ورشة يقولك بكرة بتحصل حقك موجود، بكرة تعال بتحصله موجود، تجي تحصله كذب، عنده خلف الوعد، وخلف الوعد من علامات النفاق، يخلف وعده، يخلف وعده بكل صراحة. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموفقين في أقوالنا، من الموفقين في في في في تعاملاتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.

وصفات لعلاج تقصف الشعر: تقص الأطراف المتقصفة أولا، ثم تعمل تركيبة من زيت جرجير، زيت لوز حلو، زيت جوز الهند، زيت خروع بنسب متساوية، ويدهن به جذور الشعر وأطرافه في المساء. تعمل تركيبة من زيت زيتون، زيت خروع، نرجس وقرع عسلي، وزيت لوز وأوراق الصبار، ويغلى جيدا ثم يصفى، ويدهن منه جذور الشعر وأطرافه. يعمل حمام للشعر مرتين في الشهر من نخاع البقر، ويصهر في زيت زيتون مع قليل من الشمع بنسبة 1 إلى 0، ويترك على الشعر 5 ساعات، ثم يغسل غسلا جيدا بالماء الدافئ. 5 جرامات زيت عطر الصنوبر، زيت فازلين بمقدار 11 جراما، 25 جراما من زيت الخروع، كحول أبيض بمقدار 75 جراما، وبعض نقط من عطر البنفسج، وبكل ذلك تدلك جذور الشعر وأطرافه.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: وكالة السكينة للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة تعلن عن عمرة شوق الحرم، رحلة تجمعنا إلى خير البقاع. خصم الافتتاح 1350 ريال سعودي للشخص. الانطلاق في 19 من شهر أكتوبر 2026 للميلاد. مدة الرحلة 15 يوما. تغذية الطريق مشمولة ضمن العرض. للحجز والاستفسار عبر واتساب يرجى التواصل بالرقم 730-899-996، وللاتصال يرجى التواصل بالرقم 774-998-056. المكان تريم عيديد، حارة الروضة، شارع دار المصطفى، عمارة الفضل. وكالة السكينة للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة، الراحة والسكينة في كل خطوة.
3: سيدنا عبد الله بن عباس قال: لأن أقرأ البقرة وآل عمران أتدبر فيهما خير من أن أقرأ القرآن كله أهده هبدا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بل عاتب: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فأمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا التدبر. واستحسن بعض الإخوة أن يسمى هذا البرنامج بهذا الاسم، مثاني.
4: برنامج مثاني يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

برنامج قرآني يعيشنا مع كتاب الله تعالى، ويستخرج من كنوزه ما يغذي القلب وينير العقل. تقديم الحبيب محمد.

0: الله العظيم أحسنت والله يبارك فيكم. وهذه الآيات هي المشيرة إلى مقصود حلقاتنا ولقاءاتنا هذه، وهو التأمل في ما حكى الله سبحانه وتعالى من أخبار وقصص، خصوصا لصفوة خلقه وخيرة عباده وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال أهل العلم: فإن كانت قصص الأنبياء تثبت فؤاد سيدهم فلا شك أن قصصهم وقصص سيدهم تثبت قلوب المؤمنين. فما أحوج الناس وما أحوج أهل الإيمان اليوم إلى قصص الأنبياء. ولو لم يكن في هذه القصص من ثمرة وفائدة إلا هذا التثبيت للأفئدة لكان ذلك فيه الكفاية، كيف وهي كثيرة الفوائد. ومعلوم أن كتاب الله سبحانه وتعالى ما يقرب من ثلثه قصص وأخبار، وقصص القرآن جزء منها قصص الأنبياء، وبعضها قصص الأمم الغابرة وأخبارهم، وبعضها قصص أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وبعض المواقف التي حصلت معه. وتولى الله سبحانه وتعالى بنفسه نشر هذه القصص، قال: لنثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. قالوا: فهذه القصص كذلك تثمر الدلالة على الحق. ثم قال ماذا؟ وموعظة وذكرى وموعظة للمؤمنين. ففيها الذكرى أي التذكر والتنبه، وكذلك الموعظة والنصيحة والإرشاد والتوجيه للمؤمنين ليتنبهوا من تلك المواقف التي يحكيها الله سبحانه وتعالى. وسمى الله في كتابه سورة كاملة بسورة القصص، وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. فقوله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وقال الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك من أنباء أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص. فتولي الله سبحانه وتعالى حكاية القصص هذه بنفسه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولنا كفاية أن يعرفنا أن هذه القصص في غاية الأهمية وفي غاية الفائدة. ولذلك نحن في حاجة إلى دراسة هذه القصص والتأمل فيها والنظر والمراجعة فيها، فإن فيها فوائد تتعلق بتعاملاتنا مع أعداء الدين، فوائد في تعاملاتنا في الدعوة إلى الله، كيف ننطلق في الدعوة إلى الله، من قدوتنا في الدعوة؟ هم الأنبياء، هم أساتذتنا في الدعوة إلى الله. كذلك في شؤون تتعلق بتصرفاتنا ويومياتنا، فالله سبحانه وتعالى حكى لنا كثير من القصص. ثم قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وكذلك في السورة الأخرى قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فذكر أن الأنبياء كثير وأن الرسل كذلك كثير، ولكنه سبحانه وتعالى اصطفى في ذكره في هذا الكتاب العظيم الحكيم 25 نبي وذكرهم فيه، ولم يذكر بقية الأنبياء، وكل واحد من هؤلاء الأنبياء ذكر له بعض شؤون في حياته، فلم يذكر لنا كل التفاصيل. ثم كل نبي جاء ذكره مفرق في سور مختلفة، وجاء فيها بعضها ما يكاد كأنه مكرر، وكل ذلك لحكم. وما أراد الله تعالى أن يفيدنا فيه وأن يوصله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم جاء به في هيئة هؤلاء الأنبياء. فكأن ما ذكر من أخبار آدم وما ذكر من أخبار نوح وما ذكر من أخبار إبراهيم وما ذكر من أخبار موسى وغيرهم عليهم وعلى نبينا جميعا الصلاة والسلام، كأن مجموع ذلك كله هو المدرسة المتكاملة الإنسانية، هو الذي يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب لأجل مظاهر دعوته. فكل ما سيصادف رسول الله وما سيصادف أمته من بعد إلى يوم القيامة في أحوال الدعوة هو ما بث لنا في قصص 25 نبي هؤلاء الذين جاءت قصتهم. فما كان لنا فيه الحاجة والدلالة أتانا الله سبحانه وتعالى، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وإن كان الذين لم يقصصهم الله عليه في القرآن جمعهم له في ليلة الإسراء والمعراج وصلى بهم إماما عليه أفضل الصلاة والسلام. فلذلك هؤلاء الأنبياء وأخبارهم في القرآن وقصصهم في القرآن محل اهتمام، محل عناية. وإن شاء الله تعالى سنتكلم في الحلقات القادمة عن هؤلاء الأنبياء، ابتداء بذكر أبو البشر الأول سيدنا آدم، ثم بعد ذلك أبو البشر الثاني سيدنا نوح، ونتكلم بعد ذلك عن بقية الأنبياء بالتسلسل إن شاء الله تعالى. وقد جاء ذكر الأنبياء للفائدة. قبل أن أسمع منكم ملاحظاتكم وبعض استفساراتكم، جمعت هنا ذكر الأنبياء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فقد جاء ذكر سيدنا موسى 136 مرة، وذكر سيدنا الخليل إبراهيم 69 مرة، وذكر سيدنا نوح 43، ذكر سيدنا يوسف 27، سيدنا لوط 27، سيدنا عيسى 25، سيدنا آدم 25. هذه من الأشياء الملاحظات اللطيفة كذلك في العدد. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فجاء ذكر سيدنا عيسى 25 كمثل ذكر سيدنا آدم كذلك 25، سيدنا هارون 20، سيدنا إسحاق 17، سيدنا سليمان 17، سيدنا يعقوب 16، سيدنا داود 16، سيدنا إسماعيل 12، سيدنا شعيب 11، سيدنا صالح 9، سيدنا زكريا 7، سيدنا يحيى 5، سيدنا هود 4، سيدنا محمد ذكره باسمه 4 مرات وإن كان القرآن كله في ذكره صلى الله عليه وسلم، سيدنا أيوب 4، وسيدنا يونس 4، وسيدنا اليسع وذو الكفل والياس ذكروا من مرتين مرتين. فهذا عدد ذكر الأنبياء، ويلاحظ كثرة ذكر سيدنا موسى على وجه الخصوص، مرات ذكر سيدنا موسى كثير. سنذكر هذا إن شاء الله تعالى في مكانه عندما نتكلم عن سيرته عليه أفضل الصلاة والسلام. فمن معه منكم فائدة، ولا تجعلوا كلامكم كله أسئلة، لا أفيدون، لأنه أنتم كذلك لكم قراءة ولكم اطلاع.
1: كذلك يعني من العجائب التي يعني ما نثبت به فؤادك في هذه الآية أن جميع الأمور التي أهلك الله سبحانه وتعالى بها الأمم السابقة هي موجودة في أمة سيدنا محمد
0: سبحان الله. نعم.
1: ومجتمعة كلها، فكأن الله سبحانه وتعالى فعلا يثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وفؤاد كل من يتأمل القرآن بمثل هذه الآيات، وأنه وإن كان في الأمم السابقة مثلها فهو موجود، وخذوا من أنباء المرسلين والأنبياء العبر والقصص في ذلك. سبحانه
0: صحيح. حتى بعضهم قال من العجائب أن كل سبب كان لنزول عذاب على أمة فهو موجود في أمة النبي محمد، بل كلها اجتمعت في وقت واحد، ومع ذلك لا ينزل الله العذاب لشرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فما صنعه قوم لوط وعذبهم الله به موجود في زماننا هذا، حتى صار الشذوذ مقنن في العالم اليوم، وله محكمات وصار مشرع، والتطفيف في الكيل والميزان الذي عذب الله به قوم شعيب. اليوم ما شاء الله الاقتصاد العالمي كله الجائر، القضية التجبر والتكبر والتعنت، واليوم العالم ما هو فيه من الإلحاد الشديد، كل هذه الأسباب التي أودت بالأمم للهلاك موجودة في زماننا هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره غير موجود كذلك بيننا، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى حفظنا عن أن ينزل العذاب بسبب هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب المستغفرين كذلك، أهل الاستغفار والذاكرين لله سبحانه وتعالى، وأنت فيهم وهم يستغفرون سبحانه وتعالى في أولاه. تفضل.
1: دائما الاستفسارات سيدي والسؤالات تبدو، فيأتوا غالبا حديثكم بمجالسكم، وهذا تأتي الإجابة ويكتفي الإنسان، تأتي إجابتكم. عودة إلى القصص، قصص القرآن وأحكامه وعيده وما ورد فيه، التالي للقرآن عندما يريد أن يتلي غالبا وعامة الناس تبحث عن مضاعفة الأجر، والمطلوب من الدعاء أن يوجههم إلى طرق تعظيم هذا القرآن. فالتالي عندما يريد أن يقرأ مثلا ويمر على القصص وعلى غيرها، أولا يجمع نوايا في باله ويستحضر أن هذا القرآن يستحضر أوصاف القرآن، أنه إمام، أنه نور، وأنه بركة، وأنه شفاء، وأنه رحمة، وأنه هدى، وأنه إلى آخر، أنه حي. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار أنه يتفلت من صدور الرجال، وكأنها إشارة إلى أنه حي
0: يتحرك،
1: وذلك يتجسد يوم القيامة، تتجسد صورة الملك، وحاجة تحاج عن صاحبها الذي واضع عليها، تتجسد صورة آل عمران والبقرة يحاجين عن صاحبهما. القرآن كله يتجسد ويشفع لصاحبه.
0: صحيح.
1: فالقصص هي ليست للتسلية ولا أيضا للترغيب والترهيب فقط، الذي نراه أنها هي منهج ومدرسة للدعاء خصوصا وللمدعوين عموما، أن دائما، وأعظم نتائجها أن العاقبة للمتقين. دائما الصبر والعاقبة للمتقين، وأيضا الدعاء الأنبياء في قصصهم، في كل نبي ومعه دعاء. أغلب الأنبياء معهم دعوات ثم كيف تأتي العاقبة، وكيف، وهذا إن شاء الله سنستفيده منكم.
0: إن شاء الله.
1: كيف تكون قراءة القصص قراءة نسقطها على الواقع.
0: نعم، هناك في قصص الأنبياء ما هو مجمع عليه، يعني فيما بعثوا إليه، أن الله سبحانه وتعالى بعثهم بأن لا إله إلا الله وبالعبادة كما قال سيدنا

0: السنة هذه، نتدبر قصص هؤلاء الأنبياء ونفهم من أخبارهم ما يفيدنا نحن في حياتنا اليوم في تعاملاتنا، فإن هذه غنيمة وفائدة كبيرة جدا. والله سبحانه وتعالى يعني كما ذكرنا سابقا في قوله سبحانه وتعالى فإنما يسرناه بلسانك، فالله سبحانه وتعالى يسر هذا القرآن بلسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هذا التيسير الإتيان بهذه القصص البسيطة السهلة التي يستطيع الإنسان أن يتأثر بها، لأن الآن لما يكون أمامك شخص وتريد أن تشرح له مسألة واستصعب عليك إيصالها له، ماذا تصنع؟ قضيتين لا بد منهما لمن يريد أن يوصل المعلومة، قضية القصة وضرب المثل. ولذلك تجد في القرآن القصص وضرب الأمثال دائما متكررة في القرآن، يضرب الله الأمثال للناس. فالقصة تقرب للإنسان القضية، وكذلك يمكن من خلالها أن تضع كل الفوائد التي تريدها. اليوم يقول أهل التربية أنك إذا أردت أن تربي طفلك وأنت عندك أطفال ومولودك الجديد الله يبارك فيهم جميعا، الأطفال غالبا لا يستقبلون التوجيه المباشر، لكن عندما تأتي بالحكاية يتأثرون بها وتقول للطفل لا تكذب لا تكذب لا تكذب، لكن لما تذكر له قصة وفيها نتيجة الكذب يتأثر الطفل ويعرف أن الكذب هذا شيء سيء جدا. الطفل وكذلك حتى الكبير، وأنا أدرس فألاحظ دائما أننا عندما تكون هناك مسألة صعبة أو عندما يكون هناك ملل، إذا بدأ الملل عند السامع تأتي له بقصة توقظه، هذه قصة من الملل أو من السآمة والكسل أو النعاس. وكذلك المثل يقرب المسافة في الفهم. فهذه الحكمة الأساسية للقصص. فعموم القصص ذات فائدة، فقصص الأنبياء أعظم فائدة، فكيف عندما يكون الذي حكاها هو الله سبحانه وتعالى في علاه.
1: أيضا من الحكمة في دراسة القصص أن نستفيد منها في التسلية، وعندما نحكي لأولادنا وأخواننا نربطهم بشخصيات حقيقية
0: صحيح،
1: ليست مثل الشخصيات الوهمية أو الخيالية، فهي تكون لها أقرب حسب مثل ما يقول علماء التربية لها واقع على قلب السامع.
0: صحيح صحيح، نعم هذه فائدة صحيحة. نعم قصص حقيقية ليست وهمية من نسج الخيال ينسجها الإنسان،
1: وإن كانت القصة الخيالية أحيانا تعجب الأولاد صحيح العظيمة مثل
0: الأنبياء
1: الصحابة
0: يكون لها واقع. صحيح، وكذلك قصص هؤلاء الأنبياء والصالحين كذلك تثمر محبتهم، والمحبة لهؤلاء قربة، بل هي من أعظم القربات محبة الأنبياء، فعندما يسمع الإنسان أخبارهم يحبهم، فإذا أحبهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فهذه ثمرة عظيمة من ثمرات حكاية القصص هذه. الكلام كله إلى الجهة هذه.
2: سيدي عودة إلى قوله تعالى وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يعني قد يتبادر إلى الذهن أنه المراد بهذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام هو إشارة إلى ما حصل للأنبياء قبلهم من إيذاء وابتلاءات وكذا، ف نحن نثبت فؤادك، وهو عليه الصلاة والسلام أثبت الخلق فؤادا عليه الصلاة والسلام، ولكن قد يتبادر إلى الذهن أنه يعني تطلع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مقامات أعلى من المقامات التي كان فيها الأنبياء، فالله سبحانه وتعالى يقص عليه هذه الأنباء حتى يترقى في الثبات أكثر وأكثر مما
0: نعم يزيده، حتى فتجد في كل نبي من الأنبياء فيما خصه الله تعالى من ميزة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الميزة كان فوقه فاعتبر بما هو فيه وزاد عليه. فسيدنا نوح هو ذلك الصابر من النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله تعالى أن يحققه بصبر أكبر، سيدنا الخليل في الخلة، سيدنا إبراهيم سيدنا محمد في المحبة، وهكذا بلغه الله وأعطاه منزلة عظيمة. وكذلك يذكر أهل العلم أن هذه الآية دليل واضح على ندب قراءة قصص أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان قصص الأنبياء تثبت الفؤاد فإن قصصه أكثر يعني نعم وأبلغ في تثبيت الأفئدة خصوصا لأمته ومحبيه. فلذلك تكرار سيرته صلى الله عليه وسلم وأخباره يثبت لا شك قلوب أمته. نعم. ومن فضل الله سبحانه وتعالى كنا نتكلم قبل قليل وانقطع كلامي عن مسألة التيسير بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، قد مر في مرتين في القرآن: فإنما يسرناه بلسانك، فإنما يسرناه بلسانك. وكذلك قال الله في سورة القمر 4 مرات يكررها: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن، كلما ذكر أمة يعود ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال على كلام أهل العلم أن القرآن لا مكرر فيه، فهذا تيسير بعد تيسير بعد تيسير بعد تيسير. وإن كان الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القول الثقيل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. القرآن قول ثقيل، ولكن يسره الله تعالى بلسان سيدنا محمد، ثم لما ذكر التيسير بلسانه مرتين، فهذا تيسير وهذا تيسير، فإنه تيسر بلسانه مرتين. وكذلك هذا التيسير الذي يسره: لقد يسرنا القرآن للذكر لقد يسرناه، 4 مرات يكررها. قال العلماء أن لذلك التيسير حكمة، وفي ذلك فتوحات عظيمة يتكلم عنها أهل العلم من سر ذلك التيسير الإلهي الذي يسره. من هذا التيسير القصص، القصص هو من هذا التيسير، لأنك عندما تسرد القصة تشعر بسهولة في سردها. سورة سيدنا يوسف سورة طويلة ليست قصيرة، ولكن لما أنها كانت كلها قصة صار حفظها حتى سهل، لأنها صارت يعني كأنك تروي رواية وتتسلسل فيها وتسترسل فيها حتى ما تستطيع أن تقف وسطها. وهذه من الأشياء التي نذكرها، أن الله تعالى ذكر قصص الأنبياء بعضها مفرقة وخص بعض الأنبياء، بل سميت بعض السور بأسماء الأنبياء. عندنا سورة هود ويونس ويوسف، وسورة إبراهيم، وسورة محمد، سورة نوح، هذه السور سميت بأسماء هؤلاء الأنبياء. ومنها ما سورة شملت قصة نبي كامل، سورة سيدنا يوسف وسورة سيدنا نوح، ما اشتملت على قصة نبي كاملة من أولها إلى آخرها. وكل ذلك لا شك أن له حكمة من الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله تعالى نتكلم في جلستنا القادمة عن أول هؤلاء الأنبياء وبداية خلق النوع الإنساني سيدنا آدم عليه السلام. ولن نطيل في الكلام على سيدنا آدم لأنه سيستغرق منا برنامج كامل، لن نطيل في ذكره لأنه قد مر معنا حلقات سابقة مع شيخنا الحبيب أبو بكر بعنوان ترجمان، تكلمنا في هذا الموضوع يعني باستفاضة. ولكن نتكلم عن سيدنا آدم إجمالا، ثم نبدأ في أخبار سيدنا نوح ونفصل في شؤونه إن شاء الله تعالى. الله يجمعنا وإياكم على كتابه وعلى سنة نبيه. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا، اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا، اللهم اجعله حاديا لنا إلى الجنة لا سائقا لنا إلى النار، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا، نور به قلوبنا، اشف به أجسادنا وأنفسنا، أصلح به أولادنا وذرياتنا. اللهم إنا نسألك بالقرآن أن تفرج عن أمة حبيبك المصطفى محمد، وأن تجمع شملهم، وأن تلم شعثهم، وأن تصلح أحوالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. مثاني برنامج قرآني يعيشنا مع كتاب الله تعالى، ويستخرج من كنوزه ما يغذي القلب وينير العقل. تقديم الحبيب

0: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.
1: علم من العلماء الأبرار، أبو يحيى مالك بن دينار، معدود في ثقات التابعين، ومن أعيان كتبة المصاحف. ولد في أيام ابن عباس رضي الله عنهما، وسمع من أنس بن مالك وحدث عنه، وروى عن الأحنف بن قيس وسعيد بن جبير والحسن البصري ومحمد بن سيرين والقاسم بن محمد وغيرهم. حدث عنه سعيد بن أبي عروبة وعبد الله بن شوذب وهمام بن يحيى وأبان بن يزيد العطار وعبد السلام بن حرب والحارث بن وجيه وطائفة سواهم، وثقه النسائي وغيره، واستشهد به البخاري، وحديثه في درجة الحسن. قال جعفر بن سليمان: سمعت مالك بن دينار يقول: وددت أن رزقي في حصاة أمتصها لا ألتمس غيرها حتى أموت. وقال: مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم، لأن حامدهم مفرط وذامهم مفرط. إذا تعلم العالم العلم للعمل كسره، وإذا تعلمه لغير العمل زاده فخرا. توفي مالك بن دينار سنة 27 و100، وقيل سنة 30 و100 للهجرة. رحمه الله ورضي عنه.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. الجنادب نحو الجراد والفراش، هذا هو المعروف الذي يقع في النار، والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار والسراويل. عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أيها البركة. رواه مسلم. وفي رواية له: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا حفظوا ومنعوا، إلا بحق الإسلام أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في آداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكة يتطيب منها. وعن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرد الطيب. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن والطيب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وعن أبي عثمان الهندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده، فإنه خرج من الجنة. وعن جرير بن عبد الله قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له: خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام.
1: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الدين المراد هنا الملة، وهي دين الإسلام. النصيحة كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له، وأصل النصح في اللغة الخلوص، ومنه نصحت العسل إذا صفيته من الشمع وخلصته منه. ويستفاد من الحديث أن النصيحة دين وإسلام، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. ويستفاد من الحديث أيضا أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة.
0: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الرابع: عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. الخامس: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله وقال: يوم تجمع عبادك. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: الله أكبر.

trozo de dinamo.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. التحيات لله. أشهد أن

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

اللهم صل وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين.

سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وأعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم أطفئ نار من أراد بعداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك تحصنت بالله بأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله رقيت اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام المواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين Thank you.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر السقاف رحمه الله تعالى.
1: كان الشبلي رحمه الله إذا قام من آخر الليل وصف له الوقت أول ما ينشد يخاطب ربه يقول له فإن لم ترك العين فقد يبصرك القلب. هذا اللي فقد الناس اليوم إياه. لو كان الإنسان يستشعر مولاه وأن القلب يشاهد مولاه لما كانت له حركة إلا في الرضا، ولا قيام إلا في الرضا، ولا قعود إلا في الرضا، ولا عمل إلا في الرضا، ولا شيء يقوم به أو يقيمه إلا في الرضا، حتى يبلغ مقام الرضا ويكون من أهل الاصطفاء. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. عرفتوا الكثير أنتوا من شيوخ مكة هذيل، عرفتوا علوي عباس رحمه الله، عندكم الشيخ الكبير الإمام العظيم الذي أشاد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشيخ محمد الأمين رضي الله تعالى عنه، وشاهدتوه وشاهدت بعده عن الناس وبعده عن الدنيا وبعده عن الخوض فيها. هو بشر لا ذاب عدمه، لأنه صفى له الوقت مع مولاه أو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصار جليس الله وصار جليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان عندنا الحبيب أحمد بن محمد المحضار يظل مع المصحف الشريف يتلوه، حتى قالوا إنه قرأ في قبره 40 ختمة أو 40,000 ختمة في نفس القبر، حفر قبره وكل يوم يخرج إليه فيقرأ في كتاب الله ليتنور القبر. كان يكتب للحبيب علي بن محمد الحبشي أحد تلامذته صاحب المولد هذا، يقول له من جليس الله أحمد المحضار إلى فلان بن فلان. قال له ولده الحبيب حامد يا أباه، قال له لبيك. قال له أنت من تجليس أنا؟ قال له أنا ما أنا معكم إلا بالجسم، أما القلب مع ربكم، قد تتكلمون فلا أشعر، وقد تلهون فلا أشعر، وقد ترفعون أصواتكم فلا أشعر. هؤلاء الرجال وصلوا إلى درجة رتبة العلم الذي وصفهم الله به، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما معنى العلم؟ هذا العلم علم النصب وعلم الرفع أو علم الخفض أو علم الصرف أو علم الحيض أو شيء من مثل هذه العلوم، علم معرفة الإنسان بربه. إذا عرف الإنسان ربه معرفة تامة كان معه في كل حال، ومن كان مع الله كان الله معه على كل حال، ومن كان مع الله عز عليه أن يلهو، عز عليه أن يغفل، عز عليه أن يسخط، عز عليه أن يجلس مجلسا لا فائدة فيه، دائما يجلسه في مقام المراقبة. كانوا يذكرون لنا الشيوخ رحمهم الله أن جماعة كانوا يجلسون لطلب العلم، وطلب العلم قربه من القرب، ففقدوا أخا لهم كان يحضر معهم كل يوم وكل وقت. ثم لما مرت عليهم 3 أيام سألوا عنه، أبيه مرض؟ قالوا لا. أسافر؟ قالوا لا. فين؟ قالوا هو في بيته. قالوا وجبت زيارته، راحوا له فوجدوا في بيته صاحي لم يكن بشيء. قالوا له فقدناك في المجلس، والعلم افتقدك، ومسائل تنثر ومسائل تلقى ومسائل نستفيدها كلها، هذه ما تيسر لك الحضور، فاتتك في 3 أيام، وما شانك شغلت نفسك. وأنشدهم هذه الأبيات يقول لهم فيها، يخاطب ربه يقول له كأن رقيبا منك يرعى خواطري، وآخر يرعى ناظري ولساني، فما رمقت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قد رمقاني، وإخوان صدق قد سئمت حديثهم وأمسكت عنهم ناظري ولساني وما الدهر أسلى عنهم غير أنني وجدتك مشهودي بكل مكان. هذه الرتبة هذه هي التي أذكرتني. وما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام سوى نظر الجليل، فذا مناهم وهذا مقصد القوم الكرام، هذا هو مقصد هؤلاء الرجال.
0: قدمنا لكم
2: صدر المكان إذا
0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر السقاف رحمه الله تعالى.

حين يقلب المرء صفحات القرون باحثا عن القدوات ورموز العدل عبر التاريخ، يجد أن من أعظمهم وأبرزهم عمر الفاروق رضي الله عنه، وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي. أسلم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأعز الله به الإسلام، وهو المحدث الملهم الموفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. ومن إلهامه أن القرآن نزل عدة مرات مؤيدا لرأيه. قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وآية الحجاب: واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ومن هيبته كانت الشياطين تفر منه، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. تولى الخلافة بعد أبي بكر فحكم فعدل، بل صار قدوة في العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين، وأول من وضع التاريخ الهجري، وأول من اتخذ بيت مال المسلمين، وأول من دون الدواوين. اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد عمر اتساعا عظيما جدا، حيث فتح القدس والعراق ومصر ومعظم بلاد الشام. وقد بشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال في حديث رؤياه: فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب. طعن رضي الله عنه وهو في المحراب يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة 23 للهجرة، ومات شهيدا بعد ثلاث، ودفن يوم الأحد مستهل المحرم من سنة 24 بالحجرة النبوية إلى جانب الصديق رضي الله عنه. آداب المشاركة في مواقع التواصل. من آداب المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي: 1- إرادة وجه الله ومراقبته في كل ما تكتبه أو تشارك به أو تنشره. 2- شارك دائما بالفائدة النافعة والمبادرة الطيبة والمقترح الصالح، وصحح الأخطاء بأسلوب مهذب حكيم. 3- تجنب كثرة الانتقاد واللوم، وتحل بسعة الصدر والتسامح والتغافل. 4- حصائد الأقلام والأزرار والأنامل قد تكون أشد خطرا من حصائد الألسنة. 5- الحذر من المناقشات الحادة والغلظة في الخطاب في مجموعات التواصل العائلية، حتى لا يؤدي ذلك إلى التقاطع الاجتماعي. 6- التواصل الإلكتروني مع الأقارب لا يغني عن صلة الرحم بالزيارة وجها لوجه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. سلامتك. برنامج يركز على المواقف التي نعيشها في البيت والطريق والعمل، لنتعرف على أساليب الوقاية ونتعلم كيف نتعامل مع المخاطر قبل أن تتحول إلى حوادث. إعداد وتقديم المدرب صالح بن خميس باحسان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، عدنا إليكم في برنامجنا الجديد وهو السلامة أولا، سيفتي فيرست. وقفنا في الحلقة الماضية عند تصنيف الحريق وعند كيف نتجنب الحريق في الأصناف التي ذكرناها الأربعة، اللي هي أصناف المواد الصلبة والمواد السائلة والمواد الغاز والمطابخ وكذلك المواد المعدنية والمواد الكهربائية. وقفنا في حلقة في الحلقة الماضية عند المواد أو المعدات الكهربائية. اليوم نتكلم على المعدات أو المعادن القابلة للاشتعال. المعادن القابلة للاشتعال مثل المغنيسيوم والتيتانيوم والصوديوم وما إلى ذلك تحتاج لدرجة حرارة عالية جدا حتى تنشئ عندنا الحريق، حتى تتفاعل وتبدأ بالاشتعال. وإذا ما حصل ذلك فإطفائها يكون صعب جدا. تخيل معي احترق عندك خزان من الحديد أو من الألمنيوم، فإطفائه ما بتقدر تطفيه لا بماء ولا بودرة، تحتاج لك يمكن تحتاج لك سيارة إطفاء حتى تطفي مثل هذه الحرائق. ولكن أكثر حديثنا كان يتكلم حول كيف نطفي حريق صغير وليس الحريق الكبير. فمن الممكن في بعض الحالات استخدام الرمل لاحتواء الحرارة، تمام؟ فالرمل متوفر عندنا في كل مكان ما شاء الله، إلا إذا كنت في جبل هنا المشكلة. فإذا كنت في مكان سهل فعندك التراب يمكن تكافح الحريق، لأن التراب يعمل على إطفاء الحريق أو قطع الأكسجين عن الحريق. ففي النهاية يحصل عندك قطع لأحد العناصر الثلاثة المكونة للحريق وهو الأكسجين، فتنخمد النار، تمام؟ فيكون بواسطة البودرة الجافة موضوعة في صندوق ترش من على الحريق حول نشوبه. فهذه الآلية التي نستخدمها في مكافحة المعادن القابلة للاشتعال أو الحريق من الكلاس دي. طيب، الموضوع الآخر اللي راح نتكلم عليه وهو مكافحة الحرائق. كيف نكافح الحرائق؟ نشب عندنا حريق، كيف نكافحه؟ هل في هناك آلية؟ هل في هناك نقاط نستخدمها ونتبعها لنكافح الحريق؟ أكيد هناك نقاط، خليك معي. إجراءات مكافحة الحرائق ممكن حصرها في 6 نقاط، ركز معي ومن ثم اتبعها في حال نشوب الحريق. أولا، اختر الوسيلة المناسبة لإخماد الحريق وقوم بتجربتها قبل اقترابك من الحريق. على سبيل المثال، حصل عندنا حريق في مكان معين في المطبخ أو ما إلى ذلك، حتى تطفي هذا الحريق أول فكر إيش الوسيلة المناسبة لإخماد الحريق. قد يكون إذا كان اللي احترق عندنا مواد صلبة تحتاج ماء، إذا احترق عندنا مثلا الفرم وما إلى ذلك معدات كهربائية قد نحتاج مثلا طفاية حريق. فقبل ما تدخل تطفي الحريق جرب المعدة أو الوسيلة التي راح تكافح بها هذا الحريق، جربها أولا. فهذه الطريقة الأولى، اختر الوسيلة المناسبة لإخماد الحريق ومن ثم قم بتجربتها. 2، إذا كنت في مكان مفتوح انتبه لاتجاه الريح، فحاول تكون مع اتجاه الريح وليس عكس اتجاه الريح حتى لا تكون الحريق يتجه إليك ومن ثم تعرض أنت بنفسك للحريق. فكي تكافح الحريق تأكد أنك تكافح الحريق مع اتجاه الريح وليس بعكس اتجاه الريح، تمام؟ حتى تحمي نفسك. هذه الطريقة الثانية. الثالثة، كافح النيران القاعدة. احنا شب عندك حريق، لا تركز في اللهب وتكافحه، لا، كافح القاعدة حق الحريق، كافح الحريق من القاعدة حتى تقضي على الحريق من جذوره. بعد ذلك لا تضيع مادة الإطفاء من دون فائدة. بعض الناس من كثر الخوف ومن كثر الفزع يعني يستخدم طفاية الحريق هكذا عشوائية ومن ثم تنتهي عنده المادة حق إطفاء الحريق وما عارف ذلك كيف يسوي. فحاول أن لا تضيع مالة الإطفاء من دون فائدة. بعد ذلك لا تستدر، يعني لا تقفي بعد ما تطفي الحريق، حتى طفيت الحريق لا تقفي. ليه؟ قد تنشب الحريق أو النار مرة أخرى، تمام؟ فحاول لا تستدر بعد أطفائك الحريق، ولكن ارجع وأنت مستقبل هذه الحريق. أخيرا برد المنطقة بالماء، برد المنطقة التي قمت بإطفائها بالماء حتى لا ينشب عندك حريق مرة أخرى، تمام؟ فتقريبا هذا هو حول مكافحة الحريق. فاصل ونواصل، خلوكم معنا.

0: مستمعين الأعزاء، عدنا إليكم من جديد. فكما ذكرنا مكافحة الحريق والإجراءات التي نتبعها لكي نكافح بها الحريق، 6 نقاط ذكرناها يجب علينا أن نستخدمها أو نطبقها في حال نشوب الحريق ونريد مكافحته. لازلنا في مكافحة الحريق، فإيقاف مصدر الوقود مهم جدا. حاول منع الوقود من التدفق لجارة الحريق. إذا حصل عندنا مثلا حريق في مادة سائلة، ديزل، بترول، فأنت الأول قم بقطع التدفق. مثلا استكب من سطل والسطل لازال يخرج منه، فأنت قم بإبعاد السطل هذا أو إبعاد الجالون هذا عن مكان الحريق، ومن ثم اقطع الحريق. ففي هذه بهذه النقطة أنت قمت بإيقاف مصدر الوقود، تمام؟ هذا النقطة الأولى. 2، إيقاف الأكسجين، وهذه أسهل طريقة. كيف نوقف الأكسجين؟ نحاول منع الأكسجين من الوصول للحريق. كما ذكرنا إذا عندك تراب حطه فوق النار بينقطع الأكسجين، بتنخفض الحريق، تمام؟ النقطة الأخرى وهي الكيمياء، اللي هي كما قلنا هو عبارة عن الحريق عبارة عن تفاعل ما بين 3 عناصر، تفاعل كيميائي. فالكيمياء مهمة جدا في مكافحة الحريق. إعادة التقدم الكيميائي للحريق بفصل أحد الثلاث العناصر عن الأخريات، فبهذا النقطة يجب يكون عندك مكافحة لهذا الحريق وإخماد هذه الحريق. بعد هذا كله قم بتبريد المنطقة بعد الحريق. بعد ما تكافح الحريق لابد أن تبرد المنطقة بالماء، تمام؟ حتى لا ينشأ الحريق عندك مرة أخرى. طيب، في موضوع مهم وحساس جدا يجب علينا أن نعرفه، أنواع طفايات الحريق. أنا أفضل أن يكون في كل بيت أقل شيء طفاية حريق واحدة، أقل شيء بودرة، تمام؟ بنتكلم على هذه الطفايات، أنواع طفايات الحريق. طبعا أنواع طفايات الحريق تنقسم إلى 3 أنواع. النوع الأول ماء مضغوط، وهذا قد لا نحتاجه لأن بيوتنا ما شاء الله فيها الماء بكميات لا بأس بها. رغوة، طبعا الماء هذا المضغوط نكافح به الحريق من الدرجة الأولى اللي هو كلاس A، اللي هو المواد الصلبة، المطاط، الخشب، الورق. الرغوة والبودرة، أكثر شيء البودرة اللي هي في الاسطوانات حق طفايات الحريق هذه، وحتى مكتوب فيها ABC، يعني تطفي عندك الحريق من الكلاس A وكلاس B وكلاس D، يعني الحريق من النوع الأول والثاني والثالث، الصلبة والسائلة والغازية وكذلك الغازية الكهربائية. بعدين معانا نوع ثاني من طفايات الحريق وهو ثاني أكسيد الكربون، وهذه تيجي في اسطوانة سوداء طويلة، هذه أكثر ما نطفي بها المعدات الكهربائية الإلكترونيات داخل المطعم معك فرم. لا تحاول تطفيه بالماء ولا تطفيه بالبودرة. إذا عندك CO2، إذا يعني ثاني أكسيد الكربون، فطفي به المعدات الإلكترونية، كمبيوتر احترق، فورم احترق، غسالة احترقت، تلفزيون احترق، حاول تطفيه بطفايات ثاني أكسيد الكربون لأنها عبارة عن غاز وما بتتلف الإلكترونيات اللي موجودة في هذه المعدة المحترقة، تمام؟ إذن هذه 3 أنواع طفايات الحريق: الماء والبودرة والرغوة وثاني أكسيد الكربون. مطافئ الحريق، طبعا هناك أكثر من عامل أو أكثر من عامل موجود معانا اللي ينطفئ به الحريق. أول عامل الإطفاء نفسه، الشخص نفسه أو المادة نفسها اللي ينطفئ به الحريق، هي المادة الموجودة في المطفاة نفسها، البودرة أو الماء أو ثاني أكسيد الكربون، والتي تخلق مادة الإطفاء بتفاعلها، تمام؟ المقدرة على مطافي الحريق هذه على أنها تطفي الحريق، مش تدخل معك طفاية نصف الطفاية موجود والحريق اللي معك كبير، يمكن هذا النصف الكمية ما بتكفي، أو الاسطوانة واحدة ما بتكفي، قد تحتاج 2-3 وما إلى ذلك. فحاول تكون عندك معرفة بالمقدرة على أن هذه المعدة اللي بتطفي الحريق عندها القدرة على إطفاء الحريق، تمام؟ 2، الحمل، مقدار المادة الموجودة في الطفاية ومدافع عاليتها. الطفايات تختلف، بعضها 0.25 كيلو، بعضها 3 كيلو، بعضها 6 كيلو، بعضها 20 وما إلى ذلك. فحاول تختار المطفأة للحريق التي فيها الكمية المناسبة لإطفاء الحريق، تمام؟ الصيانة لهذه الطفاية، حاول تسوي لها صيانة من حين لآخر حتى تضمن أنها راح تطفي الحريق اللي معك، تمام؟ فالصيانة عامل مهم جدا. فنتكلم على موضوع آخر في هذا السياق، وهو كيف نستخدم طفايات الحريق. موضوع مهم جدا، وهذا حبذا لو كل واحد مننا يجيب طفاية حريق لبيته ويعلم أهله كيف يطفون الحريق، وهي بسيطة جدا. معك طفاية حريق، خليك معي، اسحب المفتاح اللي فوق هذاك اللي يسمونه الأمان، اسحبه تمام. بعد ذلك وجه راس الطفاية للقاعدة حق اللهب تمام. اثنين، ثلاثة، اضغط على المقبض. لما تسحب التأمين تضغط على المقبض، بينقبض بينسحب مع بيضغط معك، بتخرج منه المادة، ومن ثم حرك الطفاية في من جهة أخرى لتغطية كل المناطق المحترقة بهذه المادة. فموضوع سهل جدا، اسحب المفتاح الأمان، وجه راس الطفاية لقاعدة اللهب، اضغط على المكبس حتى تشتغل الطفاية، ومن ثم حرك الطفاية باتجاه الأماكن المحترقة. بسيطة جدا. تذكر يجب أن يكون هنا منفذ الهروب. لو كنت داخل في مكان بتطفي حريق، أول فكر كيف بتهرب لو زارت عليك النار. هذه نقطة مهمة جدا. يجب أن يكون هنا منفذ للهروب عند شعور بالخطر. يجب أن تعمل الطفاية قدام تدخل للمكان بتطفي فيه. أول جرب الطفاية، تأكد أنها تعمل، مش لما تدخل لداخل بتطفي الحريق الطفاية ما اشتغلت معك، بتقع في مشكلة تمام. فيجب أن تعمل الطفاية وتأكد أنها تعمل. يجب أن تثبت الطفاية فعاليتها تشتغل، مش تدخل لداخل ما اشتغلت الطفاية معك. إن لم تمكن من إطفاء النار بسلامة فعليك إخلاء المنطقة فورا. إذا ما قدرت تطفي المكان لا تدخل لداخل وتصلح لك مشكلة، فحاول تهرب وتطلب المساعدة من أشخاص اللي عندهم القدرة على إطفاء الحريق. هذا ما حبينا نتكلم عليه هذا اليوم في حلقة من هذا اليوم من برنامجكم السلامة أولا، سيفتي فيرست. فإن شاء الله في الحلقة القادمة نواصل معكم هذا الموضوع وندلف فيه موضوع آخر بمشيئة الله تعالى. فكونوا معنا.
1: سلامتك. برنامج يركز على المواقف التي نعيشها في البيت والطريق والعمل، لنتعرف على أساليب الوقاية ونتعلم كيف نتعامل مع المخاطر قبل أن تتحول إلى حوادث. إعداد وتقديم المدرب صالح بن خميس باحسان.
2: سمعي يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
3: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، شوف المشروع شفنا قدنا بفتحه.
2: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
3: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
2: أوه، وكيف الوضع وإيش الحل؟
3: شفنا بقول لك حين، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
2: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ذا.
4: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: سنريهم آياتنا، برنامج حواري يسرد لنا لمحات من الإعجاز العلمي في خلق الإنسان بأسلوب علمي مبسط، مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء متجدد من برنامج سنريهم آياتنا. هذا البرنامج الذي نتجول فيه بصحبة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين. أهلا بك أستاذ راتب.
3: بكم أستاذ معتز، جزاك الله خيرا.
2: بارك الله بك. كنا قد تحدثنا في نهاية الحلقة الماضية عن أن الإنسان عقل يدرك وقلب يحب، وتحدثنا عن تقسيم البشر لهذا الإنسان، وكنا قد تناولنا في النهاية أن القرآن الكريم قسم ووضع أنماطا لتقسيم الإنسان. ما هي هذا الأنماط؟ وحبذا لو تبعنا بها. نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ معتز، تحدثنا في حلقة سابقة عن أن البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم ومذاهبهم لا يزيدون عند الله عن نموذجين: نموذج عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، ونموذج غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة. يدعم هذا التقسيم قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. شرحت هذا بشكل مقتضب في لقاء سابق حينما قلت النموذج الأول صدق أنه مخلوق للجنة، خلق لجنة عرضها السماوات والأرض، خلق لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خلق لسعادة أبدية، بينما الطرف الآخر كذب بالحسنى فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. وبينت أن الرد الإلهي الكريم لمن عرفه وانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه أنه يسر له حياته، يسر له شؤونه، يسر له زواجه، عمله، صحته، سمعته، سعد وسلم في الدنيا والآخرة. بالمناسبة على وجه الأرض 6,000,000,000، ما منهم واحد على الإطلاق إلا ويبحث عن سلامته وسعادته. لماذا الشقاء؟ من الجهل كما قلت. إذن هؤلاء الذين غفلوا عن الله وتفلتوا من منهجه شقوا في الدنيا والآخرة، وذكرت أن الجهل أعدى أعداء الإنسان. ولكن الآن أريد أن أنتقل إلى شيء آخر، هو أن الحياة على شكل هرم في قواعد وفي قمم. لو أردنا أن نصنف القمم، دعك من القواعد، القمم، أنا أرى أن في القمم زمرتان، أن في القمم زمرتين.
2: ما هما؟
3: الأقوياء والأنبياء.
2: كيف ذلك؟
3: الأقوياء ملك الرقاب، والأنبياء ملك القلوب، وشتان بين أن تملك رقبة الإنسان وبين أن تملك قلبه. الأقوياء عاش الناس لهم، بينما الأنبياء عاشوا للناس. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء ملك الرقاب وعاش الناس لهم وأخذوا ولم يعطوا. الأنبياء ملكوا القلوب وعاشوا للناس وأعطوا ولم يأخذوا. لذلك بحسب فطرة الإنسان ورد في بعض الآثار القدسية أن يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. لذلك أحب الناس الأنبياء وخافوا من الأقوياء. الذي أريد أن أصل إليه أن الناس جميعا إما أن يكونوا تبعا لقضي أو يكونوا تبعا لنبي. فالذي يتبع النبي رأس ماله أخلاقه، رأس ماله صدقه، أمانته، عفته، وفاؤه بالوعد، إنجازه للعهد. رأس ماله أخلاقه، والإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. بينما أتباع الأقوياء رأس مالهم قوتهم، فقد يأخذون بقوتهم ما ليس لهم. لكن البطولة لا في من يضحك أولا بل في من يضحك آخرا. المؤمن يضحك آخرا، أما غير المؤمن يضحك أولا. فمن ضحك أولا بكى كثيرا، ومن ضحك آخرا ضحك كثيرا. فالإنسان حينما يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده.
2: وكأنك تقول أن هناك فرقا بين التقسيمين. نعم. تقسيم. نعم. بشري وتقسيم. نعم. للدار الآخرة. نعم.
3: وحينما يموت الإنسان كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلا يضحك وحده. فلذلك هي قضايا مصيرية. ما معنى قضية مصيرية؟ يعني قضية متعلقة بالمستقبل الأبدي. في قضايا طارئة وعارضة لا تقدم ولا تؤخر. يعني إنسان حرفته أية حرفة ما دامت مشروعة وشريفة كسب منها المال وعاش بهذا المال حياة معتدلة كله سيان. أما حينما يعصي الله، أما حينما ينسى سر وجوده وغاية وجوده، أما حينما يبني مجده على أنقاض الآخرين، عندئذ يشقى في الدنيا والآخرة. إذن وصلت إلى أنه يقع على رأس الهرم البشري زمرتان، الأقوياء والأنبياء. والأقوياء لهم خصائصهم والأنبياء لهم خصائصهم، والناس جميعا تبع لقوي أو نبي.
2: وأن علة وجود الإنسان هي العبادة.
3: هي العبادة. لكن قبل أن ننتقل لموضوع آخر أريد أن أنوه، الإنسان ما دام قد فطر على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده، متى يسعد؟ صدق ولا أبالغ، ما من إنسان على وجه الأرض من دون استثناء إلا ويبحث عن سلامته وسعادته. والشقاء سبب الجهل. لكن متى يسعد؟ قال بعضهم إذا جاءت حركته اليومية مطابقة لهدفه. يعني أنت لك محل تجاري، تسعد متى؟ إذا كان هناك بيع، لأن علة هذا المحل أن تربح. أما إذا ما في بيع إطلاقا وأنت مرتاح جسميا لا تسعد. مثل آخر، لو أن طالبا على مشارف امتحان مصيري يبنى على نجاحه تعينه في منصب الرفيع وزواجه وسلامته وسعادته، وجاء أصدقاؤه قبل أيام من الامتحان الأخير أخذوه إلى مكان جميل، مكان جميل جدا، مطل على بحر، جبل أخضر، أطعموه أطيب الطعام، هو يحبهم. لماذا يشعر بقيد وبانقباض وبضيق لا يحتمل؟ لأن هذه الحركة ليست متوافقة مع هدفه. أقول لك، لو أنه قبع في غرفة قبيئة مظلمة كثيرة الرطوبة وقرأ الكتاب المقرر واستوعبه يشعر براحة لا توصف. إذن أنت متى ترتاح؟ حينما تأتي حركتك مطابقة لهدفك. لازلنا فيما يسمى بعلم النفس الإسلامي، الإنسان يبحث عن سلامته وسعادته، ولازلنا في موضوعات نقدمها بين يدي الإعجاز العلمي. أنا لا أريد أن أتحدث عن الإعجاز مباشرة، أريد أن أبين للإخوة المتى يكون الإعجاز العلمي هدفا مهما جدا في حياتي، لأنه من عرف نفسه عرف ربه. إذن سوف إن شاء الله في حلقات سابقة نتحدث بالتفصيل
2: حلقات
3: في قرارات الإعجاز العلمي
2: إن شاء الله. كما عودتنا في ختام كل حلقة نتابع مشهدا من مشاهد الإعجاز العلمي في خلق الله تعالى لهذا الإنسان، ماذا سنشاهد اليوم؟
3: بقي شيء آخر.
2: هل تحب قبل أن نشاهد؟
3: تفضل. بقي شيء آخر الذي بقي علينا أن نعود إلى علة وجودنا، علة وجودنا العبادة. وبينت أن العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. بينت في هذا التعريف أنه ينطوي على جانب معرفي طلب العلم، وعلى جانب سلوكي هو الحركة، وعلى جانب جمالي هو النتيجة. ولكن الله سبحانه وتعالى حينما كلفنا أن نعبده أعطانا مقومات هذه العبادة. لأن اقترب حينما كلفنا أن نعبده كلفنا أن نعرفه، فكيف نعرفه؟ كلفنا أن نطيعه، بما نطيعه؟ حينما كلفنا الله أن نعبده أعطانا مقومات العبادة. من مقومات العبادة الكون بسمائه وأرضه، بمجراته، بشموسه، بكازراته، بمذنباته. هذا الكون الذي يفوق حد الخيال، يعني ألوف مليارات المجرات، وفي كل مجرة ملايين ملايين الكواكب والنجوم. هذا الكون المترامي، هذا لماذا خلقه الله عز وجل؟ من أجل أن نعرفه. قل لي ما الدليل؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا. فلذلك علة خلق السماوات والأرض أن نعلم. لذلك تعد معرفة الله عز وجل ومعرفة منهجه علة وجودنا. ما أمرنا أن نعبده إلا وأعطانا مقومات عبادته،

0: خلق من ماء دافق. قال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ونفس وما سواها إلى آخر الآيات. قال: والفجر وليال عشر. قال: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. أكثر من 1300 آية تتحدث عن الكون
1: في القرآن الكريم.
0: الآن بدأت أقترب من الإعجاز العلمي. ما دام الله قد أمرنا أن نعبده، أن نخضع له، لا بد من أن نعرفه. لن تعبده إلا إذا عرفته أبدا. كيف نعرفه؟ من خلقه. لذلك قالوا: الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. فمن أجل أن أعبده ينبغي أن أعرفه. كيف أعرفه؟ من آياته. ما آياته؟ آياته الكونية، وآياته التكوينية، وآياته القرآنية. آياته الكونية خلقه، آياته التكوينية أفعاله، آياته القرآنية كلامه. إذن يقع الكون على رأس قائمة آياته، فكل ما في الكون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله، ينطق بحكمته، ينطق برحمته، ينطق بعدله، ينطق بحكمته. هذه كلها تؤكد عظمة الله عز وجل. إذن نحن في طريق أن نبدأ الحديث عن هذا الكون، ومع هذا الكون أعطانا عقلاً، هو أداة التكليف، هو مناط المسؤولية. أعطانا عقلاً يعد أداة رائعة للمعرفة، أعطانا فطرة، أعطانا شهوة دافعة، أعطانا اختياراً مسمناً، أعطانا وقتاً مستوعباً، أعطانا منهجاً فيصلاً. مقومات التكليف كثيرة، منها الكون، منها العقل، منها الشهوة، منها الفطرة، منها المنهج، منها الاختيار، منها الوقت. فلذلك نريد أن نبدأ بالتعريف بالله من خلال الكون، والكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة، مظهر لأسماء الله الحسنى. أستاذ معتز، الكون الثابت الأول، يعني مهما اختلف الناس في شأن الأديان، مهما اختلف الناس في معتقداتهم، في نظرياتهم، في تصوراتهم، فيما يقبلون فيما يرفضون، لكن الكون قاسم مشترك يخضع له الجميع، لأنه في بالكون علم، في قدرة، في حكمة، في رحمة، في يعني دقة في الصنع مذهلة. يعني ماذا أقول لك؟ أي شيء في جسمك الحديث عنه لا ينتهي، أي شيء فيما حولك من طعام، من شراب، من نبات، من حيوان، من إنسان. فالإنسان المؤمن يجول عقله في بدائع خلق الله عز وجل، وهذا محور هذه الحلقات إن شاء الله، يجول عقله في بدائع صنع الله عز وجل. قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء، أتقن كل شيء. فكلما فكرنا في هذه الآيات الدالة على عظمته، كلما اقتربنا من الإيمان به وطاعته وخشيته. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والآية تعني أن العلماء وحدهم ولا أحد سواهم يخشى الله.
1: إذن موضوعنا هو الإعجاز العلمي، وأنا ما زلت متشوقاً لأن أرى مادة جديدة تطرحها علينا.
0: نحن نتحدث في هذا اللقاء الطيب عن رحلة النطفة الشاقة، النطفة التي خلق الإنسان منها، لا بد من أن تلقح البويضة. من أجل أن تلقح البويضة لا بد لها من رحلة شاقة. يرسل إلى رحم الأم في المرة الواحدة ما يقارب 250 مليون نطفة، وفي رأي 300 مليون، وفي أقوال 400 مليون. في اللقاء الزوجي الواحد حدد هذا العدد بهذه الكثرة بشكل خاص، لأن النطفة تواجه أخطاراً مميتة بمجرد دخولها إلى الرحم. ويلفت النظر أن النبي الكريم يقول ما من كل ماء الرجل يكون الولد، يعني من 400 مليون يكون الولد من حوين واحد، من نصفة واحدة. فهناك خليط حمضي كثيف في العضو التناسلي للمرأة تمنع أو يمنع هذا الحمض الكثيف وصول البكتيريا. هذا الخليط قاتل بالنسبة للنطف أيضا. بعد دقائق عدة يغطى جدار الرحم بملايين النطف الميتة، وبعد عدة ساعات يكون قسم كبير من 250 مليون نطفة ميتا. الخليط الحمضي هذا مهم جدا لصحة الأم، وقوي جدا بحيث يستطيع قتل كل النطف الداخلة إلى الرحم بسهولة. في هذه الحالة لا يتحقق التلقيح أبدا وينتهي نسل الإنسان، لكنه أخذ الاحتياط الضروري أيضا. فأثناء إنتاج النطف في جسم الرجل يضاف إلى السائل المحتوي على النطف الخليط الذي يحمل خاصة قلوية. هذا الخليط يزيل قسما من تأثير الخليط الحمضي في رحم الأم، وبفضل هذا الخليط تستطيع آلاف النطف الوصول إلى مدخل قناة فالوب مرورا برحم الأم. إذا لاحظتم ذلك تذهب النطف جميعا إلى جهة واحدة. إذن كيف تجد الجهة الصحيحة هذه؟ من أين تعرف مكان البويضة التي بحجم حبيبة الملح؟ تجد النطفة مكان البويضة لأن نظاما كاملا آخر خلق وتدخل لأجلها. هذه أيضا من عظمة الله عز وجل. فالبويضة ترسل ومضات لاسلكية لهذه النطفة كي تسير إليها. في خلق الإنسان شيء لا يصدق، فيه آيات دالة على عظمته. وأنا أقول دائما إن التفكر في خلق السماوات والأرض هو أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله، لأنه يضعنا وجها لوجه أمام عظمة الله.
1: جزاكم الله خيرا على أن نتابع هذه المحاور في حلقات قادمة إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء أشكر الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة في كلية الشريعة وأصول الدين، وبدوري أيضا أشكر لكم حسن المتابعة، على أن نلتقي في حلقات مقبلة من برنامج سنريهم آياتنا. دمتم بأمان الله.
2: سنريهم آياتنا برنامج حواري يسرد لنا لمحات من الإعجاز العلمي في خلق الإنسان بأسلوب علمي مبسط، مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: الدين النصيحة ومنها الوصايا، فما أنفعها إذا كانت من حكيم محب كوصية الوالد لولده. ومن الوصايا التي ذكرها القرآن الكريم ما جاء على لسان لقمان لولده، حيث بدأ بأهم الوصايا وأعظمها.
1: وإذ

ثم أوصاه بأعظم الناس حقا عليه وهما الوالدان، إذ يجب برهما والإحسان إليهما مع طاعتهما في المعروف وتحمل الأذى منهما وإن كانا مشركين. قال تعالى:

0: خبير.
1: ثم جاءت الوصية بالعبادات، فأوصاه بالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى

ثم ختم الوصية بجمع من الأخلاق والآداب، وذلك بالتزام الأدب مع الناس، بالتواضع لهم وعدم التكبر عليهم، مع الاقتصاد في المشي بين الإسراع والإبطاء، والاعتدال في الصوت بين العلو والانخفاض. فهنيئا لمن وفقه الله في تربية أولاده إلى النهج القويم، فوضع نصب أعينه وصايا لقمان الحكيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: وكالة السكينة للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة تعلن عن عمرة شوق الحرم، رحلة تجمعنا إلى خير البقاع. خصم الافتتاح 1350 ريال سعودي للشخص، الانطلاق في 19 من شهر أكتوبر 2026 للميلاد. مدة الرحلة 15 يوما. تغذية الطريق مشمولة ضمن العرض. للحجز والاستفسار عبر واتساب يرجى التواصل بالرقم 730-899-996، وللاتصال يرجى التواصل بالرقم 774-998-056. المكان تريم عيديد، حارة الروضة، شارع دار المصطفى، عمارة الفضل. وكالة السكينة للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة، الراحة والسكينة في كل خطوة.
3: سيدنا عبد الرحمن بن عوف،
4: عمر بن عوف
3: رضي الله عنه، يعني رضي الله عنه، يعني وشخصية جدا جميلة،
4: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة،
3: وفي مشكلة بالضبط لما دخل على المدينة
4: ما في جيبه ريال
3: ولا جيبه ولا ريال، وقال لهم دلوني على السوق، دلوني على استراتيجيات السوق ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وأنت بنتكلم إنه فين ويمين شمال ولا هذا
4: إيه إيه. هنرجع نقولها للشباب
3: بالضبط
4: معمر، نقول للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف، لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف. لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم، فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار، قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء، قال لهم لا أريد شيء، بارك الله لكم في أموالكم، بارك الله لكم في مزارعكم، ولكن دلوني على السوق.
5: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات. ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

الحمد لله الموفق والمعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلما كان حفظ الأوقات والسعي في عمارتها بالصالحات من أهم المهمات في حياة المؤمن، سعى الصادقون لحفظها وصرفها في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، امتثالا لقوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه مسلم. لذلك كله يقيم المهتمون بالدعوة بحافة السحيل والخليف بمدينة تريم الدورة السنوية بمسجد درويش ما بين العشاءين، من الخامس من شهر جماد الأولى إلى التاسع عشر من شهر جماد الأولى لعام 1448 الهجرة، تحت شعار: بهديك نصلح واقعنا يا رسول الله. وتأتي هذه الدورة تحت عنوان: مقومات صلاح الأرواح والأجساد في هدي خير العباد، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: المستمعون الأفاضل، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله الكريم المنان الرحيم الرحمن، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتكرم علينا وعليكم ويأهل بواطننا لنتلقي هذه الرحمات الإلهية والبركات الربانية التي يفتحها المولى سبحانه وتعالى لعباده المسلمين ولغير المسلمين، كما نقرأ في قوله سبحانه وتعالى في مطلع سورة فاطر يقول المولى جل جلاله وتعالى في علاه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فلم يخص فتح الرحمة سبحانه وتعالى في هذه الآية للمؤمنين ولا الموحدين ولا المصدقين بالأنبياء والمرسلين، بل قال سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة. ونحن نرى آثار هذه الرحمات على الناس حتى من غير المسلمين، نرى آثار الرحمات الظاهرة على الكافرين والملحدين والجاحدين، فمن تلك الرحمات الظاهرة على المنافقين والكافرين عمارة أجسامهم بالعافية، فغير المسلمين الكفرة والفجرة ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم العافية ويلبسهم لباس العافية، وهم يحاولون يحافظون عليها ويحاولون أن يتمكنوا بها وهي من الله جل جلاله وتعالى في علاه. فلم يقطع سبحانه وتعالى عنهم العافية بسبب جحودهم ولا بسبب كفرهم، وهذا أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى التي يعطيها العباد، كما يمدهم بأسباب البقاء فلا يسلط عليهم المصائب ولا يسلط عليهم الأمراض ولا يسلط عليهم البلايا والآفات لكونهم لم يؤمنوا به أو لم يتبعوا أنبياءه، بل يتركهم سبحانه وتعالى حتى يعطيهم الفرصة لعل الهداية تأتيهم من هذا الجانب أو من هذا الجانب فيهتدون بعد ذلك. فنحن الآن كما قلنا نتلقى الرحمات من الله سبحانه وتعالى الخاصة التي تأتي عند نزول القرآن، والتي تكون في مجالس العلم والذكر، والتي تأتي في مجالس الخير، والتي تنزل في القلوب وتنزل في الأرواح، وقد تظهر آثارها على الذوات كما نقرأ في دعاء الفجر في قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم من يسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي. فأول أثر من آثار الرحمات الإلهية من الله هداية القلوب، لأن هداية الجوارح كما يقول العلماء فرع عن هداية القلوب، إذا كان القلب مهتديا منورا بأنوار الله صارت الجوارح عباداتها منطلقة في العبادة انطلاقة صحيحة انطلاقة نورانية. وقد يكون القلب عاصيا والعياذ بالله سبحانه وتعالى حتى إذا انطلقت الجوارح في العبادة فلا يكون أثرها على الباطن كأثر العبادات عندما تكون تأتي من القلب المنور. وهذا ملاحظ ومشاهد، كثير من المسلمين يصلون ولكن صلاته قد لا يكون لها الأثر القوي في تنوير قلبه، في إصلاح باطنه، في كثرة خشوعه لله وخضوعه لعظمة الله جل جلاله وتعالى في علاه. وبعض المسلمين ما شاء الله كل صلاة تزيده إيمان، وكل صلاة تزيده يقين، وكل صلاة تزيده قربا من الله جل جلاله وتعالى في علاه، والقرب أمر معنوي قد لا نلاحظه، ولكن نرى آثار المقربين عند الله جل جلاله في خضوعهم وخشوعهم وتواضعهم ورحمتهم بالمسلمين ورافتهم على المؤمنين وإرادتهم في بواطنهم النوايا الصالحة في إيصال الخير لجميع الناس الذين يعيشون في زمنهم، إن كانوا مسلمين يتمنون لهم الزيادة وإن كانوا غير مسلمين يتمنون لهم الهداية، فهكذا يعتبرون أن هذه النوايا عبادة قلبية الله تعبدهم بهذه النوايا. ونحن في هذا المجلس ما شاء الله نسمع من كلام شيخنا الحبيب عمر في الأسبوع الماضي سمعناه ونحن على بعد يعني، فذكر هذه الآيات العظيمات في سورة المؤمنون في قوله سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق وهواهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فالحق سبحانه وتعالى ومرادات الله سبحانه وتعالى لا تتبع هوى الناس، حتى قال العلماء يعني على سبيل المثال حتى في الحسد أنت بعض الناس عندما يحسد أخاه، وقد قال المولى سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فعندما بعض يقال لهذا المخلط يعني أنت إذا حسدت أخاك وأردت أن تزول منه النعمة فالأمور اللي هي لا تجري على مرادك، مثل هذا الحسود يقال لا تريد هذه النعمة أن تكون على أخيك، فكذلك يوجد أناس يحسدونك لا يريدون النعمة التي أنت فيها لا تكون لك، فلو اتبع الحق أهواهم لفسدت السماوات. فلو ظنيت أن كل من حسد أحدا ابتعدت عنه النعمة لا يتأتى ذلك، الأمور تجري بمرادات إلهية ربانية عظيمة، نسأل الله أن يجعل مراده فينا خير سبحانه وتعالى. ولو اتبع الحق أهواهم لفسدت السماوات والأرض، وهذا القرآن هو الحق. إذا كان القصص القرآنية القصص الحق، إن هذا هو القصص الحق، أي قصة تسمعها في القرآن هي القصص الحق، لا يمكن تصدق أي أطروحة تقال تخالف القصص القرآني. أي قصة كانت، قصة بدء أبينا آدم، قصة خلق الكون، قصة وجود هذا العالم، تقرأها في أي أطروحة، تقرأها من أي أكاديمية، تقرأها من أي شخصية، هذه القصة تحتمل الكذب، تحتمل الزيادة، تحتمل النقصان، تحتمل الغش، لكن القصة التي تقرأها في القرآن هي القصص الحق، ما فيها أي شك. قبض عليها وامسك بيدك عليها واعتقد عليها، ونحن المسلمون كذلك نعتقدها أنها لا مجال لمناقشتها أبدا ولا مجال للتشكك فيها أبدا، القصص الحق. إذا كان قصص القرآن الحق فكيف أحكامه سبحانه وتعالى؟ ولذلك قال ربنا جل جلاله وتعالى في علاه في مطلع سورة محمد، يقول سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. الذي أنزل على محمد هو الحق من الله جل جلاله وتعالى في علاه. ومن باب الشيء بالشيء يذكر، يقول المفسرون أن المولى سبحانه وتعالى لم يذكر رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تلميحا إلا في هذه السورة، وكلما ذكر المولى سبحانه وتعالى الاسم الشريف اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكره جل جلاله وتعالى في علاه بأنه رسول. ففي كل المواضع الأربعة، سواء كانت في سورة آل عمران أو في غيرها من السور، عندما يذكر المولى سبحانه وتعالى اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يذكره مقرونا بالرسالة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ويقول سبحانه وتعالى: محمد رسول الله. وفي سورة الأحزاب يقول جل جلاله وتعالى في علاه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن في سورة محمد لم يذكر هذه الرسالة تصريحا، فقال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا، الذين كفروا صدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. فالذي أنزل على محمد هو الحق، سواء كان القرآن أو الرسالة التي جابها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فإذن القرآن الذي نأخذه هو الحق، كلام الحق، والقصص الذي فيه هو القصص الحق، وما يطرحه يعني الناس أو غير المسلمين من أي أطروحات في أي جانب من الجوانب لا يمكن أن تلقى آذان صاغية في قلوبنا أبدا، فخصوصا الأمور التي الأمور الغيبية التي تطاول عليها الكفرة، كما سمعنا في كلام شيخنا الحبيب عمر رضي الله عنه وأرضاه، مثل ماذا يتطاول الكفرة عليها؟ مثلا في خلق الكون، خلق الكون، ما كيف خلق هذا الكون، كيف خلقت هذه الأكوان، فياتون بنظريات وياتون بأطروحات لا بأس نحن نقراها ونطلع عليها، لكن اسمع ماذا يقول الله عز وجل: إن هؤلاء الذين يتكلمون عن هذه الحقائق غير موجودين، غير مشاهدين لها، لا يعرفون حقائقها، غير ملاحظين لها. قال جل جلاله وتعالى في علاه: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وفي قراءة: وما كنت متخذ المضلين عضدا، هذه إحدى القراءات السبع المتواترة، وما كنت، وهي خطاب للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أي إن أصحابك يا محمد هؤلاء ليسوا مضلين وليسوا ضالين، ولو كانوا مضلين أو ضالين ما كانوا أعضاد لك. الله يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ويمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول: وما كنت متخذ المضلين عضدا. في الآية التي نقرأ بها قرأت أبي عمرو: وما كنت، يقول الحق عز وجل، متخذ المضلين عضدا. فمهما تكلموا عن خلق الكون أو خلق الإنسان أو أصل الإنسان، ورأينا تلك القراءات والكتب وهي تخالف نص القرآن، فلا يلقى بها بال ولا يعول عليها أبدا. كلام الله سبحانه وتعالى هو الكلام الحق، وقصصه هو القصص الحق، وما أنزل على محمد هو الحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونسأل الله أن يثبتنا على هذا الحق سبحانه وتعالى، ثبتنا على هذا الحق وعلى هذا الدين وعلى هذه الحقائق فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد. وناخذ نصيبنا ما شاء الله من هذه الجلسات ومن هذه الرحمات ومن قراءة القرآن، من قراءة القرآن ومن تدبر القرآن. أعظم معجزة كما تعلمون وكما تعرفون، أعظم معجزة لرسول الله معجزة القرآن محمد صلى الله عليه وسلم. كل معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أغلب معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم لم نشاهدها ولم يشهدها جيلنا، يعني نحن لم نشهد نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، لم نشهد حنين الجذع له صلى الله عليه وآله وسلم، بل الآن حتى لا يوجد أثر الجذع، مكانه موجود أثر الجذع لا يوجد له، لا يوجد. ممكن أن نرى آثار معجزة انشقاق القمر إن صحت الأخبار عن غير المسلمين، وأن الحق سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم اقتربت الساعة وانشق القمر. وتوجد بعض الدراسات تقول أن القمر مشقوق، فهي إن صحت تلك الأخبار عن غير المسلمين فهذا أثر من معجزات النبي باقي إلى اليوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن معجزة القرآن ما شاء الله تبارك الله، معجزة القرآن هي الباقية وهي الخالدة وهي التالدة. حتى أن معجزات الأنبياء السابقين يعني ليست في القرآن، ليست في كتبهم، ليست معجزة سيدنا موسى التوراة، ليست معجزة سيدنا عيسى الإنجيل، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم معجزته القرآن صلى الله عليه وسلم، مع المعجزات الأخرى العظيمة التي قال الحافظ السيوطي أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلى أكثر من 100,000 معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر من 100,000 معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدها الذين في زمنه. وبعض المعجزات إخبار بحقائق كائنة في المستقبل وقد وقعت بعد بعد بعد بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد انتقاله بعضها وقعت 40 عاما، كما حديث سيدنا حسن الحسن رضي الله عنه وارضاه في الحديث المشهور هذا، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين في حق سيدنا الحسن. وبعضها ننتظرها إلى الآن، تنتظر الأمة إلى الآن صدق كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يعني لو بعض هذه الحادثة التي تنتظرها الأجيال في هذا الزمان أو ينتظرها المسلمون وغير المسلمين ربما، والتي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الفتن عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، يوشك أن ينحسر الفرات عن جبل من ذهب أو يحسر الفرات عن جبل من ذهب، وفي رواية كنز من ذهب، كنز من ذهب، فيحتمل أن يكون الكنز يعني ضمن الجبل أو أن الجبل هذا نفسه في صورة الكنز. طيب هذا الكلام منذ تكلم به سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم 1400 سنة، ونحن 48 الآن من الهجرة، وتكلم به صلى الله عليه وسلم على الأرجح في المدينة بعد الهجرة. إذا استعجل الإنسان قال يعني أو من غير المسلمين أو من غير المصدقين يقول الآن مرت 1400 سنة و46 أو 45 سنة منذ قال محمد هذا الكلام ولم يحصل، هذا كلام يعني كذب وهذا كلام غير صادق وهذه خرافات أنتم تقولونها أيها المسلمون، نحن لا نصدق. انظروا إلى متى ننتظر، فوق 1000 سنة مرت ولم يحصل هذا الكلام. فممكن عقليا أن نقبل بعض الطرح من إنسان إذا قال مرت 1000 سنة ولم يحصل شيء، لكن دينيا، لكن بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يقبل هذا الكلام، لأنه أن لم يحصل في زمننا هذا سيحصل في المستقبل. والآن الأشاعر والدلائل تشير إلى حصول مثل هذا الأمر أو إلى قرب حصول مثل هذا الأمر، فما يقوله محمد صادق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكلامه القرآن معجزته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي أعظم المعجزات، وما أعطى الله الأنبياء من المعجزات العظيمة الخارقة للعادلة التي هي قد تكون فوق مستوى العقل البشري والوعي الإنساني فوق مستواها. ودائما الفقير أذكر هذه المعجزات لسيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا عزير، أن سيدنا إبراهيم سأل من ربي سبحانه وتعالى وقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، فالمولى عز وجل يعني جعل سيدنا إبراهيم بنفسه هو يحيي الموتى، وحتى ليس الموتى القتلى، فالمولى قال لسيدنا إبراهيم خذ 4 من الطير فصرهن إليك. والإمام البغوي في تفسيره قال هو الديك والطاووس والحمام ونوع رابع من أنواع الطيور، وقال نوعها لألا يظن أو يتوهم أن سيدنا إبراهيم ممكن يحيى نوع واحد فقط، جعلها منوعة، خذ 4 من الطير. ولحكمة ما اختيرت الطيور، ولم تختر الحيوانات الأخرى أو الطيور الأخرى أو الحشرات الأخرى، خذ أربعة من الطير، أنت بنفسك يا إبراهيم خذ هذه الطيور فصرهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. ولحكمة قال بغوي في التفسير أنه جعلت على أربعة أجبل أو جبال ولم تجعل على جبل واحد، وقيل في أربع جهات حتى لا يتوهم الطبيعيون وأهل الفلاسفة أن للجهات تأثير في إحياء الموتى، مثلا يقولون لأنها في جهة الشرق كذا وكذا أو لأنها في جهة الغرب كذا وكذا، فقطعهن سيد إبراهيم واجعل على كل جبل منهن جزءا وادعهن بعد ذلك. وجينا سعيا، والسعي قالوا ليس من خصائص الطيور، من خصائص الطيور الطيران، يدعوهن يأتينا كسعي. الآن يعني المتمشدقون في هذا الزمان والمدعون للتقدم وللتطور وللحضارات وتحدي العالم هذا بالأقمار الصناعية يعني والأسلحة النووية وما شابه ذلك، يعملون يقدرون يعملون أبسط هذه الأمور. هل الطب الحديث في زمني هذا تمكن إلى أنه يذبح مجرد طير ويركب رأسه مرة أخرى إليه ويعيد له الحياة مرة أخرى؟ كما يقول شيخنا الحمر، هؤلاء يعني الذين أنتم تتحدون، من يقول؟ تدعون الخالق العظيم، غرور العلم، غرور الاعتماد على العقل، غرور الادعاء. والله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء النماذج لنا لنتبعهم، فقط طير فقط، حتى ليس يذبح. لو طائر مات هل يقدر العلم هذا الحديث مستشفياته وإنجازاته الضخمة أن يرد طائر إلى الحياة؟ ليس يذبح ويعود مرة أخرى، يردونه مرة أخرى. انظر كيف حتى نعرف قدوتنا العظيمة، قدواتنا العظيمة هم الأنبياء، نتبع الأنبياء، هم سادة الكون، هم أئمة العالم، هم الذين يتبعهم يحوز سعادة الأبد. الجنة مخلوقة للأنبياء ولأتباع الأنبياء ولأصحاب الأنبياء ولأهل بيوت الأنبياء، أهل بيت الأنبياء، كل أهل بيت اتبعوا نبيهم كانت لهم الجنة، وأصحابهم في أهل بيوت الأنبياء ما اتبعوا نبيهم، سيدنا نوح وسيدنا لوط عليهم السلام، الله ضرب مثلا بزوجتيهما لم تتبع الأنبياء وهي من أهل البيت، فقال هؤلاء ليسوا قدوات. كل نبي أهل بيته معه إذا اتبعوه، وأصحابه معه، وأمته معه إذا اتبعوه. أما إذا لم يتبعوه والعياذ بالله سبحانه وتعالى، فالأمر يعني غاية الخطر، لا يعبر عنه كلام خطورة ما ينتظر المبعودين عن الأنبياء والمقطوعين عن الأنبياء. وعندما نتكلم عن الأنبياء نقصد خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن إذا اتبعنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتبعنا جميع الأنبياء والمرسلين، لأن الله عز وجل أمرنا بماذا؟ أن نصدق بجميع الأنبياء، وأن نحتمر جميع الأنبياء، وأن نبجل جميع الأنبياء. ومن هنا قال بعض المفسرين في قوله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء في هذه الآية المشهورة المتكررة في كل مقرأ في سورة الشعراء في كل نبي من الأنبياء، يقول الله عز وجل: كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. وهم قالوا إنما كذبوا نبيهم فقط، لم يكذبوا الأنبياء الذين جاءوا بعدهم والأنبياء الذين كانوا قبلهم، ولكن كما قال بعض المفسرين تكذيب نبي من الأنبياء كأنه تكذيب لجميع المرسلين، لكل المرسلين. ومن هنا يعني نفهم أن بعض النصارى عندما يقولون نحن نؤمن بعيسى ولا نؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنها ادعى كاذب. من آمن بعيسى يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى بلغ الأمة أن تتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تتبع النبي، كما نقرأ في سورة الصف قال جل جلاله وتعالى في علاه في حق سيدنا عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وكما قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فلا أظن أن مسلم سيصدق قول نصراني أو غير مسلم يقول أننا ما وجدنا في نسخ الإنجيل أن سيدنا عيسى بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا أظن مسلم أنه سيصدق هذا الكلام، لأن القرآن يقول أن سيدنا عيسى قد بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. فإيماننا برسول الله إيمان بسيدنا عيسى وإيمان بسيدنا موسى وإيمان بالأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، إيمان بنبوتهم ورسالتهم. والحق عز وجل سيقول أن آخر الزمان من بقي من أهل الكتاب سيؤمنون بسيدنا عيسى، وسيؤمنون بسيدنا عيسى أنه نبي كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليسوا سيصدقون بسيدنا عيسى بأنه إله كما يدعون أو يزعمون النصارى، نبي مرسل بشر كما قال الحق جل جلاله وتعالى في علاه، أشار إلى هذا ربنا عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. كانا يأكلان الطعام، بشر يأكلان الطعام. انظر كيف نبينهم الآيات ثم انظر أن يوفكون. نسأل الله أن يحفظنا والمسلمين إن شاء الله، ويحققنا بشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، على نعمة الإيمان، على نعمة القرآن وما في القرآن من أحكام، وما فيه من غرائب، وما فيه من قصص، وما فيه من عجائب. فنثبت ما شاء الله على هذا الدين، الحمد لله، على نعمة الإسلام والإيمان، وعلى نعمة الإحسان، وعلى نعمة القرآن، وعلى نعمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعمة الإسلام والإيمان هذه لا تأتي ولا ياتيان بالذكاء، ولا تأتي بالعلم، ولا تأتي بالاجتهاد، تأتي بالرحمة من الله. كم من ذكي فيلسوف فيرسوف ما اهتدى للإسلام، بروفيسور فيلسوف في علم الذرة ولا في الكمبيوتر ولا في الأجنة ولا في المخ والأعصاب، ما اهتدى للإسلام والإيمان. أين الذكاء حقه ذا؟ مستوى الذكاء حقه الراقي ذا؟ كم من ذكي، كم من مجتهد. انظر إلى أحبار النصارى، منعوا نفسهم، دخلوا في الرهبانية، منعوا نفسهم من النكاح وذهبوا ينعزلون. ما كان هذا سبب هدايتهم للإسلام. الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى بسبب وبلا سبب جل جلاله وتعالى في علاه. قد تكون الدعوة إلى الله سببا للهداية، قد تكون الهدية سببا للهداية، مجرد هدية. أنت تعطي إنسان غير مسلم هدية سبب للهداية. قد تكون موقفا من المواقف، تقفه مع إنسان غير مسلم أو مع مرأة، مع امرأة غير مسلمة، موقف رجولة، موقف شهامة، موقف إنسانية، يقفه رجل مسلم مع امرأة غير مسلمة، يكون سببا لهدايتها ولرؤية الحق. يلتفت السبب هذا، يلفت أنظار قلبها للهداية، يلفت أنظار قلبها لهذا الدين العظيم. تعرف وتتيقن بعد ذلك أن هذا دين حق، وأن هذا دين صدق، وأن رسوله محمد صادق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا تأتي الهداية للإسلام بالعلم. حتى كم العالم هذا الآن من العلماء الكفار، هل دفعهم علمهم إلى الإسلام؟ هل دفعهم علمهم إلى الإيمان؟ هل دفعهم علمهم إلى التصديق؟ انظر مخزون المعلومات عند الناس في الجامعات وفي المراكز الأبحاث في كل الفنون وفي كل العلوم الإنسانية والتطبيقية، هل دفعهم؟ إذن وراء هذا شيء آخر، وراء شيء آخر، وهو قوله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الإرادة الإلهية، المراد الإلهي الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نسأل الله أن يهدينا وإياكم في من هداه الله سبحانه وتعالى، ويزيدنا هدايات جل جلاله وتعالى في علا، هداية بعد هداية، هداية بعد هداية، حتى تكون هدايتنا هذه مرافقة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالحمد لله على هذه النعم، ومنها عظمة القرآن. يعني أوصي نفسي وكثير من إخواني بقراءة القرآن، نلزم القرآن، نقرأ القرآن. أقل درجة من الدرجات قراءة القرآن بألفاظه ثم التحقق بحقائقه، هذا درجة عظمى. قراءة القرآن بألفاظه، مثل بلدنا هذه تريم ما شاء الله، موفقون وناس موفقون، كل أسبوع يختمون القرآن، بعضهم كل 3 أيام يختمون القرآن. لكن عندما تنظر أحيانا إلى العواصم، إلى المدن العربية، إلى المدن الإسلامية، تنظر إلى مشاغل الناس، انشغالات الخلق، عمارات، شوارع، شركات، إنجازات، يتساءل يقول الإنسان: متى يجد المسلم أو المسلمة وقتا ليقرأ كلام الله سبحانه وتعالى؟ متى؟ حتى في مثل بلدنا هذه التريمة إن شاء الله، المنورة، المدبوغة، بغير ذلك، مع روتين الحياة هذا وانشغالات الناس، سبحان الله، تجد الإنسان ينشغل، حتى نفس يعني بعض أتكلم عن بعض الدعاء أمثالنا، منشغل من هنا ومن هنا، إذا ما رتب وقته وإذا ما جزم، ممكن الوقت يأخذ وقت القرآن. شوف وقت القرآن وقت أساسي، ما في كلام أبدا. الدرس له وقته، والورد له وقته، لكن وقت القرآن لا تسامح فيه، ماشي تسامح، وإلا بيأخذك الدرس عن القرآن، بيأخذك الورد عن القرآن، بتأخذك زيارة المريض عن القرآن، بتأخذك قضاء الحوائج عن القرآن. أنا مشغول بزور مريض وعندي حوائج وبأعمل كذا وعندي قضايا وعندي مشاكل وعندي دروس وعندي تحضير، ممكن الروتين، لكن القرآن نعتبره شيء أساسي، لا تنازل عن حصة القرآن أبدا بعد الفروض، خصوصا في الزمان هذا. شيء أساسي لا تنازل عنه ولا تسامح، أنه بعدين بقرأ، بعدين بأجل، بعدين بقرأ القرآن خلاص. وهذا شوف مجرب، يعني إذا تسهلت وتحصل نفسك يوم يعدي عليك بلا قرآن، يوم كامل بلا قرآن. الحمد لله يعني بعض الناس ليس قاطع عن القرآن كاملا، يقرأ سورة ياسين في الصباح، يقرأ سورة الواقعة بعد العصر مثلا، يقرأ سورة تبارك الملك، يقرأ هذه الخمسة سور، لكن القرآن ما شاء الله جل جلاله وتعالى في علاه، وما فيه من الكنوز والهدايات والبركات وفتح الآفاق سبحانه وتعالى، يفتح آفاق الإنسان عقله خصوصا مع التدبر. كلكم تدركون هذا، وكل الذين يقرؤون القرآن يدركون هذا، وخصوص الخصوص آخر الليل. كل اسأل أي واحد يقوم آخر الليل ويقرأ القرآن آخر الليل، اسأل عندنا في المساجد في تريم وفي حضرموت الذين يقرؤون حزب آخر الليل، حزب آخر الليل، اسألهم، اسأل أي واحد كيف أثر القرآن عندما يقرأه آخر الليل في هداية قلبه ما شاء الله، وفي تطيب الباطن، يكون الباطن طيب. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طيب الباطن، ما عنده إرادة شر لحد، ولا عنده نية إيذة لحد، ولا عنده شيء من هذه الشرور التي تنفعل في النفس الإنسانية غالبا إذا ما تنورت بأنوار القرآن. أثر القرآن كلام الله عز وجل خصوصا آخر الليل يكون له أثر عظيم وأثر عميق. ومن هنا قال سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ففي هذا الزمان لا نتساهل أبدا في وردنا من القرآن وفي حزبنا من القرآن. كنا نسمع من بعض أخواننا أن حبيبنا عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله وعلى الله درجاته في الجنان وأفاض علينا من بركاته وأنواره، عندما كان يعني كثير الانشغالات مثل شيخنا الحبيب عمر، جلسات ودعوة إلى الله ودرس هنا وجلس هنا وزيارة مريض وقيام كذا وقيام كذا، كما تلاحظ سيدي الحبيب عمر. فالحبيب عبد القادر أسر يعني لبعض أقاربه أو لبعض الذين كانوا عنده، فقال له: شوف شوف عمك عبد القادر مع كثرة انشغالاته ذي ما يترك حقه السبيع من القرآن كل يوم، شوف لا تظن أنه ما يقرأ، شوف الانشغالات كيف، متى يقرأ الوقت ذا، لا تظن أنه يستاهل في حقه، حقه القرآن ذا شيء أساسي. وأنتم تلاحظون شيخنا الحبيب عمر مع كثرة الانشغالات حتى هذا القرآن شيء أساسي عظيم لنا، غذاء للقلوب، غذاء للأرواح. قال إمامنا الحداد رضي الله عنه وأرضاه: واتل القرآن كلام ربك دوما ولا تذهل ولا تغبي، فإن فيه الهدى والعلم فيه معا والنور والفتح عن الكشف للحجب. العلم في القرآن والفتح في القرآن والهداية نطلبها من الله في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. عندما يقرأ المؤمن القرآن وخصوصا آخر الليل غالبا تتدكدك سبحان الله نفسه البشرية وطباعه الإنسانية، ويخشع ويخضع ويرى الخطابات الإلهية كيف، والتهديدات الربانية كيف للكفرة وللفجرة والعياذ بالله، هلاك الأبد كيف ينذرهم سبحانه وتعالى ويحذرهم، وكيف النعيم الذي عده الله عز وجل الأبدي. يعني ما الآن مثلا سورة الإنسان، هذه سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. عندما تقرأ وصاف الجنان آخر الليل أو أنت قايم في الصلاة يقول سبحانه وتعالى شيء عظيم وشيء مشوق ومرقب وشيء يبعد الغفلة عن القلب، وربما كشف الحجب سبحانه وتعالى في ذكر النعيم الجنة: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشربها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. تنتقل بعد ذلك: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم لأن القرآن ما شاء الله كما قال العلماء ليس مثل كتاب المدرسة أو مثل كتاب الفقه، كتاب ربع العبادات، كتاب الصوم في محل وحده، كتاب الطلاق في محل وحده، فتجد كل منقى تارة كذا وتارة كذا تارة كذا. حتى بعض الأولياء قال لأنه بهذه التنوعات في القرآن من أحكام شرعية إلى قصص إلى ترغيب إلى ترهيب تخف على قلب العارف والولي التجلي الإلهي القوي. لو كان كله ترهيب ترهيب ربما تتدكدك يعني قلوب الأولياء والصالحين، أما القساة هؤلاء يكفيهم أنهم يقرون القرآن، لكن القلوب الرقيقة اللي تهتز بالكلمة تهتز بالاسم من أسماء الله القهار والجبار وغيرها، إذا توالت هذه الأشياء ربما تتدكدك قلوب الصالحين من عظمة الخطاب الإلهي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى برحمته جل جلاله وتعالى في علاه إذا جاءت آية شديدة بعدها آيات رحمة وآيات جمال، مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا: ويحذركم الله نفسه، ما هو لا إله إلا الله، ويحذركم الله نفسه، لا لكن بعد بعد بعد الآية قال ربنا عز وجل والله رؤوف بالعباد، والله رؤوف بالعباد. حذرك واحد يقول لك ثور لهم ملك يقول لك كذا يقول لك كذا، وبعض الآيات سبحانه وتعالى يعني مرة هز قلب المؤمن والله عزيز ذو انتقام، والله عزيز ذو انتقام. شوف بعض الآيات الجلال مثلا في حق سيدنا نوح عليه السلام، برحمة الأنبياء سيدنا نوح طلب من رب عز وجل لقومه يا أمتي أمتي، بعد محاورات ومداولات قال الله عز وجل لسيدنا نوح عليه السلام ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لا تخاطبني في الذين ظلموا، ما عادش خطاب ولا كلام ولا شفاعة أبدا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم قوم مغرقون. كلام عظيم ما شاء الله وجليل. فنحن نتواصل إن شاء الله وإياكم وكل إخواننا المسلمين المستمعين ألا يتركوا وردهم من القرآن أبدا مهما كانت الظروف، ولو ورقة واحدة ولو صفحة واحدة. كان شيخنا الإمام إبراهيم بن عمر بن عقيل بن يحيى رحمه الله تعالى فعنا بعلومه يقول أن الذي يقرأ القرآن يوميا كل يوم لا ما أحد يعلم مدى ثوابه إلا الله سبحانه وتعالى، ما تقدر يعلم ثوابه، حتى الملائكة يكتبون اللي يقرأ القرآن يوميا ولو صفحة واحد أو ورقة واحد لابد من حمل القرآن، تحمل القرآن. والآن ما شاء الله تيسر المسلمين في الجوالات، في الجوالات ولا يحتاج إلى وضوء في الجوال، ولكن إذا فتحت التطبيق على قولكم تطبيق والآيات واضحة قدامك هنا قد تحتاج إلى الوضوء، أما والقرآن معك أسهل شيء ما شاء الله. لأن الشيطان يصعب على المسلم قراءة القرآن، فين بيقول أوه المصحف بعيد عادنا بقوم بتوضأ عادنا بسوي كذا وكذا. حتى في بعض الكتب يقول أن المسلم لا يأخذ المصحف أو لا يهجم على أخذ المصحف ولا يذهب إلى المصحف إلا وقد كسر 70 شيطانا. ما يحسهم الشياطين ذي ذا يخذلوا ذا يكسلوا ذا يقولوا بعدين يجلوا ذا كذا يشوفوا ثقيل ذا يقولوا كذا، وانت بتروح بتقرأ القرآن جاب لك واحد لو سمحت بغيت قليل في موضوع كذا، أنا ترتيب يا الله وتأذي لك افتح لك خيارات الشيطان من شان ما تتوجه بالأمر اللي أحيانا يكون فيك الخير الكبير لك، فحتى يكسر 70 شيطان. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد 70 ذا قال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من ادهن ولم يسم الله عز وجل ادهن معه 70 شيطانا. شياطين الله أعلم إن كانوا يمشون 70 على 70 70 ادهن معه 70 شيطانا. وفي الحديث أنه إذا تصدق المسلم بصدقة أيضا في الحديث فقد كسر لحاء أو لحي 70 شيطانا يمشون بالشياطين. فلذلك المصحف نقرأ القرآن خصوصا أن آخر الزمان القرآن سيرتفع كما روى الإمام الدارمي عن ابن مسعود في صحيح مسلم في كثير من الآيات، من آخر علامات الساعة الكبرى ارتفاع القرآن، يرتفع القرآن ويوتى على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية، يوتى على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية. بعض العلماء إذا لم تخونني الذاكرة الإمام القرطبي في التذكرة في أحوال الموتى والآخرة يقول أن ارتفاع القرآن في صلاة الفجر، يرتفع القرآن يقومون آخر الليل يرتفع القرآن، يدخل إمام صلاة الفجر يريد يقرأ سورة ما يقدر يقرأ سورة، يرد المامومون عليه سبحان الله سبحان الله ما يقدر، يخرج من الصلاة يقول المامومون للإمام لم تقرأ سورة، فيقول نسيتها، يقولون سورة قصيرة مع أن غالب السور في صلاة الفجر السورة الطوال المفصل، يقولون سورة قصيرة يقول نسيتها، يقولون انظر المصحف يظنونها أنها حالة خاصة به انظر المصحف. قال فيهرعون إلى المصاحف فيجدونها أوراقا بيضاء لا كتابة فيها، فيرتفع القرآن من السطور ومن الصدور، من الصدور ما حد يذكر شيء، اقرأ سورة ياسين اقرأ سورة مريم ما يذكر حتى موضعها من المصحف، سورة مريم في أو على الصفحة ولا في وسط الصفحة ولا الصفحة الثانية ولا في آخر الصفحة فين سورة مقر، اقرأ سورة ياسين اقرأ سورة طه ما يذكر أي شيء حتى السورة القصيرة. ويأتي طيب الذاكرة الإنسان إذا لم يذكر شيء في, في, في عقله يلجأ إلى الكتاب، الكتاب يستذكر. ولذلك الإمام الغزالي قال رضي الله عنه وأرضاه لو كان في طاقة البشر الحفظ وعدم النسيان ما احتجنا للكتابة، لأن نحن نكتب والعلماء يكتبون، لأنه ليس في طاقة البشر عدم النسيان مطلقا، قد ينسى يحفظ وينسى، فلذلك احتجنا للكتابة فجاءت الكتابة. فيهرعون المصاحف لتذكر القرآن، فيهرعون المصاحف فيجدونها أوراقا بيضاء لا كتابة فيها، فيعلمون ويتيقنون أن القرآن ارتفع من السطور ومن الصدور، لا أحد يذكر شيء ولا يوجد شيء يتذكره في القرآن. ثم قال: ولا يتحسر المسلمون الذين يعيشون في ذلك الزمان على شيء من العبادات كتحسرهم على عدم قراءة القرآن. أخواننا الذين يعيشون في الزمان ذاك من المسلمين الموحدين أهل لا إله إلا الله، ما يتحسرون على شيء على عدم قراءة القرآن، وما يقدرون يقرؤون القرآن. فنحن الآن في فرصة عظيمة نقرأ القرآن يوميا كل يوم. أقدر الإمام الدارمي بسند صحيح قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أدمن النظر إلى المصحف متعه الله عز وجل بحبيبتيه أبدا ما عاش. قال العلماء: معنى إدمان النظر إلى المصحف أي أن يقرأ القرآن يوميا، ليس معنى أنه كل يوم يأخذ المصحف ينظر إليه، يعني مع النظر عبادة إلى المصحف، لكن المراد به ما وراء النظر، قراءة القرآن، يقرأ القرآن يوميا. وألا النظر للمصحف عبادة ما شاء الله، والقيام له سنة. فنوصي أنفسنا وإياكم وأخواننا وكل مستمع أنه من الليلة هذه المباركة ما شاء الله نجدد عزمنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وهنيئا بعضهم يقرؤون القرآن ما شاء الله في ثلاثة أيام، بعضهم يقرؤون القرآن في ثلاثة أيام. في تريم هنا أناس يختمون القرآن في يوم وليلة، يختمون خصوصا في رمضان. سمعت شيابه في الدار جالسين ما عندهم مشاغل، أن يقوم ما شاء الله الفجر في رمضان يقوم يقرأ القرآن، وقدوا بشوق حدر ما شاء الله، معادي الظهر اللي قدوا في الكهف صلي الظهر يقرأ القرآن ما شاء الله، بعدين قدوا ولا في الصفات بعد العصر، ويجلس بعد العصر خلاص، وقدوا ولا المغرب قال يلا ختم شفه. في تريم في زمننا ذا يعيشون ما شاء الله يقرؤون، وبعضهم في يوم وليلة الحمد لله كل يوم. فكيف يعني ببعض الناس الذي يمر عليه شهر؟ وهذا أعظم شيء القرآن، أعظم شيء. قالوا من عظمة القرآن يعني أول ما يموت المسلم أول شيء يقرؤون القرآن، يهدون القرآن. عندنا في حضرموت في كثير من بلاد الإسلام إذا مات الميت يقرؤون القرآن مباشرة، يقرؤون

القرآن أعظم شيء ممكن ينتفع به المؤمن قراءة القرآن. وقد روى ابن القيم, ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الروح أن الأنصار أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مات ميتهم اختلفوا إلى قبره وجلسوا فوق قبره يختمون القرآن فوق قبره. الأنصار يختمون القرآن, إذا حصل ختم القرآن فوق القبر أعظم وأعظم, وإذا لم يتيسر في القبر في أي مكان يقرؤون القرآن ثم يوصلون ثواب هذا القرآن الميت. هذا شيء معروف على المذاهب الأربعة كلها ولا حديث تؤيده. نقرأ القرآن لعظمة القرآن فالأول شيء, فلذلك نحن نسأل الله أن يزيدنا وياكم من القرآن ما شاء الله, من عظمة القرآن ومن تلاوة القرآن, من حفظ حقائق القرآن ومن حفظ أنوار القرآن ومن حفظ أسرار القرآن كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, ويحفظنا من أن, أن, أن, أن نحفظ ألفاظ القرآن ونضي حدوده. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأتي أقوام آخر الزمان يحفظون حروف القرآن ويضيعون حدوده, فويل لهم مما حفظوا وويل لهم مما ضيعوا. ويل لهم مما حفظوا لأن حفظه صار حجة عليهم, وويل لهم مما ضيعوا لأنهم ضيعوا. القرآن يقولهم صلوا ولا يصلون, القرآن يقولهم حرام الربا وهم يتعاملون بالربا, القرآن يقول حرام الزنا وهم يتعاطون الزنا. فويل لهم مما حفظوا وويل لهم مما ضيعوا. وهذا كما قال بعض العلماء أشد العقوبات أن تتحول الرحمة إلى نعمة والعياذ بالله. القرآن رحمة يتحول إلى نقمة على صاحبه ويتحول إلى بلاء نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى ومن أسباب غضب الله التي نعلمها والتي نعلمها. فنقرأ القرآن ولا أقل ما شاء الله من قراءة هذه السور العظيمة ما شاء الله, سورة ياسين, سورة تبارك الملك, وسورة الواقعة, وسورة الدخان, وسورة الإفلام ميم السجدة, وسورة الرحمن. إذا انشغل مسلم من المسلمين مر عليه وحس أو شعر أن النهار مر عليه وأن الليل مر عليه ما قدر يأخذ المصحف ولا يقرأ القرآن ولا يفتح جواله ويقرأ القرآن, خلاص أقل شيء سورة تبارك الملك وياسين. مع أن لأنك تعتبر خلال هذا اليوم ما هجرت القرآن, ما هجرت القرآن, أقل شيء سورة ياسين وتبارك الملك. وهذه لأن هاتين السورتين بالخصوص ورد فيهما أحاديث وروايات, والعلماء والأولياء حثوا كثيرا على قراءة هاتين السورتين بالخصوص, سورة ياسين وتبارك الملك مع سورة الواقعة. لا يمكن يضطجع المسلم في فراشه ولا يضع يعني جنبه على الأرض أو بدنه على الأرض من في يوم كامل من غير ما يقرأ القرآن. أقل شيء سورة تبارك الملك, ونضيف عليه سورة ياسين أعظم, أو سورة الواقعة ما شاء الله سور عظيمة بحيث أنك تخرج من الهجر أنت قرأت القرآن. والأكمل من ذلك أن يأخذ القرآن ويقرأ شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى. قلنا ولو ورقة واحدة أو صفحة واحدة أو ورقتين. قالوا بعض المؤلفين في كتبهم أن المسلم إذا قرأ بعد كل صلاة ورقتين من القرآن يختم القرآن في شهر كامل, في شهر كامل يختم القرآن. وبعضهم تندرج له القراءة ما شاء الله اندراج عظيم. فنسأل الله أن يوفقنا وياكم إن شاء الله تعالى لقراءة القرآن وتدبر القرآن والقيام بحقوق الله سبحانه وتعالى, ويجعل القرآن يجعله حجة لنا لا حجة علينا, ويجعله قائدا لنا إلى جنات الله سبحانه وتعالى. يحققنا بهذه الحقائق ويحفظ على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه المعجزة العظيمة ما شاء الله, يغنمنا والمسلمين قراءته وحفظه وتدبره ونشر علومه وأنواره وحقائقه في أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, ويجعلنا ما شاء الله ممن تحقق بحقائق هذا القرآن. انظروا إلى تعظيم القرآن, تعظيم الأولياء والعارفين للقرآن. التعظيم الظاهر هذا واضح, أي شيء معظم مثل من عظمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, وأن اسم الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس كالأسماء العادية, من عظمة الرسول ومقامه عند الله جل جلاله أنك أنت إذا ذكرت هذا الاسم محمد تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من عظمة الرسول في يعني أشياء تدل على التعظيم, يعني في الجندية مثلا إذا مر إنسان أمام جندي على منه من تعظيمه أنه يقوم له أنه يضرب له تحية, هذا تدل أنك تعظيم. في الأمور الدينية كذا, يعني من عظمة الرسول ليس اسم محمد صلى الله عليه وسلم كأي اسم. ربنا نبينا قال إذا سمعتم هذا الاسم صلوا عليه محمد صلى الله عليه وسلم. من عظمة القرآن العظيم كذلك أنك لا يمس الإنسان من غير طهارة, لا يمسه إلا المطهرون, ليس أمر عادي. عظمة القرآن تتكشف للصالحين, يعني مثل سيدنا علي زين العابدين. انظروا الفصول التي بعد ختم القرآن, فصول كم من فصل بعد دعاء

0: بعدين الفائزين، البارين، النعمين، الفرحين، المسرورين، الآمنين، مطمئنين، مستبشرين. لأن الشيطان آخر الزمان يحارب المسلمين بالحزن والقلق والخوف، ما أبغى أحد فرحان ولا مسرور ولا مستبشر. سيدنا علي بن زال العدين أول الدعوات دعا بهذه، المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعدين ذكر الدعوات كلها، دعوات اللي فيها الرزق ودعوات القبر الخطير. سيدي الحي محمد الهدار، شيخنا الحي محمد الهدار يقول أخطر الأمور في القبر للصالحين تفكرون فيها. يا كريم اللهم وبارك لنا في حلول دار البلاء وطول الإقامة بين أطباق الثرى، واجعل قبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا. ويذكرون الأهوال اللي يخافون منها اضطراب جسور جهنم، وحتى أمور الدنيا دعابها من عظمة ما يقرون، لأنك تقرف من مائدة كلام الله جل جلاله. فنسأل الله في هذه الليلة المباركة أن يرزقنا وياكم حفظ القرآن العظيم والعمل بما فيه والتحقق به وفهم معانيه والقيام مع حدوده وإعطائه حقه، ويوفقنا أخواننا المسلمين أجمعين نساء ورجالا صغارا وكبارا أن يحفظنا، أن نكون من يهجرون القرآن، ويجعلنا من حملة القرآن ومن يعظمون القرآن ويعطون القرآن حقه ظاهرا وباطنا. ونسأل الله يحفظ شيخنا الحمر في حطه وترحاله وتنقلاته، ويشركنا ياكم المسلمين في الدعوات وفي التنزلات والخيرات والبركات، وجعل قلوبنا محلا الرحمة، اجعلنا مفاتيح لكل خير، مغاليق لكل شر، أسبابا لكل خير ظاهر وباطن. نسأل الله أن يخذل الباطل حيثما كان، ويدمر الباطل والشر حيثما كان، وينصر الحق حيثما كان وأينما كان، ويجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، ويجعل قبورنا بعد الموت روضة من رياض الجنة، ويرزقنا مرافقة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا وياكم يكرر هذه الدعوة أسباب لكل الهدايات، يحفظنا من الشرور أنفسنا وأهوائنا والشرور الظاهرة والباطنة، ويشغل الكفر بالفجرة والكفر بالكفر والفجر بالفجرة، ويخرج المسلمين والمؤمنين منهم سالمين، ويجعلنا وياكم مؤهلين لكل خير ظاهر وباطن. والعفو منكم على هذه النية وعلى من هو صالحون عيون وما حاطبه الله من صالح النيات. أنت شيخنا الحبيب عمر بسر أسرار الفاتحة، وإلى حضرة النبي.
1: المتابعون الكرام، كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية، فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

0: مليار وثلاثمائة مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام. ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر بسبعمائة وخمسين مليار دولار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود 870 مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء، نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها 19 مليارا من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى:
1: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
0: فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين. فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام، وأن نأتي به على قدر الاحتياج، وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه. وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان. ففي كل كبد رطبة أجر. ولنتذكر دوما قول الله تعالى: ثم

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: الحمد لله الموفق والمعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلما كان حفظ الأوقات والسعي في عمارتها بالصالحات من أهم المهمات في حياة المؤمن، سعى الصادقون لحفظها وصرفها في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، امتثالا لقوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه مسلم. لذلك كله يقيم المهتمون بالدعوة بحافة السحيل والخليف بمدينة تريم الدورة السنوية بمسجد درويش ما بين العشاءين، من 5 من شهر جماد الأولى إلى 19 من شهر جماد الأولى لعام 1448 الهجرة، تحت شعار: بهديك نصلح واقعنا يا رسول الله. وتأتي هذه الدورة تحت عنوان: مقومات صلاح الأرواح والأجساد في هدي خير العباد، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد كان غزالي زمانه ومجدد عصره، ما جمعه من الأذكار والأوراد النبوية في مثل ورده اللطيف وراتبه الشهير كتب الله لها القبول، حتى أنها قرأت في أيام حياته في الحرمين الشريفين وفي مشارق الأرض ومغاربها رحمه الله تعالى، وهو كما وصفه الإمام علي الحبشي وقال: فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقاد. كذلك كتب هذه الكتب، وكذلك نفع الله بأولاده ومريديه وتلامذته نفعا عظيما. هذه علامة على كمال وراثته للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكتبه كلها كتب موجزة، ومثل النصائح الدينية والدعوة التامة والنفائس العلوية وإتحاف السائل، رسالة المذاكرة وسبيل الادكار والحكم، وهذه الرسالة الموجزة الجامعة للكثير من الخيرات: آداب سلوك المريد.
1: رسالة آداب سلوك المريد يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند 2:40 ظهرا، ويوم الخميس عند 9:30 صباحا.

0: كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف، المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها. دائما نكرره. لماذا؟ لنستقي منه ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا فجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن، إن صمت عليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من قريب، وأفضلهم منظرا من بعيد، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم من فيه، لا يبأس من طول ولا تحتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم متزرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصت لقوله، وإن تبادروا أن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا بعابس ولا مفنن. هذا سيدنا محمد،
1: اللهم صل وسلم.
0: وانتبه، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية هو لفظ الجمال.
2: زوايا، برنامج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والآيات في الباب كثيرة. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ترم قدماه. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فيقال له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإن كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وعن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر 1 والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر 3 والأربعاء والخميس.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقة ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، نصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اغفر لنا وعافنا وارحمنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا واياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وعجل بهلاك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسمع الغيث والرحمه مع البركه والعافيه ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اصرف وادفع وارفع عنا وعن المسلمين الأداء والبلاء والغلاء والقحط والجور والأمراض والأسقام والزلازل والحروب والفتن والمحن والزيغ والضلال جميع الأداء والبلاء وما ظهر منها ما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

اللهم صل وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله.

0: لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. الفاتحه.
1: بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب توجيه النبي لمرضاة باري سيد الحبيب العلامة المربي محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن حفيظ بن الشخب بن ساري نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. إلا أن قال: الباب الخامس: المحبة في الله آدابها وآثارها على الدعوة والدعاء. وقال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: إن صدقنا في معنى كلمة الإخوان فإنها من النعيم، وذاقها من له مرآة مجلوة، وتمت الدلالة على أقرب الأبواب وأوثق الحبال بتوسيع تحاببنا من أجله. إن صحت المحبة لأحد صحت المسامحة منك لكل من تعلق بمن سامحته إلى حد بعيد، بحيث لو قابلك كلب من بلده وآذاك تكون مسامحا له لأنك قد سامحت ذاك. فأنت إذا تريد مسامحة كبيرة فالحق سبحانه إذا سامح العبد المسامحة الكبرى سامح كل من اتصل به من قريب أو بعيد، ومن أجل عين تكرم ألف عين. فما يقدر الأعادي أن يضعوا في طريقك شيئا، ولا يستطيعون أن يقطعوك إذا حصل منك ذلك. لو قابلت المعاملة بالصفاء كان ذلك لك أسعد وأوفى. جميع تعاليمه وشؤون دعوته قولوا لها حيا ومرحبا، يقول هو لكم حيا ومرحبا. وبعد ذلك إذا حياكم هو صلى الله عليه وسلم يحييكم مولاكم الله.
1: وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيتكلم سيدنا الحبيب حفظ الله تعالى ونفعنا به وعاده سالما غانما في هذا الباب عن المحبة في الله، آدابها وأثارها على الدعوة والدعاء. وبدأ بهذه القطعة التي قرأها أخوكم. يتكلم رضوان الله عليه في أول ما بدأ به: إن صدقنا في معنى كلمة الإخوان. إن صدقنا، فأول ما بدأ به موضوع الصدق، اشتراط الصدق، إن صدقنا. فهذا كله من تنبيهات الهامة، يعني عندما يأتي الإنسان يريد ينبهك على شيء هام، أول ما يبدأ به الشيء الهام ثم يأتي بالتفاصيل. فمن الخطأ أنه إذا كان هناك أمر مهم تريد أن توصي به شخص، أو لا نقول من الخطأ، لكنه يعني من الضعف، يعني أن يكون أن تذكر له المحترزات أو أشياء أو متعلقات، وبحيث يتشتت فلا ينتبه بعد ذلك عن على المقصود. على المقصود، فقد تكون التوطئة أو التمهيد هذا مهم في بعض أوقات، ولكن لا بحيث لا يطغى على المقصود الأعظم. على المقصود الأعظم. فهنا لأهمية الأمر، يعني وهذا كما يشبهونه الشيوخ، كما لو كان لا قدر الله وقع حريق في مكان، عرفنا، فما يتأتى يأتي الذي ينبه على الحريق: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، يا جماعة الخير هناك حريق. فنقول هذا حشم كلامه، لأن أول ما يأتي قبل شيء حريق حريق حريق، بعدين يقول لهم في مكان فلاني في المحل الفلاني في كذا في كذا، هذه التفاصيل. فهنا الحبيب رضي الله عنه يقول: إن صدقنا على طول. أول شيء شوفوا جماعة الخير من الموضوع كله، المهم المهم في الأمر كله الصدق. الصدق في هذا الشؤون، يعني المحبة وأثارها على الدعوة إلى آخر. أول أمر شوفوا موضوع الصدق. إن صدق الصدق أول شيء خلوا في بالك. الآن سنتكلم لك عن تفاصيل كثيرة، ولكن أمر الهام الذي تدور عليه الدائرة هو الصدق. إن صدقنا في معنى كلمة الإخوان. وأيضا هذا التنبيه مهم، أن يتنبه الإنسان طالب، هذا طالب طريق الله سبحانه وتعالى، المهم عنده الذي يركز عليه معاني الأمور، ما هو مجرد الصور. الصور هذه مجرد أجرام أو أجسام، لكن الحقيقة هي التي يحرص عليها الإنسان. ما أقام الله سبحانه وتعالى صورة الصلاة ولا صورة الصيام ولا صورة الزكاة ولا صورة الحج إلا ما أكد عليه وقال إن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، كتب عليكم صيامكم وكتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهناك أمر وهدف من وراء فرضية هذه المظاهر. نعم، هذه المظاهر ركن أساسي لإقامة الإسلام وأركان الإسلام وانطباق أحكام الإسلام على الشخص الذي يتصور بها، ولكن إذا كنت أنت تطلب الحق سبحانه وتعالى وتطلب الطريق الخاص والوصول والمعرفة وإلى آخره، لا بد تحرص على أرواح هذه الأمور، لأن يوم القيامة عندما يأتي الإنسان بصلواته وعباداته وصيامه لا تأتي صور وإنما تأتي معانيها، كم أخلصت فيها، كم صدقت فيها، كم خشعت فيها، كم أحسنت فيها، هذا هو الذي يأتي بعد ذلك. يظهر لك بركة الصلاة، تظهر حسب ما حسب حالك أنت في الصلاة مع في الدنيا، بركة الصيام تظهر يوم القيامة حسب حالك مع الصيام، وهكذا في الحج وهكذا في العمرة وهكذا في جميع الشؤون، في جميع الشؤون. والمقربون والصديقون كما يذكر أهل الله إنما زكت أعمالهم بالنية الصالحة وبالصدق في الأعمال تتضاعف أعمالهم، فتكون ركعتان من صديق تتفوق 70 ركعة من غيره أو تفوق 1000 ركعة من غيره بسبب الصدق. وشاهدوا في ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني النصف المد الطعام هذا من صحابي من السابقين، هؤلاء يفوق في الأجر من لو أنفق مثل أحد، ما هو بر مثل أحد ذهب، هم ينفقون نصف مد بر، لكن ثوابه عند الله أعظم من جبل أحد ذهب. شوف كيف المضاعفة، كم نسبة هذه، كم نصف البر ذا، كم ذهب بيجيب ذا، ماشي حتى ولا ربع جرام بيجيب، لكن كيف كم أحد ذا، كم أطنان هذا الجبل، شيء هيل بلاكين، ما كيف يحسب هذا، كيف يحسب هذا الأمر. فهذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أشار به، هكذا تكون في الأعمال والمضاعفات، فيكون عمل قليل من صديق ومقرب متأدب خاشع خاضع ما تفوق كثير من ركعات وصلوات الآخرين، وبذلك نالوا درجات العلا والقرب عند الله سبحانه وتعالى. قال إن صدقنا في معنى كلمة الإخوان، فقد يكون تلفظ الإنسان هذا أخي هذول إخواننا في الإسلام هؤلاء إخواننا في الله، ولكن كلام، لكن أين حقيقة هذا الكلام؟ قال فإن صدقنا في معنى كلمة الإخوان، معنى كلمة الأخوة، إيش هذه العلامات أو آثارها أو دلائلها أو إشاراتها حتى نعلم أننا صدقنا؟ قال فإن صدقنا، قال بدأ بالعاقبة، قال فإنها من النعيم، إن صدقنا الصدق هذا من النعيم، لأنه يتصل بنعيم أخروي، يتصل بنعيم أخروي من فوائده ما ذكره الحق تعالى، إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وهكذا شوف الأمر، ونزعنا ما في صدور، هذا النهاية. وقالوا أخوان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه يكونون في ظل العرش، المتحابون في الله قال في على منابر النور يغبطهم الأنبياء والإلى آخره، إلى ما آخر ما ورد في الآثار، هذه كلها آثار أنها من النعيم، شيء كبير جدا، شيء كبير من النعيم، فإنها من النعيم، هذه العاقبة والثمرة، العاقبة والثمرة أنها تكون من النعيم، لأن حقائق نعيم الآخرة إنما هو من الدنيا، حقائق النعيم في الآخرة إنما هو من الدنيا، أنت إذا بتنال النعيم في الآخرة من أين ثمنه تدفعه؟ ماشي الدفع إلا الآن، هنا تقدم الإخلاص الصدق الصلاة الزكاة الصيام الحج التوبة الخضوع الخشوع الإنابة التواضع الذل لله تعالى والشفقة والرحمة، كل ذلك هنا تقدمه أنت، هنا تقدمه هنا والثواب هناك، والثواب هناك، فحقيقة النعيم إنما هو من هنا، كم دفعت عرفنا، كم قدمت، كم عملت، هذا هو الذي ستناله بعد ذلك. قال فإنها من النعيم وذاقها، من يذوق هذا الأمر؟ قال من له مرآة مجلوة صافية واضحة نظيفة طاهرة، هذا ما شاء الله ينال هذا حقيقة، يذوق نعم الإنسان قد يحصل لكن لا يذوق حصل خيرات. يعني إذا حضرت مجلس وقالوا لك ما شاء الله وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، قال والله أنا لا نشعل، حضرت وما حضرت كله زي بعضه. نعم نتروحا إذا حضرنا لكن إذا خرجنا كله زي بعض، ماشي فرق عرفنا. فنقول هذا الفرق الذواق هذا يحتاج إلى مقابل، والمقابل إذا كانت المرآة مجلوة، مرآة صافية، مرآة قلبك، مرآة قلبك صافية طاهرة نظيفة يذوق الإنسان. أما إذا كان الإنسان مكدر بأشياء كثيرة قد يحصل على أشياء، ولأن النبي ذكرها، فصدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قبلك الله تعالى تحصل، لكن الذواق هذا لابد تكون مرآتك مجلوة. إذا سعيت في تصفية مرآتك تشوف تشاهد تشاهد بركات هذه الأعمال وثمرات هذه الأعمال ورحمات هذه الأعمال، تحسها تجدها وتذوقها وتعرفها وتفرق بينها، لأن عندك مرآة تقابل وتلقط تلقط الأشياء التي خاريها تنعكس فيها تقبل الانعكاس. أما إذا كانت المرآة مكدرة ما تحصل شيء. نعم الكثير من ممن يعني ختم الله لهم السعادة وأراد الله قضى لهم الله بالسعادة يتضح لهم بعض هذه الشؤون تتضح لهم عند الوفاة خلاص، أما في الدنيا ما شاف شيء ولا ذاك شيء. وما يذكرون أهل الله من المواجيد ومن المواصلات ومن اللطائف الربانية ما طعمها، ما فاتته في الدنيا فاتته، وهي من النعيم الكبير. ولكن عند الموت قد تنكشف الغطاء لكثير، قال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فهذا كشف الغطاء عند الموت خلاص، لأنه خلاص الآن انت حقيقي قد طويت صحيفة عملك، فقد تظهر للإنسان عند الموت بركات أعماله الصالحة أو المجالس التي كان يقوم يحضرها أو نحو ذلك من الشؤون، إذا قبلها الله سبحانه وتعالى تحفظ له الحق سبحانه وتعالى ما يضيع عنده شيء، فتظهر له عند الوفاة يشوف أثار الأعمال وبركات الأعمال، كما تسمعون في القصة الرجل هذا عند الموت عندما كان يتكلم يقول يا ليتها البعيدة يا ليتها الجديدة، يتكلم بعد كلمة ثلاثة كلمات ذكرها. فلما بعد ذلك إما أفاق أو رأوهم بما بعد الله أعلم، فسئل عنها إيش هي ليتها البعيدة يا ليتها الجديدة، قال لا، قال لا، عندما عند ساعة الوفاة قال عرضت علي أعمالي الصالح كشف الغطاء، قال فرأيت ثواب شخص طلب مني كسوة، فلما دخلت كانت عندي كسوة جديدة وكسوة يعني مستعملة فأعطيته المستعملة، فلما رأيت ثوابها قلت يا ليتها الجديدة، يا ريتني أعطيته الكسوة الجديدة فيكون الثواب أكبر. وقال وعرض علي ثواب ذهابي إلى المسجد، وكان من بيتي إلى المسجد طريقان، طريق قريبة وطريق بعيدة أبعد، فلما رأيت ثواب الذهاب إلى المسجد فكنت دائما أسلك في غالب وقتي أسلك الطريق القريبة، فلما رأيت ثوابها قلت يا ليتها البعيدة يا ليتني كنت أسلك الطريق البعيدة. وهي السنة أنه يذهب الإنسان إلى المسجد من طريق ويعود من طريق أخرى، ويندب أن يذهب من الطريق الأبعد ويعود بعد ذلك من حيث شمال الطريق الأخرى، فتظهر الإنسان في هذا. لكن الذي يذوب لابد يكون له إذا أراد أن يطعم في الدنيا فلابد أن يكون هناك ثمن. فكما يذكر بعض خواص الحبيب أحمد بن حسن العطاس، فيذكر له يا حبيب ما شاء الله ما تذكرونه من بشارات نحن نصدق به لكن نريد أن نطعم، قال الطعم بغى مقابل، الطعم قال قلنا لكم يحصل لكم يحصل لا شك ولا ريب، ولكن الطعم من بيذوق ويطعم بيشاهد وبيشوف في مقابل، لابد يصفي المرآة هذه المجلوة حتى يذوق. وتمت الدلالة على وقال فإنها من النعيم وذاقها من له مرآة مجلوة، وتمت الدلالة على أقرب الأبواب وأوثق الحبال بتوسيع تحاببنا من أجله، قال الدلالة على أقرب الأبواب للوصول وأوثق الحبال أقواها، كيف نصل إلى هذه إلى أقرب الأبواب للوصول وأوثق الحبال وأقواها، قال بتوسيع تحاببنا من أجله، إذا وسعنا التحابب فيما بيننا من أجله. عرفنا الإنسان قد يحب أخاه المسلم يحب صديقه ويرجو له الخير ونحو ذلك من الشؤون، لكن توسيع معاني التحابب من أجل الله يجعل الأساس من أجل الله، ليس مجلد والله أنا أألفه، أنا يعني إنسان هذا خفيف ظل، هذا إنسان كذا، يعني هذا حظ نفس، أنا أجالسه ولا من أجل أن أنبسط معه، عرفنا هذا حظ نفس، ولكن التحابب الجلوس من أجل الله تعالى، أساس الجلوس أحتحبه من أجل الله سبحانه وتعالى، وفيكون في إذا توسع وصدقت هذه المحبة وترتبت عليها ما ترتب من التعاون على ما يحبه الله ويرضاه، تعاون على البر والتقوى، التواصي بالحق والتواصي بالصبر، غير ذلك من الشؤون، فيكون في ذلك تدل وترشد وتهدى إلى أقرب الأبواب للوصول، وأوثق الحبال التي القوية التي تربطك بهذا الطريق، وكلما قوي الحبل الربط هذا ما عاد يضعف ولا يتردد ولا يتأثر بالمتأثرات، لأنه يحصل كثير، تأتي اختبارات كما كان يذكر شيخ، اختبارات تأتي للطلاب، تأتي من أنواع كثيرة مشكلة ومنوعة بأنواع وأشكال، يختبر الطلاب والمريدون يختبرون بأشياء كثيرة، مظاهر كثيرة تظهر، فحتى يرى الحق سبحانه وتعالى هل يصد بشيء من ذلك، كما كان يذكر سيد الحبيب قال قد يختبر المريد، قد يختبر ببعض مثلا بأشياء كثيرة، قال بل قد يختبر ببعض أولاد الشيخ أو ببعض عمال الشيخ أو ببعض من يقربون للشيخ أو ببعض من لهم صلة، سبحان الله اختبارات، حتى ينظر الإنسان هل صادق في همته في وجهته أو أنه يتردد من أي شيء من كذا من كذا من كذا من كذا، فتحصل اختبارات ولكن الذي صدق مسك الكلمة الأولى صدق من أجل الله تعالى يتجاوز هذه الاختبارات كلها، يتجاوز هذه الاختبارات كلها، وما يرى إلا من مدة بسيطة لو يعني إذا نجح في الاختبار الحمد لله، يذهب عنه الهم والغم في كثير من هذه الشؤون التي كان يراها جبال إن من المشاكل ومن المهم ومن المهمات، ولكن بسبب صدقه وإخلاصه فإنه الله سبحانه وتعالى ينجيه. قال إن صحت المحبة لأحد، صحت المسامحة منك، الآن بيأتي بإعلان هذاك الأول ذكر لك الأساس وذكر لك الثمرة النهائية وهو أنها من النعيم وأنه الآن سيذكر لك المؤشرات أو الدلائل التي تدل على صدق المحبة وتوسيع المحبة وأنها من أجل الله تعالى. قال إن صحت المحبة لحد، صحت المسامحة منك لكل من تعلق بمن سامحته، إذا أنت صدقت في محبة أخيك المسلم فإنك تسامح ولا تطالبه يعني تعاتبه في أشياء كثيرة طويلة عريضة أو تحمل عليه أو تسامح فيما أساء فيما أخطأ فيما قصر تسامح، بل إذا صدقت المسامحة قال تمتد إلى حد بعيد بحيث لو قابلك كلب من بلده وآذاك تكون مسامحا له، وهل هذا كلام يعني خيالي دحين كلام هذا؟ لا، هذا كلام موجود في الدنيا، موجود في الدنيا، هذا قيس ليلى، هذا كان من في عصر التابعين، قيس ليلى هذا جعله الله سبحانه وتعالى اختبار حقيقي، اختبار لأهل المحبة، عندما رأى أطفال يحذفون كلب فجاء ونهرهم فجاء بعض قال ما لك أول الكلب أنت والأطفال، إيش قال؟ إني رأيت مثل هذا الكلب بهذا اللون رأيته في حي ليلى، رأى مثل في حي ليلى كلب، قال هذا نفس اللون هذا قد يكون هو، فأنا راح يدافع عن الكلب، وجاء مر على صياد صاد غزالة فجاء فك الغزالة وترى زعل هذا كيف أنا ستة وتعلم. ولا لا ما لك تفك الغزالة حق الرجال؟ قال رأيت عيني الغزالة تشبه عيني ليلى، وبعدين حاول ولا قوة إلا بالله، فشوف كيف امتدت الليل، هذا أمر واضح يعني كان هذا اشتهر أمره وكان يعني في العصر التابعين، هذا ما هو امر قيس ليلى، قيس بن الملوح، فكان في عصر التابعين فاشتهر بهذه المحبة، حتى أنه قال رؤي بعد وفاته قال ما فعل الله بك قال غفر لي سامحني وجعلني حجة على مدعي حبه، اللي يدعون حب الله تعالى شوفوا ذا، شوفوا انتم شوفوا مقدار المحبة حق قيس ليلى هذا، قالوا لأبيه الملوح قالوا له هلا أخذته إلى الحج ولعل الله يتوب عليه من هذا البلاء الذي بلي به من غرامه بليلى، فقال لولده نارو اذهب إلى الحج. قال نذهب إلى الحج. وشلوا إلى الحج وراحوا المناسك وعرفوا مزدلفه ومنى ومدري إلى أن طواف الوداع. يوم طواف الوداع قالوا له يا ابني قف في الملتزم هنا وادعوا الله تعالى أن يعافيك من هذا البلاء. بعد ما غلقوا الحج خلاص قدوا مسافرين راجعين إلى بلادهم. فجاء عند جاء إلى الملتزم، فلما وقف الملتزم أنشأ أبيات قال دعا المحرمون الله يستغفرونه بمكة شعثا كي تمحى ذنوبها، وناديت يا رحمن أول سؤلتي لنفسي ليلى ثم أنت حسيب. حول ولا قوة إلا بالله. ماشي فائدة من الموضوع، الرجال خلاص انتهى أمره في هذا. فهذا لمن تعلق بحبه، فكيف قلت إذا صدقت في المحبة قد تسامح كل من اتصل به، إن كان ولده إن كان أحد يعامله إن كان كل ما تعلق له خلاص مشي الأمور، لأنك قد سامحت ذاك. والمقابل أنت إذا أردت مسامحة كبيرة فالحق سبحانه وتعالى إذا سامح العبد مسامحة الكبرى سامح كل من اتصل به من قريب وبعيد. كما تريد من الله تعالى أن تبذل، أنت بقدر ما تسامح إخوانك الحق سبحانه وتعالى يسامحك، بقدر ما تتجاوز عن خطيئة إخوانك فالحق تعالى يتجاوز عن خطيئتك. وكلما وسعت المسامحة والتجاوز والعفو مع إخوانك الله تعالى يتجاوز عنك كذلك. كل شيء الجزاء من جنس العمل. قال ومن أجل عين تكرم ألف عين. والحق سبحانه وتعالى شوف كيف الذين هذول من الذين أكرمهم الله تعالى، قال وكان أبوهما صالحا، يذكر بعض أهل التفسير أنه قال أنه جده السابع، من أجل جده السابع جاءت البركة والحفظ إلى الحفيد السابع. سبحان الله كيف المسامحة من الحق. من أجل عين تكرم ألف عين، من أجل عين تكرم ألف عين، من أجل عين تكرم ألف عين. عندما قال ذهب سيدنا الحي عبد القادر عندما ذهب إلى بعض الدول وكان مجموعة كبيرة من الحضارم هناك يعني يطلبون الجنسية حقة البلد ذي، وما فتحوا لهم المجال. فلما جاء هناك ولي الأمر في هذه البلدة طلب لقاء الحي عبد القادر، سمع به وكان يعني محبا للصالحين، فلما أراد أن يذهب إلى عنده جاءوا كلهم كثير، ذول جابوا قوائم إلى سيدنا الحي عبد القادر، قوائم كثيرة كل واحد مسجلين أسمائهم ذول الذين يطالبون بالجنسية البلد دي وما حصلوا. فقالوا الحبيب بدك تقابل ولي الأمر، أعطوا قال الحبيب تفضل هاتوا اللي معكم كله، شل الأسماء ما شاء الله قوائم طويلة عريضة. فلما دخل إلى عند ولي الأمر فقالوا رحبوك فيه عنده، قالوا أي حاجة؟ قال والله عندنا ذول أولادنا عندكم هنا في البلد نبغيناكم تجنسونهم من أجلكم. فلما شاف الأوراق العدد الكبير المهول ده قال ما قد حد يعني حد جاب لي بالعدد، الناس يرفعون ورقة فيها 5 نفر 10 نفر بس، أما بذا بالعشرات. قعد يقول لي بالأوراق قالوا يا سيد والله ما يا سيد ما أنا ما قد حد دخل عندي بالعدد هذا، ولكن من أجلك موافقي. وبعدين يقول لي قال فين اسمك واسم أولادك؟ قالوا ما هم موجودين. يطلع في الأسماء فين اسمكم فين؟ يقول لي ما حصل اسم الحبيب ولا اسم عيال. فين اسمكم؟ اكتبوا اسمكم واسم أولادكم. قال لا أولادنا بغناهم إلا في حضرموت، قال ذول اللي عندكم خارجهم. شوف كيف قدم هذا وقبل فالشاهد من أجل عين تكرم ألف عين، من أجل عين تكرم ألف عين. هذا مخلوق كيف الحق سبحانه وتعالى، لأنه إذا سامح عبده إذا كان أحد من أهل المعرفة سامحه الله تعالى المسامحة الكبيرة ما شاء الله تشمل المسامحة أشياء كثيرة، كما جاء في بعض الآثار أن إذا موجبات المغفرة للشخص فاقت ذنوبه عاش ذنوب معه وعاد عنده موجبات مغفرة كثير، عاد ما قال فإن الله تعالى يغفر بها ذنوب من اتصل به من أسرة من أولاد من أقارب من أصحاب من طلاب، تنتشر يلا المغفرة تروح عند الآخرين. قال فما يقدر، قال فإذا تمسك بالحبل القوي هذا كما قلنا ما يقدر العادي أن يضع في طريقه شيء، لأنه خلاص توثق بحبل قوي ولا يستطيعون أن يقطعوك إذا حصل منك ذلك. معاه خلاص إذا صدقت في هذا فمعاد تتأثر بأي شيء بعد ذلك. لو قابلت المعاملة بالصفاء كان ذلك لك أسعد وأوفى، هذا أساس الصفاء ما شاء الله. إذا قابل الإنسان الأمور كلها بالصفاء فإن حتى إن كان خير وإن كان سوء، إذا قابلته بالصفاء إن كان خير تضاعف خيره وإن كان سوء ضعف شره ضعف أثره. إذا واحد متهجم واحد سيء واحد مؤذي، ولكن إذا قابلته بالصفاء تجد أنه يخف، تخف العصبية والعنجهية حقه. هذه كثير في كثير شؤون أمور، فهذا كله في جميع في شؤون كثيرة تعاقبل. وإذا قابلت الأعمال الصالحة بالصفاء يتنمى خيرها، يتنمى بركة، تدخل الصلاة بالصفاء، تدخل إلى الذكر بالصفاء، تدخل إلى حلقة العلم بالصفاء، تفوت ما شاء الله تفوق الأعمال أشياء كثيرة وتصل إلى حجرات كثيرة. قال جميع تعاليمه وشؤون دعوته قولوا لها حيا ومرحبا. أنت أول أظهر القبول. قال يقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا البشرى، قبلنا البشرى. عاد ما دروا التفاصيل ولا شيء، لكن أول قبول، نحن مستعدين قبول، عرفنا يقبل البشرى. قال قولوا أول حيا ومرحبا، ثم بعد ذلك يسعى الإنسان بقدر ما يستطيع إلى تحقيق ذلك. فما إذا عرض له شيء من شؤون الخير هذا، ذلك كان كثير من أهل الله يكرهون أنه إذا واحد قال بتروح المدينة أو بتزور المدينة أو شيء من هذا، ما يقولوا لا، وإن كان ما فيش ترتيب عنده أنه الآن في ذات، يقول إن شاء الله يتيسر في المستقبل. فما يحبون الأمور الخير هذا، يقول لا بتحجون، لا يقول ربنا ييسر، ربنا ييسر. ما يحبون يقولون لا، لأنه يقول لك هذا أم الخير، نقول مرحبا أهلا وسهلا على طول، اقبل البشرى. قال فقالوا قبلنا البشرى، عرفنا. قال يقول هو لكم حيا ومرحبا. وإذا قال إذا قلت حيا ومرحبا أنت بإخلاص، فالله تعالى إذا قال لك حيا ومرحبا فيوفقك في هذا العمل، يوفقك في العمل هذا الذي أنت قلت حيا ومرحبا وقمت به. فالله تعالى يقول لك حيا ومرحبا ويوفقك في هذا العمل ويكتب لك فيه النجاح. وبعد ذلك إذا حياكم هو صلى الله عليه وسلم يحييكم مولاكم الله تعالى. إذا وفقك الله في هذا العمل يأتيك المدد من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء المدد من عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهناك العيش وبهجته كل شيء خير. إذا حصلت النبي صلى الله عليه وسلم وفرح منك النبي وأقبل عليك النبي صلى الله عليه وسلم، أقبلت الخيرات كلها لأنها كلها تبع له صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله إياكم لكل خير واجعلنا من أهل الخير، والحمد لله رب العالمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب إطاح إسرار علوم المقربين للشيخ السيد محمد بن عبد الله بن الشيخ العيدروس بعلوي، فصل. وينبغي للعبد أن يدرب نفسه على الصبر على أداء الناس، فقل أن يفوته، وليكن حليما صفوحا، وليحذر أن يجازي مسيئا بإساءته فيذهب أجره وتفوت فضيلة الإحسان. قال علي كرم الله وجهه: من أعطى من حرمه، ووصل من قطعه، وعفى عن من ظلمه، كان له من الله الظهير والنصير.
1: نعم، في هذا الفصل الإمام محمد بن عبد الله بن الشيخ العيدروس رحمه الله ورضي عنه ونفعنا به يتكلم في هذا الفصل عن الصبر على أذى الناس، وهذا من أنواع الصبر. هناك الصبر على الطاعات، وهناك الصبر عن المعاصي، وهناك أيضا الصبر على القضاء والقدر، وأيضا الصبر على أذى الناس. هذا من أنواع الصبر المهمة، أن يصبر الإنسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، فيصبرون. قال رحم الله أخي موسى: لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. فهكذا كان وصف، قال له الحق سبحانه وتعالى: واصبر كما صبر أولو العزم. فالصبر هذا على أذى الناس مهم جدا، أن الإنسان يختبرك الحق سبحانه وتعالى، يختبرك وقال ليبلو بعضكم ببعض، يختبر الحق سبحانه وتعالى الناس بالناس، فينظر الإنسان كيف يكون في السراء وكيف يكون في الضراء، كيف يكون عند احترام الناس وكيف يكون عند أذى الناس، فيكون كل شيء لك تعامل، أنت تعامل الحق سبحانه وتعالى. قال وهذا قال لا يكون إلا بالتدريب، بالتدريب. ما بيأتي الإنسان هكذا على طول صبور، نعم بعضهم الحق سبحانه وتعالى لكنه أفراد، لكن الجملة والأساس والقاعدة العامة لا، أنه يحتاج إلى أن يدرب نفسه الإنسان على الصبر، عرفنا، يصبر ويصبر ويتحمل ويحاول. وكما كان يذكر له الإمام الغزالي وغيره يذكر عنه، قال من كان سريع الغضب، قال يستأجر من يتكلم عليه أمام الناس حتى يتصبر، يقول له واحد تعال بعطيك أجرة وتعال لقني بين الناس أنت قم تكلم علي يقول يا أفعل لك يا تركك، وأنا عشان قدام الناس كذا بحاول أصبر نفسي أتحمل ذلك حتى لا أقع في الليل، يعني أعود نفسي على هذا. فالإنسان ما ليس فليس عذر على الإنسان في بعضهم يوم يقول له اصبر مدري قال أنا ما أقدر أصبر. طب ما تقدر تصبر صار عذر، ما شاء الله خلاص معذور أنت الآن عشان ما تقدر تصبر. صبر نفسك لا كان لا شفت شرطي حامل سلاح فوقك ما تشوف الصبر تجيك كما يحصل في كثير من الناس تعود يعني أشياء يعني إذا يخاف من السلطان ما يخاف منه إذا قدوا يخاف من السلطان يجي الصبر يجي المنع يقدر يصبر نفسه، لكن إذا ما يقول لك ما أقدر في نفسي هذا ما هو عذر. وليكن حليما قال وينبغي العبد أن يدرب نفسه على الصبر على أذى الناس فقل أن يفوته ويفوته هذا، يعني إنسان مبتلى في هذا قال يا رب امنع عني كلام الناس قال ما جعلته لي فضلا عن خلقي. عرفنا عن بعض الأنبياء كما يروى عن بعض الأنبياء أنه كان يناجي ربه فقال يا ربي امنع عني كلام الناس خلي حد يعني يتكلم قال هذا ما جعلته لي قد نسبوا لي الشريك والولد قال الإمام الشافعي في أبياته مشهورة قال ما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا وليكن حليما صفوحا. عندما جاء هذاك الأشج بن عبد القيس جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصلوا تبادر القوم وكان رئيسهم تبادر القوم إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم مشتاقين له كما جاء في الحديث قال فقبلوا يديه ورجليه هذا كما جاء في وفد بن عبد القيس. فلما كان الأشج معهم لكنه جاء الأشج لم يسرع في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أخذ هذول خرجوا من رواحلهم وراحوا هبوا لعند النبي صلى الله عليه وسلم جلاش طيب وبعدين والرواحل مفتوحة لا ربطوها ولا رصنوها ولا عمل شيء فقام ورصن له ربط الرواحل وهيأها واغتسل ولبس ثياب نظيفة ثم دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم وذولك تاو جاءوا على طول بغبرتهم إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم من شوقهم ولكن شيء أول حفظ الرواحلهم وربطوا بعدين يدوروا خلوها مفتوحة لا خرجوا بعدين ما حصلوها يلقوا مدور لها ذحين يتعبوا فرتبها فدخل فلما دخل أعجبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناة فقال هل هما أتكلفهما أو جبلني الله عليهما قال بل جبلك الله عليهما قال فالحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله فكان فيكون حليما صفوحا وليحذر أن يجازي مسيئا بإساءته فتجاوز أنت من أجل الله يتجاوز عنك لا تتجاوز كل شيء تدقق عليه فهذا الذي يعني يدقق على كل صغيرة وكبيرة وشاردة واردة يتعب هو ويتعب غيره حتى لو ولدك بتربي عيالك وتدق لهم على الصغيرة والكبيرة وكل شيء على كل ذرة كما قالوا التغافل نصف العقل التغافل نصف العقل كان يذكر الحبيب عطاس حفظه الله تعالى قال أحيانا والدي حبيب محمد بن سالم قال نعمل شيء كذا يعني شيء مشكلة أو أي أمر معين فقال الوالد يعلم فداري قال فيلمح فقط يعني فنفهم نحن فقط من كلامه أنه الموضوع معروف فانتبه نفسك فقط من غير صياح ولا علاق ولا أي شيء من غير صياح ولا علاق ولا فعل ولا ترك ولا شيء لكن بإشارات بسيطة عرفنا كما قال خرجنا نلعب قال في الكرة قال فسقط فانكسرت رجله فحملوه إلى الرباط وبعدين بيقولون سقط في الكرة يلا كيف يقول قال فحملوه إلى الرباط ثم من الرباط جابوه إلى البيت وقالوا أنه سقط يعني يدعوا أنه سقط في الرباط فكان جابوا يقول إيه حصل قال لا سقط يضحك قال ابتسامته قال خلتني وطيت رأسي قال ثاني مرة انتبه بس خلاص الرسالة وصلت قال وأنا متيقن 100% أن والدي داري بالقصة من أولها إلى آخرها بس خلاص لكن شوف كيف الأدب يعني خلاص وصل الرسالة بأدب ما هو يدقق على كل شيء المهم المقصود ما هو هذا يومك ما تسمع الكلام هذا فعلك هذا تركك أنت ما تسمع الكلام أنت لا لا لا لا خلاص وصلت الرسالة مبلغ قال ما قدرت أنظر في عيني خلاص وطيت بس شوف كيف هي حكمة لطيفة استطاع الإنسان قال فيذهب أجره، قال الذي يجازي كل شيء يذهب الأجر، وتفوت فضيلة الإحسان. يقول سيدنا علي كرم الله وجهه: من أعطى من حرمه، ووصل من قطعه، وعفى عمن ظلمه، كان له من الله الظهير والنصير. وشاهد ذلك القصة سيدنا أبو بكر عندما كان في مجلس النبي، وكان الرجل يتكلم عليه وسيدنا أبو بكر ساكت، فلما أكثر على سيدنا أبو بكر رد عليه، قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه سيدنا أبو بكر: يا رسول الله، إنه أكثر علي وقد صبرت عليه. قال: لم يكن معك ملك يرد عنك، فلما تكلمت ذهب الملك وجاء الشيطان فقمت. عرفنا فكيف يعني يرشد صديق الأكبر على دقائق الإحسان، على دقائق الإحسان. وفقنا الله وإياكم لكل خير، واجعلنا من أهل الإحسان ظاهرا وباطنا، ووفقنا لهذه الأعمال الصالحة، وما سمعناه من هذه الصفات حققها الله فينا بأبهى صورها وأحلى صورها وأحسن صورها، واجعلنا من المقبول عنده سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم لكل خير، حفظ شيخنا في حلة رحاله، ومن معه يعود سالم غانم في خير وعافية، يغفر لنا لكم والدين وديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، يقبلنا وإياكم أجمعين، وارحمنا ولطف بنا في شؤوننا وأحوالنا كلها، وعلى كل صالح، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: الحمد لله رب العالمين،
0: اللهم صل وسلم.
1: ربنا انفعنا
0: بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا.

أتقيا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى

0: وآله وصحبه عداد طش السحب، والحمد للإله في البدء والتناهي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون، في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون، بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور

اليمين في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم.

0: عظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين ومجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهن بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنى اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلى إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم صرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين عين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطاهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان أثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات. الكلمات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان. وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين. وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا. واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاءت الوجوه شاءت الوجوه شاءت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا

حمى الأمر وجاء النصر فعلينا لا يسهرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو.

عين شين قاف حمايتنا فسيكفي كوم الله وهو السميع العليم. ساتر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من وراء محيط بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمع منك وبصرني بك وأقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك ونها علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصاص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلب من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد

الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا

محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وكهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحيني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها. وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بالدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بالدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: صراط الذين أنعمت عليهم

0: الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدل اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراهون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

0: الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله.

0: واسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: شغلته اظن صوت وقتك الطفيه.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم

انذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب

إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة.

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعلمون

كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا.

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلافنا الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير

يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا

عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله،

الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا

0: ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم، وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع، ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان، على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله، آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، ندمت من كل شر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

0: إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نتوب إلى الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.

محمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله.

دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف

كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا،

0: صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنتي فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة بكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم إلى أرواح ساداتنا الصوفية إنما كانوا حلت أرواح في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه من الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا ومات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمدين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله تعالى علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين إن الله يصحبهم السلامة والعافية ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم

ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة.

هاي الله بحسن الخاتمة والقبول.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.

0: ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.

0: law.
1: Allahu Akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلق

أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

اللهم صل وسلم على سيدنا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر

وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد

أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: أما الآن تقضون أوقاتا مفيدة إن شاء الله تعالى مع العلم النافع، حيث تتابعون إعادة لدرس الفجر ليوم أمس الثلاثاء المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة العلامة محمد بن عمر بحرق الحضرم الشافعي، ومنهم أنه يورث ذكر الله للعبد كما قال تعالى فاذكروني أذكركم، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحده لكفى به شرفا. ومنهم أنه يؤمن العبد من نسيان الله له الذي هو سبب شقاوة العبد في الدنيا والآخرة، فإن من نسي الله نسيه الله، ومن نسيه الله أنساه الله نفسه ومصالحها. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها فهلكته وصار أمره فرطا، فانفرط عليه أمره وأحاطت به أسباب الخيبة والحرمان والهلاك في معاشه ومعاده. كما أنه من نسي بستانه ومزارعه فلم يقم بها ولم يتعاهدها ضاعت وفسدت وهلكت، ولكن أين هلاك الدنيا؟ أين هلاك الدين من هلاك المال؟ فإن هلاك الدين لا صلاح بعده ولا فلاح والعياذ بالله تعالى. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه الفائدة لكفى، فمن نسي الله أنساه نفسه ومصالحها في الدنيا ونسيه في العذاب في القبر وفي العقبة. قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إلى قوله وكذلك اليوم تنسى، أي تنسى في العذاب، فلا أمان للعبد من ذلك كله إلا بذكر الله تعالى. ومنها أنه يتيسر للعبد وهو على فراشه أو في سوقه فيسبق الصائم القائم مع الغفلة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فالفضل الذي يترتب عليه لم يترتب على غيره، مع أنه أيسر العبادات. وفي الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين وفي الصحيحين من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يومه 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزة من الشيطان يومه ذلك. ولم يأتي أحدا بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وفيهما من قال سبحان الله بحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي الترمذي من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 1000 حسنة ومحى عنه 1000 1000 سيئة ورفع له 1000 1000 درجة. فالذكر يعدل عتق الرقاب وإنفاق الأموال والجهاد في سبيل الله والصيام والقيام والحج والعمرة، وينوب عن الطاعات النفلية كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو بهما معا كحج التطوع، كل ذلك قد جاء في الحديث الصحيح. ومنها أنه طريق طائفة أهل الله ومنشور الولاية، فهو باب الدخول على الله، وهو في طريق القوم بمثابة الطهارة للصلاة، فمن تطوع وجد ربه وناجاه، ومن وجده وجد كل شيء عنده، كما أنه من فقده فقد كل شيء. فالذكر أصل موالاة الله تعالى، كما أن الغفلة رأس معاداته، فمن أكثر من ذكر الله أحبه، ومن أحب الله أحبه الله، ومن أحبه الله كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، فيسمع بالله ويبصر بالله وينطق بالله. ومن غفل عن الله وأعرض عن ذكره أدى ذلك إلى أن يكرهه ذكر الله وتنفر نفسه عن مجالس ذكر الله وعن الذاكرين الله، وذلك علامة عداوته لله من حيث لا يشعر والعياذ بالله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين لله والذاكرين لله، وأن لا يؤمنا مكره ولا ينسنا ذكره ولا يجعلنا من الغافلين. ومن فوائد الذكر أنه يؤمن العبد من نسيان الله له، يؤمن العبد، يجعل العبد في أمان. أمان من إيش؟ من أن ينساه الله. الله ما ينسى أحد، لكن ينساه نسيان إهمال وعدم مبالاة. فالذكر يجعله مذكورا، الذاكر يكون عند الله مذكورا. فاذكروني أذكركم، أي شرف هذا؟ أذكركم، أنت تذكره، يذكرك بماذا هو؟ بماذا يذكرك؟ وماذا تكون عنده؟ وأولها يؤمنك نسيانه، ما ينساك مولاك سبحانه وتعالى، لأنك ذاكر. إن كنت صحيحا أو مريضا أو مقيما أو مسافرا فالله يذكرك لأنك ذاكر له. ونسيان العبد لمولاه هذا سبب الشقاء والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسوا الله، نسوا إلهيته وقيوميته ووحدانيته، نسوا أنه بعث أنبياء ورسل وأنزل من السماء كتب وجعل تشريعا ومنهاجا وشرع أمورا واجبة وأمورا مندوبة، فرض صلاة وصياما وحجا وزكاة وبرا وصلة، وشرع استغفارا وذكرا ولكتابه تلاوة. إذا نسي هذا نسي. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عنه: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالذي يهجر ذكر الله هذا هجر القرآن، لأن الذي يأمر بذكر الله هو القرآن. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى في ذكر سيدنا موسى عليه السلام: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فذكر الله يؤمن العبد من نسيان الله، من نسيان الله له وعدم

مالاته به أو إهماله، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نسي الله من الأصل، نسي الإيمان ونسي التوحيد، نسي خلقه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. نسيت أن الله خلقك أم جحدت أم أنكر؟ فلا ينسى المؤمن ولا ينسى كل مكلف أن الله خلقه وأوجده من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى كسوة العظام باللحم إلى خلق آخر إلى خروج من بطن الأم لا يعلم شيء إلى هداية بالتقدير والعلم والمصالح والمنافع إلى أن صار رجلا قويا كبيرا. قال الحق سبحانه وتعالى ذكر حوارا في القرآن ونقاشا بين مؤمن وكافر، رجلين أحدهما مغرور بالقوة التي عنده والمال الذي أوتيه والمزارع والبساتين التي تبعث النظارة للعين، اغتر بها وبالولد الذي عنده والمال، والآخر موحد يتحاوران ويتخاطبان. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولا رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته، مو هي جنة الآخرة، جنة البستان في اللغة يقال له جنة، وهو ظالم لنفسه. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، كيف بتروح؟ وين بتروح؟ هذا مال، مزارع، بساتين، أنهار تجري من تحتها، هذه ما تبيد يعني ما تهلك. قال له صاحبه وهو يحاوره، نقاش يدور بينهم ومحاورة، إيش الحوار ذا اللي يدور؟ وهذا المؤمن إيش من محاورة عنده؟ إيش الكلام المهم الذي بيقدمه له؟ أي قواعد فلسفية أو منطقية بيخاطبه بها؟ بأبسط القواعد وبأيسارها وبأسهلها الذي يغيب عنها الإنسان: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه هو الله ربي ولا أشرك به أحدا. شفت الحوار؟ أكفرت، شوف أعادوا إلى إيش؟ تذكر إيش الرجل إيش ناسي؟ هذا الكافر الجاحد الظالم ماذا ناسي؟ نسي خلقه. فلما نسي خلقه نسي خالقه. والحق يدعونا دائما للتفكر في خلقنا، مع أننا نحن ما نشهد شيء. هل منا أحد شهد لما كان نطفة أو علقة أو مضغة؟ لكنه يموقن بذلك، فإن أبنائه كذلك، ومن بعدهم من النسل والنجل كذلك يصيرون في هذه وجاءت مختصون في العالم كلهم، ما أحد ينكر هذا. هذا الشيء الذي لا ينكره أحد، أن هذه المراحل والأطوار الذي تنقل فيها الإنسان، فالحق يعيدك إليها، لأنه إذا عدت إليها تتذكرها تذكر الله، أنك تتذكر ضعفك عدمك أولا، ثم ضعفك ثانيا. نطفة إيش هذه؟ إيش فيها؟ إيش من نطفة؟ إيش تسوي؟ إيش تعمل؟ ماذا ترتب أو تقدر؟ ما تفقي شيء. ثم علقه كذلك، مضغة كذلك، عظام، ما تسوي شيء، ضعيف. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ثم خرج من بطن أمه، يسر الله خروجه ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، ولا يعلم شيء. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا في دين ولا في دنيا، ولا يهتدي إلى أي مصلحة. لو ترك بدون رضاع إيش سيعمل؟ لن يعمل شيء. لو ترك بدون تنظيف

في لمحة سيخرج إلى الـ إلى الـ إلى الحياة، لكن سيكون أشد جحودا وإنكارا واغترارا بنفسه. لكن الله أعاده، رتب جميع الخلائق بهذه الأطوار والمراحل ليتذكروا ضعفهم وعجزهم واحتياجهم إليه، ويتذكروا قدرته وكمال اقتداره في هذه الأطوار. لا يتقدم عليها مخلوق ولا يتأخر عنها، أطوار مرتبة منظمة مزمنة عن طريق محيد لا يوجد غيره حتى يخرج الإنسان. قال وين تنسى هذا الكلام؟ أنت ظن لما تنسى إيش؟ قال الله أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ نسيت خلقك ونشأتك وخالق هذا الوجود كله ومدبر هذا الوجود كله، الذي يجري غروب الشمس والقمر ثم يشرقان، قال مثل حياتك، تموت وتحيا، ويهلك النبات والثمر يجعله حصيد ويجعله حطام، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، بعدين يجون يزرعون الأرض مرة ثانية يبذرون فيها تحيا مرة أخرى ويسقونها بالماء. هكذا أنت أيها الإنسان، تشوف النوم تنام عدة ساعات ثم تستيقظ، دليل إيش هذا؟ أنك ستبعث وستقيم ما يلديه، وجعل هذه العلامة وسطك داخل وسط كل إنسان مثلك. النوم مثل الموت واليقظة مثل البعث، وعما قريب سيرى كل منتقل هذا الأمر، سيرى أنه البعث، سيرى البعث من حين يموت، سيعرف البعث، يموت ويعرف البعث. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما هو حديد يعني من حديد من عنصر الحديد، وإنما حاد. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ينظر إلى أين الاتجاه، لأن الروح له اتجاهين، إما إلى عليين أو إلى سجين، ماشي مكان ثالث. فالإنسان هذا ذكر لله، ذكر لعظمته، ذكر لإيجاده، ذكر لخلقه، ذكر لتدبيره، أو فكر. الله سبحانه وتعالى جعل أرباب العقول عنده، وأولو الألباب وأولو الأبصار الذين يعيشون في الفكر والذكر، في فكر وذكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات، هي آيات، آيات قطعا، لكن لمن؟ لأولي الألباب. فمن يدعي عقلا أو يدعي نهوضا أو يدعي قوة في الفكر ولا يلتفت لهذه الآيات فليس ذا لب وليس ذا عقل، عقل مادي بحت يخدم الصورة والجسد، لا يخدم الروح ولا يخدم الحياة الأبدية في عالمها الفسيح المطلق. منهم أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، خصلتين. فإذا ذكروا الله قياما وقعودا وتفكروا في خلق السماوات والأرض، ماذا سينتج؟ ماذا سينتج هذا الذكر والفكر؟ استقامة، إيمان واستقامة واتباع لخير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، هذا سيثمره الذكر والفكر. وإذا لم يكن له في هذا الذكر ولا في هذا الفكر نصيب ولا اهتمام، هذا خارج عن تفكيره، عن تصوره وعن نهجه في الحياة، إيش بتسميه هذا؟ ناسي لله، وإن نسي الله هذه الخيبة الكبيرة.

0: في الدنيا قبل الآخرة إن أصر على هذا النسيان وعلى هذا الطغيان. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قد يطغى بالمال وقد يطغى بالعلم وقد يطغى بهما فيزداد طغيانا وجحودا وإنكارا بمال أو بعلم أو بهما معا. وفي هذه السورة لم يذكر الحق سبحانه وتعالى في سورة العلق أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى. ما تكلم عن زينة الدنيا في الآيات ولا عن الأموال ولا عن النقود والدراهم, تكلم عن علم وأهمية العلم. بعدين قال إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى, علم معلومات مادية عن الحياة الدنيوية فاستغنى بها وتفاخر بها وظن أنه سارع إلى كل شيء وسابق الوجود بما فيه. طغى عند الله طاغية, طاغي عقله, طاغي وجهته, طاغية مساره, طاغي استغنى بما أوتي كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي, اغتر بماله ثم اغتر بالعلم الذي أوتيه في الحصول على هذا المال وهذه الكنوز. إنما أوتيته على علم عندي. قال الله لكل مصر على الطغيان ومغرور بما أوتي وناسي لعظمة الله وناسي لذكره والتفكير في خلقه, أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. ما يدري هذا ما يفكر, ما يقرأ تاريخ الأمم, ما يقرأ أحوال التعاقب البشر, أين أبوه وجده ومثله كان أناس مغترين, أين هم؟ هلكوا. أكثر منه قوة وأكثر منه جمع للمال والدنيا, وش النهاية حقهم؟ الهلاك. وش نهاية قارون ذا اللي تكبر وادعى العلم بالمال واغتر به؟ قال الله فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. أين من ينصره؟ وين هم ذي أعوانه وأتباعه وجنوده الذين يعملون على إشارته؟ إيش مصيرهم؟ كلهم ناسين, هؤلاء ناسين لعظمة الله وناسين لذكر الله. إذا ما نظر أنه في الوجود إله عظيم بيذكر إيش؟ بيذهب في غفلته. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الخسف الذي تم لقارون, قال فيه عليه الصلاة والسلام بينما رجل ممن كان قبلكم يختال في مشيته يتفاخر في نفسه فخسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة واستباط الأرض يطلع وينزل عذاب وسط ضيق وسط خناق إلى يوم القيامة هو وسط الأرض يطلع وينزل ما يطلع فوق ولا يستقر, لا يطلع على ظهر الأرض ولا يستقر في بطنها, يتجلجل إلى يوم القيامة. هذه نتيجة الطغيان والإصرار على الجحود والإنكار ورضا الإنسان كذا يتناسى ويتعامى. إيه بتروح تتعامى عن إيش؟ تتعامى عن خالقك؟ تتعامى عن خلقك؟ تتعامى عن ضعفك الذي فيك؟ تتعامى أنك يوم من الأيام ستخرج قهرا من هذه الحياة بلا اختيار شئت أم أبيت؟ فالنسيان الحق جل جلاله خطيئة, نسيان الحق إجرام, والرضا به أسوأ وأشنع وأقبح والعياذ بالله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة, أصحاب الجنة هم الفائزون. ضرب المثال الشيخ قال إنسان عنده بستان ومزارع لا قام بها ولا تعهدها ولا في كيفية وصول الماء إليها ولا رتب وصول الماء لها، إيه بيصير نهايتها؟ بتضيع وبتفسد وبتهلك. ومع ذلك أين هلاك الدين من هلاك الدنيا؟ أين هلاك الدين؟ هلاك الدين خزي أبدي. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، لأنه ما يخرج ولأنه لا يستقر ولا يرتاح، عذاب أليم وشديد ومهين والعياذ بالله تبارك وتعالى. هلاك الدين أعظم هلاك الدنيا. الدنيا كل إنسان بيخرج منها، كل إنسان بيترك ما فيها، مؤمن وكافر، رسول ونبي وتابع، كله بيخرجون منها أكيد. لكن الشأن في الدين الذي به حياة الأبد بالروح، الروح يحيا بالدين وبذلك حياة الأبد. الآن لما تنظر في أكثر قوى العالم ومصانع العالم إيش تفعل؟ جالسة تفكر في مصلحة الجسد بس، وبغت فكرك يجي معك في مصلحة جسدك وتشتغل معهم في هذا الشغل. في شغل ثاني جابوا أنبياء وكرام على الله ونزل كتب من السماء ليكون الإنسان مشتغلا بمولاه الله سبحانه وتعالى. الوجود كله سخر لك، هواؤه وناره وماءه وترابه وساتينه وحيوانه وحجاره نباته كله لك أيها المخلوق. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك الآيات اللي قوم يتفكرون. لكن أنت مسخر لمن؟ أنا وأنت مسخرين لمن؟ مسخرين لله، لنشتغل بالله ولنشتغل بذكره ونجعل ما يهمنا من مصالح دنيانا التي لا بد منها، ما حب ينفك منها، وسط هذا الاهتمام بالله وبذكره وشرعه وشعائره، وسطه ما نعكس. إذ الشعائر والدين والصلاة هي وسط دنيانا وسط أحوالنا وسط تفكيراتنا، هي وسط. صلي هو في العمل، صلي وهو يتكلم مع صاحبه. أجيب حين الدين جبناه وسط الدنيا، المفروض العكس. الدنيا الدين بما فيه من ذكر وفكر وتشريع وسنن وآداب يجري وسط أعمالنا وسط مجالسنا وأقوالنا وأفعالنا، لنكون على مستوى عال من الذكر لله. الحق تعالى ما فرض إلا واجبات، لكن هذا مستوى عالي إن رغب فيه الإنسان أن يكون عليه. ولأن الإنسان إذا مضى في الحياة ينسى، حتى الذاكر ينسى. الذاكر ذاكر لله، كان يتعلم وكان يحرص على الصلاة والجماعات وكان يحرص على تكبيرة الإحرام، بدأ النسيان. سأل الله عمل نقص النسيان، تزوج نقص النسيان، جاء أولاد نقص النسيان، فتح مشروع نقص زاد النسيان، أراد السفر زاد النسيان. وإيش استفدت؟ ارتحت، يعني ارتحت بهذا، بمشاريعك، بأسفارك، بأرصدتك، وأنت تنسى. يوم تنسى جماعة، تنسى زكاة، تنسى صيام، تنسى بر، تنسى صلة رحم، تنسى الصدق، تنسى الأمانة. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه الفائدة لكفى، فمن نسي الله أنساه الله نفسه ومصالحها في الدنيا، ونسيه في العذاب في القبر وفي العقبة. ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا. ومن ذلك أنه يتيسر للعبد وهو على فراشه أو في سوقه. الذكر ذا لا يحتاج وضوء ولا يحتاج تستقبل القبلة، وإن كان من تمام آدابه أن تذكر الله مستقبل القبلة، وأن تذكر الله أنت جالس أو قائم، وأن تذكر الله وأنت متوضئ. لكن لا زالت عبادة الذكر والتقرب إلى الله بالذكر على أي حال. ولذلك قال يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ما له وقت ولا له مكان ولا له هيئة، خلاف الصلاة. لا، روح رتب نفسك بهيئة معينة، واستقبال ووضوء وقراءة معينة وفاتحة وأفعال. لكن الذكر أي مكان، قمت قعدت مشيت التفتت اشتغلت عملت، ذكر الله ماشي منعك، لسانك عندك، اللسان فكرك كبه الحق. ليدوم ذكر الإنسان لربه تبارك وتعالى. وفي الحديث القدسي الذي في كتاب الإمام الترمذي وغيره: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال له تحمل، أنت بغيت أدعية تعلم الأدعية، اذكر الله، الذي يعطيه الله السائلين يعطيك أفضل منه، ما هو مثله، لأنك مشتغل بذكره جل جلاله وتعالى في علاه. نعم. وجاء بذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من أتى به في يوم 100 مرة يعدل 10 رقاب، كتبت له 100 حسنة، موحيت عنه 100 سيئة، وكان له حرزا من الشيطان. وأما قول هذا الذكر في السوق، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير وعلى كل شيء قدير، كما في سنن الترمذي وغيره، كتب الله له 1000 1000 حسنة. إيش 1000 1000؟ إيش 1000 1000؟ مليون. من ضرب 1000 في 1000 يساوي كم؟ يساوي مليون. ومحى عنه 1000 1000 سيئة، مليون، ورفع له 1000 1000 درجة. هذا ذكر لو قلته في السوق مرة وقبل الله منك هذا الأجر العظيم، قلته مخلصا مؤمنا محتسبا الأجر عند الله غير متكبر على أحد في السوق. ما تعبر السوق تجيب الذكر تشوف نفسك أحسن واحد فيهم، كلهم ذا اللي قاعدين مشغولين بدنياهم، لا لا، عبر متأدب متبع لنبيك، راج أن يكون ثواب هذا الذكر ونتائجه، وكل من ذكر من قبلك هذا الذكر تعود آثاره وفوائده عليك وعلى أهل السوق. المؤمن صاحب رحمة، المؤمن صاحب إرادة خير لغيره، ليس أناني بغى يدخل الجنة وحده، لا، تفكيره في الكل. وما عليك أنت من غافل ومن عاصي، ما هو شغلك. وفي ناس أكيد في السوق أحسن مني ومنك، أكيد جالسين واحد يبيع واحد يشتري، أنت ما أنت داري، الأمر غيب عني وعنك، ولكن أنت لك هذا الأجر إذا ذكرت الله بهذا المعنى وبهذا الشعور. فالذكر يعدل عتق الرقاب وإنفاق الأموال والجهاد في سبيل الله والصيام والقيام والحج والعمرة، يعني النوافل من ذلك. أما الفرائض فرائض قدامها ماشي يعدلها. واحد بيترك الصلاة قال لا أذكر الله، لا لا، بترك الحج قال أنا بحج ولا شيء، أقدر بس ما بحج بس أنا أذكر الله، لا لا، حج حج الواجب أول تأديه، بعدين النوافل، التقرب بهذه الأنواع من العبادات، هذا هو الذي الذكر يعدل عنه كله، لأنه متيسر في كل وقت وفي كل حين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين الذاكرين، ويرزقنا كمال المتابعة لرسوله الأمين في كل حال وحين، ويختمنا بأكمل الحسنى وهو راض عنا، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم أمس الثلاثاء بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين

علمهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس ووبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض

أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

من بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، ولا إله إلا الله الملك الحق المبين، ومحمد عبده ورسوله الصادق الأمين المبلغ عن الله بأمر الله، الداعي إلى الله بإذن الله، الدال على الله بفضل الله. اللهم أدم صلواتك على البدر المنير، على عبدك البشير النذير سيدنا محمد الهادي إليك والدال عليك، وعلى آله وأصحابه وأهل محبته واقترابه ومن سار في دربه إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم والتابعين، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد تقدم معنا كلام الإمام الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ذكر تلك الحقائق للعلم الذي يؤخذ عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليهم، وتحدث عن مسألة الجدال، وأن أشرف العلم ما كان في العلم بالله تبارك وتعالى، وذكر لنا اعتقاد أهل الهدى والحق من الأنبياء والصحابة والتابعين وصالح الأمة، وأنه ينبغي أن يقدم إلى أبنائنا وبناتنا وناشئتنا في أداء أمانتنا المتعلقة بهم المنوطة برقابنا ونحن مسؤولون عنهم يوم القيامة، وأن لا ندع دعوات السوء وأنواع ظلمات الباطل تنساق إلى عقولهم وإلى قلوبهم، ونحن في غفلتنا نسأل عنهم. وإذا ثبتت عقيدة الحق فإنه عند الكبر بعد حفظها في الصغر تنكشف معانيها وتتضح حقائقها، وأن ذلك ليس من باب الجدل ولا تعلم صناعة الأدلة، ولكن من حسن الوقوف على باب الله وصفاء الباطن ودوام الإقبال على الحق. فقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول له، يقول عليه رحمة الله فيما تقدم معنا إن سلك طريق الآخرة وساعده التوفيق فاشتغل بالعمل ولازم التقوى وانهى النفس عن الهوى واشتغل بالمجاهدة انفتحت له أبواب من الهداية التي هي المعاينة والمكاشفة، تكشف عن حقائق هذه العقيدة المشار إليها بقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. أما هداية البيان فقد تمت وسبقت، وأما هداية التوفيق فقد حصلت بالمجاهدة، ولكن لنهدينهم أشهد بعد البيان وبعد التوفيق العمل لنهدينهم أشهد لنهدينهم نكشف لهم عن الحقائق فيشاهدونها ما أمرناهم بالإيمان به من الغيب ببصائرهم كما يشاهدون الحسيات والأجسام بالبصائر. قال سيدنا أبو بكر سيدنا علي: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. كل منهما كان يقول ذلك. يقول إذن فهذه غاية إيمان الصديقين، وهو حق اليقين والمقربين، وأنه السر الذي وقر في صدر أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولانكشاف درجات تتعلق بالمجاهدة ونظافة الباطن عما سوى الله، نظافة الباطن عما سوى الله. يا من باطنه محشو بذاك وذاك وذاك وذاك، وجمادات وحيوانات ونباتات وعلويات وسفليات. أين محل الله عندك؟ أين محل الله عندك؟ ما تفرغ له باطنك؟ ما تملى به سرك؟ وإذا امتلأ بالله ما يبقى محل شيء آخر. لهذا يقول بهذا النظافة الباطن عن مسؤول الله والاستضاء بنور اليقين، فتتفاوتون فيها كتفاوت أهل الطب في معرفة أسرار الطب، من كان منهم أصفى وأقوى إقبال وأحسن ممارسة انكشفت له دقائق في علم الطب ما انكشفت للطبيب الثاني، وهكذا. والفقه وسائر العلوم باختلاف الاجتهاد والفطرة في الذكاء والفطنة، وما ولا تنحصر الدرجات. قال فإذا هذا علم الجدل الذي قلت أنه لا يفيد حقائق اليقين، وإيش له وأنه فيه بعض فيه بعض المنفعة، فما حكم تعلمه؟ أمذموم أو مباح ومندوب؟ أشار إلينا في آخر الدرس الذي تقدم معنا أن للناس فيه غلو وإسراف، فمن قال أنه بدعة وحرام أصلا، ومن قال أنه واجب وفرض على الكفاية وعلى العين. وذكر لنا كلام الإمام الشافعي: لو علم الناس ما في الكلام من الهوى لفروا منه فرارهم من الأسد. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، رواه مسلم. المتعمقون في البحث والاستقصاء وما أكثرهم وما أكثر أنواع صور هؤلاء المتنطعين في كل زمان، وهلك المتنطعون. الذين في تعلقهم بالقشور وادعائهم العلوم يصورون أنهم الألبة الأقياس أرباب المعارف الدقيقة، وهم أهل قشور ودعاوي ما لها بينة أصلا، ولا ساروا في الطريقة التي مكون الأكوان جعل الوصول إلى إدراك الحقيقة بها، ما مشوا في هذه الطريقة، وأرادوا أن يصلوا إلى إدراك الحقيقة من غير الطريقة التي رتبها الرب الخليقة، هذا لا يمكن. فما ازدادوا إلا جهلا فوق جهلهم. وهكذا لا يزال حالهم، وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فما الذين آمنوا؟ مشوف الطريق التي رسمها المكون لإدراك الحقيقة فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول هلك المتنطعون، قالوا الفرقة الذين قالوا أنه نافع مهم وواجب، يقولوا لا محذور في لفظ الجوهر والعرض والاصطلاحات التي تعهدها الصحابة، أنه قد يحتج المنكرون يقول هذه الأشياء ما عرفها الصحابة ولا خاضوا فيها، ويقول نعم، لكن هل كل ما لم يخض فيه الصحابة ويتكلمون فيه مذموم أو مردود في الشرع، أو فيه ما يتعلق بما خاضوا فيه أو يوصل إليه أو يهدي إليه؟ نقول نعم الأمر كذلك، ولكن لابد من حسن نظر. ويقول إذ ما من علم إلا وقد أحدث فيه اصطلاحات للتفهيم، علم الحديث علم التفسير، وكان يفرقون أصحاب يقولون الحديث متواتر وحديث الأحاد صحيح وحسن وضعيف، واحد من الصحابة قال كذا ولا واحد من هذا، الناس يعرفون من بعدهم جابوه، والمتواتر اللي رواه جميع من الصحابة ورواه جميع من التابعين الآن وصل إلى رواته، كيف يقولونهم كذا؟ هم يسمعون من النبي مباشرة، هذا الكلام المصطلحات كلها ما هي عندهم، فهل في ذلك عيب؟ ما في ذلك عيب، ما يمكن أن يكون النظر الصحيح إلى معنى السنة والبدعة أن ما لم يفعله ولم يقوله الصحابة مردود، هذا غلط. يا أباه الكتاب، يا أباه السنة، يا أباه هدي الصحابة أنفسهم، هدي الصحابة أنفسهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وما أحد منهم فهم من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة، أن ما لم يفعله النبي أو لم يفعله كبارهم ليس بشيء، بل الأمر غير ذلك. يقول سيدنا عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه، ثم غير ذلك يقول سيدنا عمر لأبي بكر كيف تفعل أمر لم يفعله رسول الله، قال لكنه خير في جمعهم للقرآن في مصحف واحد. قالوا لزيد بن ثابت تعال اجمع لنا القرآن، فلو قال فلو كلفوني نقل الجبل كان أخف علي بأمانة عظمة القرآن وأمانة فيه. قال وقلت كيف تفعلان أمرا لم يفعله رسول الله، قال ولكنه خير. عندهم ميزان للخير وإن لم يفعله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الغزالي يقول ما نحول هذا، أنا معلوم من أهل السنة أعرف أنه ليست البدعة ما لم يفعله رسول الله ولا أصحابه، ولكن البدعة ما خالف هدي النبي وهدي الصحابة، أنا أعرف هذا. ولكن قال ليس هذا هو المحذور. قال فإن كان المحذور المعنى فلا نعني به لمعرفة الدليل على حدث العالم ووحدانية الخالق وعلم الكلام وعلم الجدل، يقولون هكذا وصفاته. وإن كان المحذور التشغب والتعصب والعداوة والبغضة فذلك محرم، ويجب الاحتراز عنه كالكبر والعجب والرياء وطلب الرئاسة مما يفضي إليه علم حديث أو تفسير أو فقه ونحو ذلك. وقد يكون ذكر الحجة والبحث عنه محظورا، وقد قال الله تعالى وكيف يكون ذكر الحجة والبحث عنه محظورا، وقد قال تعالى قل هاتوا برهانكم، هذا حجة الذين يقولون أنه فرض عين أو فرض كفاية. وقال تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، ألم تر الذي حاج إبراهيم فيه ربه أن أتى الله الملك فحجه إبراهيم فحجه، وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه، قالوا نوح قد جادلتنا فأكثرتها جدلا، وهو بيان كان يبين لهم عليه صلوات الله. ولم تزل الرسل صلوات الله عليهم يحاجون المكين ويجادلونهم، قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. سيدنا علي بن أبي طالب بعث بن عباس إلى الخوارج، قال ما تنقمون، إيش الذي يدعوكم لهذا الخروج عن إمام معلوم معروف مشهود له ولاصق بالمصطفى من أيام صغره، أعلم بكتاب الله وسنة رسوله من كل من سواه، ما لكم؟ قالوا قاتل ولم يسبي ولم يغنى، رسول الله قتل، هو قاتل من؟ ما قاتل الكافرين، قاتل البغاة. قال ذلك في قتال الكفار. كلهم سيدنا ابن عباس في محجته لهم، أرأيتم لو سبيت عائشة رضي الله عنها فوقعت في سهم أحدكم أتستحلون منها ما تستحلون من ملكهم وهي أمكم بنص الكتاب وأزواج أمهاتهم؟ قالوا لا. ففشتم وهكذا. وقالوا حكم بعض الآراء فجعلهم بالآيات يحكم به ذو عدل منكم، ولو ردوا الله سبحانه وتعالى يستنبطونه منه، فرجع بمجادلته ألفين. وهكذا. وإنما يقول أهل العلم الجدل والكلام إن لم قل خوض الصحابة فيه لقلة الحاجة لي في وقتهم. طيب قال هذا كلام أهل العلم، فنقول طب ما المختار عندك أنت، إيش ترى في كلام هؤلاء العلماء؟ يقول سيدنا رضيف علمنا ولو بد فيه من تفصيل، إنما ضاق النطاق على الناس لأنهم يريدون يعممون الأشياء على غير وجه في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل، ما عنده

يطلق النار ما يتحرق. وأنه عندما يغص الإنسان بلقمة وليس عنده شيء يخاف الموت إلا خمر يجوز له أن يصيغ اللقمة بخمر، هذا ما يذكر، ويقال الخمر حرام حرام خلاص لأنه محرم لذاته. تمام طيب، وإلى ما يحرم لغيره مثل بيع على بيع أخيه، بيع وقت النداء يوم الجمعة هذا حرام. وهذا ما يمكن يطلق على البيع حرام، هي بيع حرام، ده مش بيع حرام، هذا بيع في وقت مخصوص، بيع البيع في محل مخصوص، ما يمكن تطلق البيع حرام. اطلاقك البيع حرام هذا كلام ما له معنى، قول البيع وقت النداء البيع مقيد، يكون امر مقيد معنى. ايوه بعدين ينقسم هذا المحرم لغيره الى ما يضر قليله وكثيره كالسم مثلا فيطلق القلب انه حرام، والى ما يضر عند الكثره فهذا ما يقال انه حرام. مثلا قال مثلوا سيدنا زي مثلا عسل، كثرة العسل إذا كان واحد محرور تبعد محرور في مرض مخصوص من الحرارة يضره، ما يمكن حد يطلق يقول العسل حرام، يقول العسل حلال لأنه في حد ذاته حلال، ويندر وقوع أحوال تجعله محرم. ولا قال لك نعم العسل حرام بغصب، ما قلنا لك غصب، يعني العسل ما فيه الأصل، الأصل فيه الغصب، تغصبه على واحد وده كله حرام، ما هو العسل كل شيء تغصبه على مالكه حرام عليك، ما هو هذا وحده، فما يطلق القول عليه بأنه حرام. إذن مع هذا التفصيل نقول إن علم الكلام باعتبار منفعته وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، باعتبار مضرته وقت الاستضرار حرام. طيب فإذن هو في تفصيل، ما يمكن يطلق القول بأنه كله حلال ولا أنه كله حرام ولا كله واجب ولا كله مندوب ولا كله محمود ولا كله مذموم. أيوة ما مضرته؟ قال ما ضرته إثارة الشبهات وإزالة العقائد عن الجزم وتأكيد اعتقاد المبتدعة بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل، حتى لو قيل للمتعصب المجادل يقول أتريد أن أكشف الله لك الغطاء عن الحقيقة تماما فيعرفك بالعيان أن الحق مع خصمك، ذكره ذلك لا ما يبغى لأنه في مجادلة وفي عصبية ما يبغى الحق مع ذاك أبدا، ورب العالمين يكشف لك وجه الحقيقة بالعيان عن هذا الحق، قل لا ما يريد أو يكره ذاك، أعوذ بالله إذا ما قصدك الحق أنت، قال هذا الإشكال هذا والعصبية ذي. يقول مع لئلا يفرح خصمه، وهذا الداء العضال الذي استطار بسبب هذا العلم اللي سموه علم وطلع وطور وعرضوا فيه، أما منفعته يظن أنه أنها كشف بعض الحقائق ومعرفتها وهيهات لعل التخبيط والتضليل في أكثر من الكشف والتعريف. يقول فاسمع ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة والتغلغل إلى منتهى درجات المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم تناسب نوع الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. فاقبلها نصيحة، ما تقول جات من عند واحد ما يعرف الكلام ولا صوفي قال قد غصنا في النهاية وزدنا على قادته وأئمته وأضفنا إلى علوم تناسبه، وأيقنا أن الوصول إلى معرفة الله الخاصة ما تجي من هذا الباب. والله إن كانش فيه منفعة وكشف تعريف رد البلاء الوهم الذي بسبب الجدل والعصبية وقع في الذهن، جي الكلام يخلص ذا المسكين الذي وقع في هذه الخبطة بنوع الجدل نفسه والكلام حتى ينتقد منه وبعدين يبحث عن حقيقة المعرفة، ما هو من هذا الباب. هذه الفائدة اللي فيه الوحيدة يقول سيدنا الإمام الغزالي، ها لا ينفك عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور على الندور في أمور جلية تفهم قبل التعمق في الكلام، بل منفعته فقط حراسة العقيدة التي ترجمناها على العوام وحفظها من تشويهات المبتدعة عند العامي الذي يستفزه جدل المبتدع، ومعارضة الفاسد تدفعه،
والناس متعبدون بهذه العقيدة والعلماء متعبدون بحفظها على العوام، كما تعبد السلاطين بحفظ أموالهم عن تهجمات الظلمة والغصب، فالعلماء متعبدون بحفظ عقائد العامة وأديانهم عن التلبيسات والتدليسات ولعب الشياطين. فالعوام المشغولون بالحرف والصناعات وأعمالهم الدنيوية يجب أن يتركوا على سلامة عقائدهم مهما تلقنوا الاعتقاد الحق. تعليمهم الكلام مثل هؤلاء ضرر ربما يثير شكا ولا يمكن الإصلاح. فمن العجب جاءوا في مثل هذه المسائل المتعلقة بدقائق في علم التوحيد وعلم الإيمان وقاموا يصلحون فيها مناظرات في التلفزيون، لأنهم على طريقة تلف ما فيها زيون، ما فيها زيون، ما فيها هذه مسائل. دواء يعطى للمريض بمقدار، هذا لو زاد الدواء ربما يقتله، لابد بمقدار. يقوم لكل مريض غير صحة كلهم تعالوا خذوا الدواء كلكم شربوا، انت تنفع ولا تضر ذا الحين. مسائل خاصة بالعلماء ومسائل خاصة بواحد مسكين هم الذي يحتاج إلى تنبيه ومجادلة فيها، يقوم يحطوا بعدين خلاص ما عادهم المنسوبين للعلم، حتى هم ما هم علماء منسوبين للعلم، لا منسوب غير منسوبين كلهم الناس ويدخلون في القضية. غير مثل واحد عندهم قضية مشكلة في الطب حيرت كبار الأطباء، قالوا تعالوا بنتجادل فيها، ويتكلم المزارع والمهندس والطيار وكل واحد يبرأ بعدين ولعبه ولا يمكن الاهتداء إلى حقيقة الطب بهذه الطريقة. وبنبغتون نحن نقتل خلق الله ما بتجي مداواتهم بهذه الطريقة، خلي الكلام مخصوص عند أهله وأربابه ويتابعون بحوثهم حتى يتون إلى نتيجة. ما تحطها مسألة ولا مسألة في الهندسة يحطها في التلفزيون، وبعدين مشكلة عويصة بين المهندسين، وبعدين بغى المزارع يتكلم والطيار يتكلم والبنا يتكلم والصايغ يتكلم فيها. شغلكم هذا انتم مهندسين، انتم مدري كيف يلعبون بالدين هكذا، كل واحد بيتكلم لا علم ولا تلقى ولا سند ولا اتصال ولا صح. ما قال سيدنا علي قمش علما ودخل بي بين أغباش الناس سماه نظر له وأشبع عالما ولم يعش في العلم يوما سالما، ما عنده حقيقة من العلم أبدا، لكنه الدكتور فلان والبروفيسور فلان ولا عنده من العلم يوم واحد سالم. مصيبة. قمش علما أغار به فسماه أشباه له من الرعاء عالما. قل سيدنا علي ولم يعش في العلم يوما سالما، ما عنده من حقيقة العلم قليل ولا كثير، أعوذ بالله من غضب. هذا الواقع في الناس. يا رب خلص الأمة واكشف الغمة وابعد اللعب بالدين. يقول فاسمع ممن خبر الكلام ثم قالوا بعد حقيقة الخبرة والتغلغل لمدة درجات المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم تناسب نوع الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود، ولا ينفك عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض المعلن الدور في أمور جلية تفهم قبل التعمق في الكلام، بل منفعته حراسة العقيدة ترجمناها على وهم حفظها من تشويشات المبتدعة. فالعام يستفزه جدل المبتدع ومعارضته الفاسد تدفعه، وننقذ هؤلاء العوام المساكين ليصيبوا بالدل. أما عوام في شغلهم خلهم يروحون يشتغلوا، خلهم في عملهم سالمين من يلقون ربهم بحال طيب، وتقوم تجيب لهم شكوك وأوهام. لا إله إلا الله. قال أما العامي المعتقد البدعة فينبغي أن يدعى إلى الحق بالتلطف لا بالتعصب، بالكلام اللطيف المقنع للنفس المؤثر في القلب القريب من سياق أدلة القرآن الكريم والحديث ممزوج بفن الوعظ والتعذير، أنفع له هذا، فإنه أنفع له من الجدل الموضوع أشط المتكلمين. فهذان هذه الأصناف في الجدل معهم كل حرام سنجح. وكذلك مع من وقع له شك إنما ينفع في موضوع أن يفرض
عامي اعتقد البدعة بنوع جدل سمعه قام يقابل ذلك الجدل بمثله ليعود الاعتقاد الحق. بس هنا فإن كانت البدعة شائعة وخاف على الصبيان يخدعوه فلا بأس أن نعلم القدر الذي أودعناه الرسالة القدسية والتي ألفها في بيت المقدس فسماها القدسية لدفع تأثير جدلات البدعة إن وقعت إليه. أما إذا هم سالمين تعطيهم دواء مجانيش الحمد لله على سلامته ولا تعطي شيء دواء عطوا غذاء ولو يتقوى. قال فإن كان فيه ذكاء والتنبؤ لسؤال أو ثار في نفس الشبهة فلا بأس أن يرجع منه القدر الذي ذكرناه في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد فإن أقنعه كف عنه ولا مش فيه قد صارت العلة مزمنة يتلطب به الطبيب وينتظر قضاء الله فيه إما أن ينكشف له الحق بتنبيه من الله أو يستمر على الشك ويموت على الشك والعياذ بالله تبارك وتعالى ونعوذ بالله من الشك والشرك والكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. أما الخارج عن ذلك القدر فقسمان أحدهما بحث عن غير قواعد العقائد كالبحث عن الاعتمادات والأكوان والإدراكات في علوم الجدل والثاني زيادة تقرير تلك الأدلة وزيادة أسئلة وأجوبة وربما كلام يزيده الاطناب والتقرير غموضا. بس هذا هو خلاص ما في علم الكلام. طيب كيف يقول قايل البحث عن إدراكات واعتمادات فيه فائدة تشحيذ الخواطر الخاطر آلة الدين كالسيف آلة الجهاد. قول كان هذا مثل قوله لعب الشطرنج يشحذ الخاطر فهو من الدين. قال الذي يحب الدين يحب يلعب شطرنج ايش الكلام هذا؟ قال أنه يشحذ الخاطر. قال هذا هوس الخاطر يشحذ بسائر علوم الشرع ولا يخاف منها مضرة تقوم بتشحذه إلا باللي فيه الخوف المضرة والسوء إيش العقل هذا؟ قال ما هذا؟ هذا هوس. إذن عرفت القدر المذموم والمحمود من الكلام والشخص الذي ينتفع به والذي لا ينتفع به فهذا التفصيل في علم الكلام. لا نطلق أنه حلال ولا نطلق أنه حرام ولا نطلق أنه محمود ولا نطلق أنه مذموم ولا نطلق أنه واجب ولا نطلق أنه مندوب فلتجي كل هذه الأحوال بحسب الواقع بعد ذلك. طيب ولا إذا أنت اعترفت بالحاجة إليه في دفع المبتدأ يقول القائل يتصور قول القائل لسيدنا الغزالي يقول الآن خلاص البدع صارت في كل محل موجود ورهقت الحاجة فيصير من فروض الكفايات وليس مجرد الطباع كافية وليس في مجرد الطباع كفاية لحل شبه المبتدع. فاعلم أن الحق أنه لابد في كل بلد من قائم بهذا العلم لدفع شبه المبتدع لكن ليس من الصواب تدريسه على العموم كالفقه والتفسير فهو كالدواء والفقه كالغذاء. الغذاء كل يحتاج إليه كل يعطى الغذاء إلا أنه قد يكون بمقدار غذاء الطفل الصغير ما هو مثل غذاء الكبير وهكذا تمام. لكن ضرر الغذاء لا يحذر ضرر الدواء محذور. أيوة فالعالم ينبغي أن يخصص بتعليم من فيه ثلاث خصال يتعلم من المتجرد للعلم مع الحرص عليه المتجرد الحريص تجرد والحرص واحد ثانيا ذكاء وفطنة وفصاحة مو واحد ما هو داري وين طرف الكلام من طرفه الثاني لا تعطيه هذا العلم تخبطه طبعا. يعرف الشبهة ما يعرف الجواب بعدين ها وبعدين حتى الشبهة نفسها ساعات ما يجي عليها ما يعرفها. والثالثة أن يكون في طبع الصلاح والديانة والتقوى فإن الفاسق بأدنى شبهة ينخل عن الدين فلا يحرص على إزالة الشبهة بل يغتنمها ليتخلص من عباء التكليف. فاتضح لك أن الحجة المحمودة إنما هي من جنس حجج القرآن الكلمات اللطيفة المؤثرة في القلوب يقولوا لو كان فيه ما دهت النظر لفسدت سبحان الله يا عما يصفون سبحان الله عما يصفون لا إله هذا الكلام يكفي بتضل تماحك تماحك تماحك ولما يثير الحق بثور بعدين يقول دون التغلغل في التقسيمات والدقدر نعم قد تختلف الأعصار في كثرة الحاجة وقلتها بل هذا حكم العقيدة التي تعبد بها الخلق والنضال عنها. أما إزالة الشبهة وكشف الحقائق ومعرفة الأشياء على ما هي عليه ودرك الأسرار
فلا مفتاح له إلا المجاهدة وجمع الشهوات والإقبال بالكلية على الله تعالى وملازمة الفكر الصافي عن شوائب المجادلات، ثم وهي رحمة من الله تفيض على من يتعرض لنفحاتها بقدر قبول المحل وطهارة القلب، وذلك البحر الذي لا يدرك غوره، لنهدينهم سبلنا ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فلما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه، وهذا ما له حد. فسيدخلهم في رحمة بعدين آمنوا واعتصموا، هم قد وفقوا قد علموا وفقوا بعدين آمنوا واعتصموا، قال الحين بعطيكم الهداية. وهم الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه فضل ويهديهم إليه ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الله أكبر. ولا نهاية لما لفضل الله ولا لرحمته، والله ذو الفضل العظيم، فسيدخلهم في رحمة منه وفضله. الله أكبر. وأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أما الذين لم يعتصموا فسيدخلون في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه. إيش ذا الرحمة وكم مقدارها، وإيش ذا الفضل، الفضل العظيم والرحمة الواسعة. على قدر ما سبق له في الأزل يعلم ويعلم ويلهم ويكرم ويكشف له ويبين ويطيب ويرقى في التقريب بأمرين خفي عن دقة ذكاء كل لبيب. هو لا يأتي لبعد إطلاق العقل عن العقال، محض إفضاء من الكبير المتعال، ما تأتيب من غير هذا الباب قط. يطالب التحقيق قم وبادر، وانهض على ساق الهمم مخاطر، واصبر على قمع الهوى وصابر، واصدق ولا تبرح ملازم الباب. لا إله إلا الله. فما أرج اليوم كشف كربة إلا انصفى لي مشرب المحبة، ونلت من ربي رضا وقربة، يكون فيها قطع كل الأسباب على بساط العلم والعبادة، والغيب عندي صار كالشهادة، هذا العمري منتهى السعادة. سبحان ربي من رجاه ما خاب، سبحان ربي من رجاه ما خاب، جل جلاله وتعالى في علا، وادخلنا وإياكم في حمى وحمى أنبياء وأهل رضا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. الله أكبر. رعى الله أوقات الوصال يا صاح، أيام كنا في سرور وفراح، نسكى بكاسات الهنا من الراح، راح المعرفة الخاصة. ما نختشي من النصب والأوصاف. يقول هذا المسلك وأهله المقربين عند ربي هم مقصدي، فما عاد بقي لنفسي شيء من الأطماع التي تنازل النفوس الغافلة والمحجوبة. ما عاد أطلب إلا ذاك، يصعد سربي نحو رب حبي، فالشوق قد قطع نياط قلبي، ما عاد خلى محل الغير. فليس يبرد حر نار كربي إلا نزولي بين تلك الأطناب. الله جاري من جفا الحبايب، إنه مصيبة دونها المصائب، انقطاعي عن هذا السر والشهود الأسنى. فهل ترى تصفو لي المشارب من بعد طول البعد والتغراب؟ أرجو إلهي ذا الكرم والإفضال، أرجو إلهي ذا الكرم والإفضال، يفتح على قلبي سنية الأحوال مما منح أوتادها والأبدال وغواثها وأفرادها والأقطاب. قال أولئك القوم، نبيين الصديقين شهداء صالحين، أولئك الأقوام هم مرادي. ليش هم مرادك؟ لأنهم مراد ربي، الله ما أراد غيرهم، أراد هؤلاء.
قال فأنا ما أريد غيرهم لأن عبد الذي لا يريد غيره، فأنا لا أريد غيرهم لأن ربي لا يريد غيرهم. أولئك الأقوام هم مرادي ومطلبي من جملة العباد، حبهم من أجل ربي قد حل في فؤادي، أهل المعارف والصفا والآداب. من هؤلاء؟ تريد تعرف أوصافهم؟ المخلصون الصادقون الأبرار، الطيبون الطاهرون الأخيار، العارفون الذائقون الأحرار، الكل منهم مخبت وأواب. الله أكبر. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت والصابرين على ما أصابهم وقيم الصلاة. بعدين يالله بذرة من محبة الله، يالله بذرة من محبة الله. وتجي لك ليلة عاشر من رجب وعد ما عندك إحساس بوجود ذرة المحبة ولا صدق طلب فيها، منتظر إلى متى انتهى العمر ينقضي؟ يالله بذرة من محبة الله أفنى بها عن كل ما سوى الله، ولا أرى أن بعدها سوى الله الواحد المعبود رب الأرباب. فما أرجي اليوم كشف كربة إلا انصفى لي مشرب المحبة، الله يصفي لنا هذا المشرب. وختام الكلام، واعلم بأن الخير كله أجمع ضمن اتباعك للنبي المشفى، صلى عليه الله ما تشاش فجر وما سالت سيول الأشعار. لا إله إلا الله، يخاطب الإله يقول يا منتهى الآمال ومقصد الطلاب، عبدك ضعيف الحال الخائف المرتاب أتاك، خال البال عن جملة الأحباب، ما عاد حد إلا أنت، أنت وحدك خلاص. أيوة. ضاقت به الأحوال وخانت الأسباب، وأهل هذا المعرفة الخاصة يحارون في جلال وجمال وكمال الرب، ولم يدري ما يصنع من شدة الحيرة، عمره مضى أجمع في السعي والدورة، والوقت ضيع في خدمة الصورة، والآن قلبه مالي لا لزوم الباب، وصرف هم السر عن خدمة الأجسام مع اعتناق البر والترك للآثام. يا ربنا يسر له الذي قد رام، يا دائم الإفضال يا بر يا تواب، يا دائم الإفضال يا بر يا تواب، يا دائم الإفضال يا بر يا تواب. ولله كم من نظرة، كم عواطف، وكم نفحات لله غوامري، وإنا لنرجو عفوه أن يعمنا ويشمل منا كل بر وفاجر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورجي ولي ظن جميل بخالقي، وإن الرجاء في الله أسنى ذخائري. لا تخيب رجانا، ووفر من فضلك عطانا.

0: فحققوا الاستغفار في شهر ينبغي فيه كثرة الاستغفار. فأستغفر الله العظيم لزلتي وعجزي وتقصيري وعظم جرائري، وأسأله توفيقا وأمنا ورحمة ولطفا ويسرا كاشفا للمعاسر وللعفو والغفران والصفح ارتجي من الله غفار الذنوب الكبائر. فظني جميل في إلهي وخالقي وحسبي به من قابل التوب غافري، نوحده سبحانه وهو واحد تقدس عن مثل له ومناظري، وليس له في ذاته وصفاته شريك، تعالى الله عن قول كافري، وجل عن التشبيه والكيف رب والكيف ربنا، وعن كل ما يجري بوهم وخاطري، وعن جهة تحويه أو زمن به يحد، تعالى عن بدو وآخري، عليم وحي قادر متكلم مريد سميع مبصر بالمصادر، أحاط بتحت التحت والفوق علمه، ويعلم ما يبدو وما في الضمائر، ومن عدم أنشأ العوالم كلها بقدرته، فاعظم بقدرة قادري. تسبح كل الكائنات بحمده وتسجد إعظاما له عن تصاغري، فسبحانه من خالق ما أجله وأعظمه من منشي السحاب المواطر، ومحيي بها ميتا من الأرض هامدا، ومنبته من كل رطب وناظري، سبحانه. وكم في الجمادات الصوامت عبرة لمعتبر مستيقظ القلب حاضري، فقد ملأ الله العواليم حكمة وأشحنها بالمبدعات البواهر، لينظر فيها الناظرون فيعلموا بها قدرة المنشي لها خير قادري جل جلاله، ويستيقنوا ألا إلها وخالقا سوى الله جل الله ربي وفاتري، وأشهد أن الله لا رب غيره، إله البرايا عالم بالسرائر، مليك جميع العالمين عبيده، وفي قهره من صاغر وأكابر، وقوف على أبوابه يرتجونه ويخشونه عن ذلة وتصاغر، وأشهد أن الله أرسل أحمدا إلى الخلق طرا بالهدى والبصائر، فبلغ أمر الله تبليغ صادق أمين شفيق واسع القلب صابر، وجاهد في الرحمن حق جهاده وشمر حتى رد كل مكابر، وأشهد أن الموت حق وكل ما أتى بعده من بعث من في المقابر، وحشر وميزان ونار وجنة وجسر وحوض طيب الماء عاطر، لسيدنا الهادي الشفيع محمد حميد المساعي كلها والمآثر، عليه صلاة تشمل الآل بعده مع الصحب من رب رحيم وغافر. وهذه هي العقيدة، مفتاح معرفة الحق جل جلاله وتعالى في علاه، بين الطرق السديدة والمسالك الرشيدة التي سلكها أتباع أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، واجعلنا وياكم منهم. اللهم اجعل بقيت ليالي عمر كل منا سلالم نرقى بها في المعرفة بك والرضا منك والقرب منك والدنو إليك والفهم عنك أعلى المراقي، واسقنا من تلك الكؤوس بيد أشرف ساقي، وتولنا بما أنت أهله ظاهرا وباطنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: كنتم تتابعون إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

0: فقرة الإعلانات.
1: الحمد لله الموفق والمعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلما كان حفظ الأوقات والسعي في عمارتها بالصالحات من أهم المهمات في حياة المؤمن، سعى الصادقون لحفظها وصرفها في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، امتثالا لقوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه مسلم. لذلك كله يقيم المهتمون بالدعوة بحافة السحيل والخليف بمدينة تريم الدورة السنوية بمسجد درويش ما بين العشاءين، من 5 من شهر جماد الأولى إلى 19 من شهر جماد الأولى لعام 1448 الهجرة، تحت شعار: بهديك نصلح واقعنا يا رسول الله. وتأتي هذه الدورة تحت عنوان: مقومات صلاح الأرواح والأجساد في هدي خير العباد، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.

0: محطات الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.
1: محطات.

بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أعزائنا المستمعين الكرام حلقة جديدة من حلقات برنامج محطات من يومنا هذا الثالث من شهر جماد أول. مستمعين الأعزاء الكرام، نرحب بكم متابعين عبر إذاعة نور الإيمان بتريم، كما نرحب بمستمعين ومتابعين عبر قناة نور الإيمان ضمن قنوات منظومة الوادي الرقمية، وبمستمعين عبر إذاعة نور الإيمان بالمكلا، وبمتابعين عبر الإنترنت من جميع أنحاء العالم. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. عزيز المستمع الكريم، لأن الله ربنا عليك أن تؤمن أن الفرص وفيرة والأبواب كثيرة والأرزاق غزيرة والآفاق عديدة والعطايا مديدة وخيرات الرب منهمرة وكرمه واسع لا ينفد. عليك أن تدرك أن هذه الحياة رحبة أكثر مما تظن وفسيحة أكبر مما تتصور. لا تضيق على نفسك واسعة ولا تحصر ذاتك في إطار محدود. مستمعين الكرام، كونوا على ثقة بالله دائما، إن الله هو النور الدائم في قلوب المؤمنين الظانين به خيرا. لا تزال هناك فرصة أن تتوب وأن تصلي وأن تستغفر وأن تقول الأذكار وأن تقرأ القرآن وأن تتصدق وأن تصوم وأن أنت الآن في دار الفرصة. فاستفد من هذه الفرصة قبل أن تقلق الأبواب أمامك. عزيزي المستمع الكريم، ما اسمك عند الله؟ سؤال ينبغي أن يوجهه كل واحد منا لنفسه وأن يجيب عليه بصدق. ينبغي أن يكون لكل منا اسم يتميز به عن سائر الخلائق ويعرف به في السماء قبل الأرض، يعرف به عند الملائكة. اسم من أحب الأسماء إليك في الدنيا، تستفتح به أبواب السماء للملائكة حين يصعدون بروحك بعد قبضها، فيسألهم أهل كل سماء حين يشمون رائحة روحك الطيبة. اسم تنادى به على رؤوس الخلائق عند الوقوف بين يدي الله يوم الحساب. ولكل منا الآن اسم يعرف به فعلا عند الله. فمن منا يعرف بالمسلم المؤمن المحسن التقي النقي الصالح الصادق الأمين البر واصل الرحم السعيد العادل الذاكر الموحد المخبت التائب وغيرها من الأسماء الكثيرة الجميلة. وعلى النقيض من ذلك، هناك من يسمى بالكافر المشرك المنافق المذنب الفاسق المجرم الكذاب الخائن الشقي الفاجر المخادع الظالم الغافل إلى آخره من الأسماء التي ينبغي أن نتجنبها وأن نتجنب العمل بمقتضاها. فمن عمر حياته بطاعة رب العالمين والاستقامة على منهجه كان في وسعه أن يحصد الكثير من أسماء الخير والصلاح، ومن كان غير ذلك حصد الكثير من أسماء الشر والخسران. اللهم اكتبنا من الصالحين ولا تكتبنا من الطالحين الآثمين. مستمعينا الأعزاء الكرام، سويا نبحر مع فقرات حلقتنا الجديدة لنستفيد مما فيها، فكون

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة من الأخ علي بن صالح بن حميد من الغرفة الشرقية، يقول فيها: يحكى أن أحد الملوك استدعى الشعراء إلى قصره، فصادفهم شاعر فقير بيده جرة فارغة كان متوجها بها إلى البحر ليملأها ماء، فرافقهم الأخير إلى قصر الملك إلى أن وصلوا القصر، وقد بالغ الملك في إكرامهم والإنعام عليهم. ولما رأى الملك الرجل وعلى كتفه الجرة وثيابه الرثة، سأله: من أنت وما حاجتك؟ فأنشد الفقير: لما رأيت القوم شدوا رحالهم إلى بحرك الطامي أتيت بجرتي. فقال الملك: املأوا جرته ذهبا وفضة. فحسده بعض الحاضرين وقالوا للملك: إنه فقير مجنون لا يعرف قيمة هذا المال، وربما أتلفه أو ضيعه. فرد الملك: هو له يفعل به ما يشاء. فملئت جرته ذهبا وخرج إلى الباب ففرق المال على جميع الفقراء. وقد بلغ ذلك الملك فاستدعاه وسأله عن ذلك، فقال الفقير: يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرون نجود. فأعجب الملك بجواب الفقير وأمر أن تملأ جرته 10 مرات، وقال: الحسنة بعشر أمثالها. فأنشد الفقير هذه الأبيات الشعرية التي يتم تداولها عبر مئات السنين: الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات، واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. فمات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. مستمعين الكرام، التلذذ بالعطاء وقضاء حوائج الناس لا يعرف سوى العظماء وأصحاب الأخلاق الفاضلة. وليس دائما العطاء بالمنح، بل أحيانا يكون العطاء بالمنع. فكتمان الغضب وستر أسرار الناس وكف اللسان عن أعراضهم ومقابلة السيئة بالحسنة هو من أنبل أنواع العطاء.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: حديثنا يحمل عنوان الثريد. نعم، الثريد أو التشريب والمسميان صحيحان، لأنهما اسمان يدلان على الطبق نفسه، وهو نوع من الأكل يعود إلى أيام الجاهلية الأولى. ويعتبر الثريد أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثريد هو الخبز والمرق، أي أنه الخبز المفتت مع المرق. وقد كان هذا الطعام شائعا في الجاهلية وفي أيام الإسلام وإلى يومنا هذا، وتوجد في هذه الوجبة وهذا الطعام في كثير من البلدان العربية والإسلامية وبمسميات مختلفة. وهناك حديث نبوي شريف جاء فيه اسم الثريد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في الثريد والسحور، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور بركة والثريد بركة والجماعة بركة. إذن من هذه الأحاديث نعرف أن الثريد طعام فيه بركة محبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. ونأتي هنا لكي نعرف ما هو الثريد وطريقة عمله، حيث إن الثريد يحتوي على كمية كبيرة من الماء والبروتين والدهون. وهنا نأتي على ذكر الطريقة التي يعمل بها الثريد كما كان يعمل في الجاهلية وأيام صدر الإسلام الأولى. فكان يسلق اللحم بالماء ويغلى اللحم بالماء، وبعد ذلك يفت الخبز فتاة ويوضع عليه المرق مع اللحم ويترك حتى يتشبع الخبز مرقا، وبعد ذلك يؤكل. وكان طيب الطعم مفيد غير ضار، لأنه يحتوي على النسبة الأغلب.

0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح. فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، حديثنا يحمل عنوان من قواعد التربية الناجحة. من قواعد التربية الناجحة أن يستخدم المربي فيها وسائل الإقناع المتنوعة، فلا يجعل توجيهاته لأبنائه أوامر جافة غير معللة، بل يقرنها بما يقرب الالتزام بها. ومن هذه الوسائل تعليل الأمر وبيان سببه، وتقبيح المنكر وتعظيم خطره، وتحسين المعروف وذكر فضله، وربط هذه التوجيهات بالآخرة وبمحبة الله ورضاه وبرقابة الله وحسابه. تعليل الأمر وبيان سببه، فعندما أوصى لقمان ولده بالإحسان لوالديه علل الوصية فقال: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، فحملها لولدها 9 أشهر عانت في

التغيير ومحاربة الفساد والمفسدين، ذكر له محاسن هذا السلوك وأنه من خلق ذوي العزم، فقال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ربط هذه التوجيهات بالآخرة، فعندما أوصى ولده بشكر الله المنعم الأول وشكر والديه سبب النعمة، قرن كل ذلك بالآخرة: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ربط التوجيهات برقابة الله وحسابه، فعندما طلب منه صحبة والديه بالمعروف، وإن كان حريصين على شركهما بل ويجتهدان في رد عن دينه، قرن ذلك برقابة الله سبحانه وحسابه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكم إثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ربط التوجيهات بمحبة الله ورضاه ورضاه، فعندما نهى ولده عن مظاهر الكبر قرن ترك ذلك بمحبة الله ورضاه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة واحة محطات، ونقرأ فيها همسة. قال لقمان لابنه: يا بني، ليكن أول شيء تكسبه بعد الإيمان بالله أخا صادقا، مثله كمثل شجرة إن جلست في ظلها أظلتك، وإن أخذت منها أطعمت، ضع بصمتك. إلى متى ستبقى ترى الصالحين يتنافسون في طاعة الله وفي خدمة دينهم وأنت لست معهم؟ فمنهم من انطلق في حفظ القرآن، طلب العلم، الدعوة، صلة الأرحام، بر الوالدين، خدمة المسلمين، الإنفاق في سبيل الله، عيادة المرضى، الصوم، الذكر، قيام الليل، كفالة الأيتام، بناء المساجد، سقي الماء. وأنت كما أنت تقف ولا تلحق بركب المسارعين في الخيرات، انتبه، العمر يمر والقبر يقترب، وبعد الموت أحداث عظيمة تنتظرك، فاستبق الخيرات وابحث لك عن طريق يوصلك للجنة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. أعزائنا المستمعين الكرام، كم أبطل الله به سحرا

0: وصرف حسدا وقضى دينا وفتح بابا وفرج كربا وشفى مريضا وأحدث معجزة. إذا رددت لا حول ولا قوة إلا بالله بيقين تكون قد تبرأت من قوة أهل الأرض كلهم، وتبرأت من حولك وإرادتك وتصرفك، تكون قد أعلنت ضعفك وهزيمتك ووكلت الأمور لمن له الحول والقوة المطلقة في السماوات والأرض، وفوضت الأمر لمن يقول كن فيكون. ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله هو القوة لمن سقطت قواه ووهنت عزيمته وأعلن ضعفه وفقره وانفراده وألمه وعجزه لخالقه، وهو كنز من كنوز الجنة. دعاء ورقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم. فقال جبريل عليه السلام بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، وزين عقولنا بالحكمة، وعافي أبداننا بالصحة والعافية، واشملنا بعفوك ورحمتك ولطفك. اللهم يسر أمورنا وفرج همومنا واستر عيوبنا واصلح أحوالنا واغفر لنا ولوالدينا، وتوفنا ربنا وأنت راض عنا ونحن راضون عنك، ذلك الفوز العظيم. آمين اللهم آمين. بهذه الدعوات أعزائنا المستمعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من يومنا هذا الأربعاء، على أمل أن نلتقي بكم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: عمدة السالك وعدة النازك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. وما زال ما زلنا في ذكر أحكام المياه، وقد عرفنا أن الماء في حكم الشرعي ينقسم إلى طهور وطاهر ومستعمل. طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس. الطاهر هذا يدخل فيه المستعمل ويدخل فيه المتغير بالطاهر، والمتغير بالطاهر طهور وطاهر، ويشمل المستعمل والمتغير بالطاهر، والثالث النجس. هذا في حكم الشرع. أما التقسيمات الأخرى فيما بعد، ما عين، ما نهر، ما بحر، هذه التقسيمات ليست تقسيمات شرعية، وإنما المقصود هنا معرفة الحكم. وما شاء الله وقد أفاض الفقهاء تفصيلا وتفريعا في ذكر أحكام المياه، وكل ذلك رجوعا إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء معنا ذكر الماء المشمس وكراهته بالشروط المعروفة، وجاء معنا أيضا ذكر المستعمل، ذكر المستعمل، وكلاهما طاهر. المشمس طاهر، وهذا يجوز التطهير به، هذا يكون فيه كراهة فقط إذا اجتمعت الشروط. المستعمل ما يجوز الطهارة به، لا رفع الحدث ولا إزالة له، النجس، خلافا للإمام مالك فقد جوز بالماء المستعمل إزالة النجس ورفع الحدث. وعند أحد الأئمة أيضا أنه يجوز بالماء المستعمل إزالة النجس لا رفع الحدث، وعند الشافعية لا ذا ولا ذا، لا بد من يكون الماء طاهر عن الاستعمال وعن التغير بالكثير. وإن كان هذا طاهر، المستعمل طاهر، والمتغير بالطاهرات طاهر، لكن لا تجوز الطهارة به، لا تجوز الطهارة به. إلى أن قال عندنا في آخر مسألة: أو جمع المستعمل فبلغ قلتين جازت الطهارة به. عندنا مياه مستعملة في عدة أواني كلها قليلة، جمعناها صار كثيرا، فما حكمه؟ طاهر ولا مستعمل؟ طهور ولا مستعمل؟ طهور لكثرته. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، بل لو كان عندنا أواني كل منها ما متنجس، هذا الإناء فيه نجاسة وهذا فيه نجاسة، جمعنا معا ولا تغير به، فما هو؟ طهور، من باب أولى في المستعمل. حتى في النجس كذلك، لو جمعنا مياه قليلة متنجسة فبلغت قلتين فهي ماء طهور. وإن تفرق بعد ذلك، بعدين فرقنا، جمعناه مرة ما شي فيه تغير، بعدين فرقناه في الأواني مرة ثانية صار قليل في كل محل، إيش هذا؟ طهور أيضا. ما شاء الله اكتسب قوة الطهورية بالاجتماع، فالتفرق بعد الاجتماع ما عاد ضره بعدين، طبعا مع زوال له، مع زوال التغير عنه. ثم قال في مسألة الاغتراف: ولو أدخل المتوضي يده بعد غسل وجهه مرة أو جنوب بعد النية، تمام، في دون القلتين فاغترف ونوى الاغتراف لم يضره، وإلا صار الباقي مستعملا. عندنا ما قليل، وهذا شخص أراد أن يتوضأ أو يغتسل من جناب. فإن أراد أن يتوضأ فإذا غسل وجهه مرة، إن أراد غسله مرة، وقال عندكم مرة، لكن إذا أراد أن يغسل وجهه ثلاث مرات فبعد الثلاث المرات، إذا بعد غسل وجهه مرة إن أراد مرة، وبعد غسله ثلاث مرات إن أراد ثلاث مرات، أدخل يده في الإناء. الآن اليد هذه وقت رفع حدثها، الحين الوجه ارتفع حدث، الآن اليد لما دخلت في الإناء بيرتفع الحدث، بينفصل الماء عنها، بيصير الباقي مستعمل بانفصال الماء من اليد، بيرتفع حدث اليد، إنه الاغتراف. وإن كانوا جنوب بعد نية، كانوا جنوب متى يصير باقي مستعمل بالنية؟ سواء أدخل وجهه، أدخل رأسه، أدخل يديه، أدخل قدميه. فإذا نوى الاغتراف باعتبار يده كأنها إناء يغرف بها، بعدين بعد ما يغرف بها يغسل، بعد أن يغرف بها يغسلها، بعد أن يغرف بها يعدها أولا مغرفة ثم يغسله، وإن لم ينوي الاغتراف صار الباقي مستعملا. هذا على المقرر في المذهب. وهناك جمع من العلماء قالوا بعدم وجوب نية الاغتراف، لأن علماء المذهب استخرجوها استخراجا واستنتجوها إنتاجا، ولم يرد فيها نص في الحديث النبوي، لم يرد فيها طلب نية الاغتراف عند النية. حتى نظم بعضهم القائلون بعدم وجوب نية الاغتراف، وأنه إن والاغتراف أو لم ينوي لا يصير الماء مستعملا، فالماء طهور، نية الاغتراف ماء أو ما اشترط التعرض لها. قال بعضهم أوجب جمهور الثقات الظراف عند التوضي نية الاغتراف، جمهورهم أوجبوه. ووافق الشاش بن عبد السلام على تركها، والبغوي ذو العفاف، عاد في بيت قبله أو ها من بعد غسل الوجه من يلغيها فماءه مستعمل بالخلاف. ووافق الشاش ابن القفال الشاشي، اسمه القفال الشاشي ابن عبد السلام، عالم آخر عز الدين بن عبد السلام، على تركها. والبغوي ذو العفاف، إمام البغوي هذا صاحب التفسير، علامة كبير من أئمة الشافعية، ومن عجيل الحبر أفتى على إهمالها، والحبر فتواه كاف يكفي، يعني إذا عالم حبر من أحبار الأمة أفتى ففتواه كافية. فذكرهم أربعة ثم قالوا، ولذلك قال الشيخ عبد الله بن عمر بن مخر ما فينبغي للعالم ألا يشدد على العامي بل يفتيه بعدم وجوبها، لا يشدد عليه، لا يشوش عليه عبادته، يتشوش عليه وضوءه، ما عاد يدري وضوءه صحيح ولا باطل. والذي فهمها هي أمر سهل، ليست الاغتراف، هذه إيش نية الاغتراف يعني؟ أي بيحمله فوق راسه، بيحمل 20 كيلو ولا أي بيلقي نية بينه هذه أن لا ناوي الاغتراف. لكن إن صعبت على العامة لبعدهم وقلة جهلهم، العامي اللي يسأل هذا لا يشدد عليه بأنها واجبة كأنها متفق عليه، ما دام فيها خلاف علماء قائلين بها فلا تشدد على من لم يحتمل من العامة هذا التشديد، وإلا صار الباقي مستعملا. وهذا من شروط الماء المستعمل الذي لا تصح طهارته به ألا ينوي به الاغتراف. وذكرنا شرطا أن يستعمل في فرض الطهارة، وأن يكون قليلا، وأن لا ينوي به الاغتراف، وأن يكون منفصلا عن العضو. أما المتردد على العضو، شوف تدقيق الفقهاء كيف متردد على العضو ليس بمستعمل، تمام، وإلا ماشي ما بيصير، ما بيعرف، ما حد بيعرف يتوضا، كل ما مشى من هنا شوف هذا مستعمل وكيف بعدين ايش اللي ما هو مستعمل، بعدين ينفصل عن العضو. ثم ذكر مسألة أخرى كلها متعلقة بالماء القليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. أي مفهومه؟ أن الذي لم يبلغ قلتين يحمل له يحمل الخبث. قال: ولو انغمسه جنباني في ماء قليل فأكثر دفعة واحدة، لا في قلتين عفوا ليس في قليل، ولو انغمسه جنباني دفعة أو واحدا بعد واحد في قلتين ارتفعت جنابتهم. تمام، ما في إشكال لكونه قلتين ارتفعت جنابتهم ولا يصير مستعملا، يعني كأنه ماء راكدة ما واقف في مكان، الماء طهور ولا يصير مستعمل، وإن كانوا جنبان فأكثر حتى 100 جنب اغتسلوا وهو قلتين ما يضر، ما يحصل تغير. تفضل. ولا يصير مستعملا لكثرته لكونه قلتين، أما لو كان أقل إذا واحد انغمس وطلع بيصير الباقي مستعمل. نعم. والقلتان الآن بيذكروا القلتين، طبعا هذا السؤال يضع نفسه، ما هي القلتان هذه التي هي كثير حتى نعرف أن ما دونها قليل؟ كيف نعرف القليل من الكثير إذا لا معرفة القلتين؟ طيب المعلم، القلتين هذه ما هو أمر وهمي، أمر حقيقي وواقعي ينبغي أن يعرفه طالب العلم، ضبطه هنا بضابطين: بالمساحة وبالوزن. والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا، بالتقريب 500 رطل بغدادي. الرطل البغدادي يساوي تقريبا الآن بالجرام، لأن الأرطال ما أكثرها رطل بغدادي ورطل شامي ورطل حضرمي ورطل بندري ورطل تريمي ورطل مصري، كل واحد مختلف عن الثاني. الرطل البغدادي يساوي تقريبا 450 جرام، 450 جرام بالتقريب يساويها الرطل البغدادي، يعني حوالي الرطلين أقل من كيلو، أقل من 1000 جرام الرطلين بغدادية تقريبا. طيب ما عندنا أرطال بغدادية، أرطال بغدادية عندنا مساحة، عندنا لترات، اللتر الآن أصبح مساحة معلومة ممكن الضبط بها، كثرة القوارير المنتشرة باللترات والمقاييس متنوعة. أولا بالمساحة اللي ذكرها هنا، لأنه ما في لتر في زمانهم يذكرون ولا جرام، حتى عندهم أرطال أواق قفال، عندهم دوانق أيضا هذه يضبطون به، أما الجرام فهذا وزن حديث، لكن هي في الأصل هي مكان مكيل، بالمساحة ذراع وربع طولا، ذراع وربع عرضا وعمقا، طولا وعرضا يعني مربع، شكل مربع سواء كان ثابت حوض أو محمول في هذه المساحة فهو قلتان، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا إذا كان المكان مربع، أما إذا كان مدور أو مثلث يختلف، قالوا في المدور ذراعين عمقا وذراع قطرا، لأن المدور ماشي فيه طول وعرض، فيه قطر من كل مكان جئت إليه هو نفس المساحة، من المركز، من مركزه نفس المسافة في أي جزء وفي أي جهة من المكان المدور. نعم. والقلتان في المدور ذراعان ونصف، ليست ذراعان فقط، ذراعان ونصف عمقا، وذراع هم يقولون عرضا، لكن عند أصحاب الهندسة والمساحة يعتبرون المكان المدور مساحته قطر، ولا يقولون مربع ولا مستطيع ولا عرض ولا طول، لأنه كله مستوي. وفي الحديث إذا بلغ الماء قلتاني من قلالي هجر، يعني كيف عرفوا أن هذا ربع عرضا وطولا وعمقا؟ قال من قلال هجر، لأن الشافعي رضي الله عنه رأى قلال هجر، لأنه سافر ورحل لطلب العلم للاستفادة للمعرفة، ذهب إلى بغداد، ذهب إلى مصر، جاء إلى الحرمين تعلم، جاء إلى المدينة المنورة، ورجع إلى اليمن وغيرها، وهجر في منطقة قريب من المدينة يقال لها هجر، وفي منطقة في البحرين يقال لها هجر. يحتمل أن يكون هذه، يحتمل أن تكون هذه، لأن أشياء تصنع وتحمل وتباع في الأماكن. قال الإمام الشافعي رأيت القلتين قربتان وشيء، قربتان وشيء، عبر بكلمة شيء، كم الشيء ذا؟ نصف، ربع، أو أقل أو أكثر، القلة الواحدة. فاعتبروا الشيء هذا نصف، قالوا يلا الشيء نصف، بيصير مجموع القلتين خمس قرب، كل قلة قربتان وشيء. سميت قلة لأن الرجل العظيم يقلها يحملها، الرجل العظيم البدين يقدر يحمل هذه القلة، القلة يعني 250 رطل، 120 كيلو، حملها سهل 120 كيلو، رجل عظيم ممكن، رجل ضعيف لا، حتى 50 ما بيقدر يحمل. الرجل العظيم يمكن في أزمنتهم الرجل العظيم أحسن من الرجل العظيم في زماننا. فضبطوها قلال هجر في النهاية 500 رطل بغدادي أو بالمساحة ذراع وربع، كم الذراع؟ كان حرجعنا كم الذراع وربع؟ الذراع وربع ما يزيد على 46 سنتيمتر، لأن العلماء لما ضبطوا الذراع بالشعير أنه 144 شعيرة، لا يوجد شعير بلغ 46 سنتيمتر، منها ما بلغ 40، منها 42، ماشي بلغ 46. والمتفق عليه الآن المشهور في المساحة وغيرها أن الذراع 46 سنتيمتر، عاد ولا إلا 2 ملي هكذا ضبطوا، إلا 2 ملي. ف46 ربعها كم؟ ذراع 46 ربعه كم؟ 11 ونصف. 40 ال40 ربعها 10، وال6 ربعها كم؟ 1.5. إذا الربع 11.5، يعني 57 سنتيمتر ونصف، هذا ذراع ربع. خلاص، إذا كان عندنا مساحة حوض ولا بركة ولا إناء عمقه 57 سنتيمتر وعرضه 57 طوله 57، إذن هي قلتان 57 سنتيمتر ونصف، هذه اللي هي ذراع وربع. طيب باللتر كم ضبطوا؟ اختلفوا في ضبطه، منهم من ضبطوا 216 كصاحب التقريرات السديدة، ضبطوا ب 216 لتر، ومنهم من ضبطه ب 190 لتر واعتبره هذا التحقيق عند التعيير والربط بالوزن يرجع إلى هذا 190 لتر. وعلى كل حال فإنسان ممكن يحتاط، يعني هي تقريبية، يعني ما هي لم ترد تحديدا وإنما هي تقريب. فالقلتان لا تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة بل بالتغير بها. عندنا قلتين في نجاسة لاقتها وانغمست فيها، هل هي نجسة؟ هل تغيرت؟ قال لا، قل خلص الملاقاة لا تغير، لمجرد الملاقاة مجردة لا تغير، بل بالتغير ولو يسيرا، هذا نجاسة، لو تنجس ولو يسيرا فهو متنجس، وإن كان الماء كثيرا ما دام حصل فيه تغير. قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم فتطهروا على الوجه الصحيح وعلى الوجه الأحسن، من غير تقصير ولا مبالغة ووسوسة، ذا غير مطلوب، هذا غير مطلوب، بل يتوسط ويحسن ويتقن الطهارة، لأن الله سيطهرك بها، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. ثم إن زال التغير بنفسه، يلا الآن بنرجع خلاص، مشان ما نقف عند التغير فقط، باقي إزالة التغير وأن نسعى في إبعاد له، في إبعاد التغير. إن زال التغير بنفسه أو بماء أضفنا عليه ماء، في تغير يسير حتى يسير، انزال بنفسه، جلس كم أيام جينا حصلنا الماء صافي، لا رائحة فيه ولا لون فيه ولا طعم آخر فيه، ماء نظيف صافي، صار طهورا بزوال التغير بنفسه. أو بماء كاثرنا بماء آخر، أضفنا إليه مياه أخرى فزال التغير، صار طهورا. أو بمسك جبنا له مسك، قلنا مشان الرائحة دي تروح حقه واللون، حطيناه فيه ما عاد يتغير، رائحة مسك فقط. أو بخل أو بتراب، قالوا لا، إن وضعنا شيء غير الماء فلا يطهر، لأننا لا ندري أطهر أذهبت النجاسة أم استترت وهي لا تزال موجودة وسط الماء، وسط الماء. وعند سؤال الناس عن مياه الصرف الصحي، هل مياه الصرف الصحي التي يتم تكريرها وتنظيفها حتى تعود مياه صافية، هل هي طاهرة؟ يجوز استعمالها في الطهارة، وضوء الغسل؟ قالوا قاسوها على هذه المسألة، إن لم نضع فيه شيء هو بنفسه زال، أو بمجرد التكرير يعبر من فلتر إلى فلتر إلى فلتر إصف صافي صافي ماشي في تغير، فوطى ما حد وضع شيء فيه، إلا زال بنفسه. وإن وضعنا فيه شيء، أضفنا إليه مثلا ما يسمونه الكلور، وضعوه وسط الماء مخلوط بالنجاسات، مياه صرف صح، إن كانوا موضوع فيه فهذا مؤثر، يجوز الطهارة به تمام، لأن النجاسة ربما استترت ولم تذهب، الكلور سترها ولم يذهبها، فقاسها العلماء على هذه. ودونهما ينجس بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير، ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، لأنه قليل، فأي نجاسة بسيطة غيرت، حتى ماشي تغير حصل نجسته ماشي تغير، ما بأوصافه كلها لونا ريحا طعما ماشي تغير، قالوا خلاص ما دام لقي النجاسة فهو متنجس، لا يصح به إزالة النجس ولا رفع الحدث بالملاقاة لا بالمجاورة. وضعنا ماء عند نجاسة، عند حيوانات ميتة تتغير من هذه المجاورة، ما يضرها لأنه ما هي ملاقاة، دي لم يلاقيه الماء ماشي ملاقاة مباشرة بالفعل. وإن لم يتغير إلا أن يقع فيه نجس لا يراه البصر. وهذا هو المعتمد عندنا في المذهب. وفي قول إن الماء طهور ما ينجسه إلا ما غلب على ريحه وطعمه. في حديث ورد الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وريحه وطعمه. إن غلبه صار في لونه وريحه وطعم متغير بس. وإن ما غلبه شيء لا يضر حتى وإن كان قليلا. والقول الأول المعتمد أنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، هذا ما بلغ قلتين. تمام ماشي. إلا أن يقع فيه نجس لا يراه البصر. في أشياء معفوة، سنة معفوات يعفى عنها من النجاسات، هي تنجس فيعفى عنها. دون القلتين من الماء، وكذا الكثير من المائعات. عندنا ماء أقل من قلتين، أو مائع آخر زيت أو خل أو عسل هو كثير، هذه أشياء يعفى عنها في الماء القليل والمائعات الكثيرة. ما كان من المائعات أكثر من قلتين أو من الماء أقل من حتى أقل من قلتين، هذه أشياء لا تضر فيه، معفو عنها، هي متنجسة الحكم يشملها لكن معفو عنها. ذكرها العلماء في المعفوات، أولها إلا أن يقع فيه نجس لا يراه البصر المعتدل. البصر المعتدل ما يرى، لا الشخص ضعيف البصر ولا حاد البصر، لا يراه البصر كونيم الذباب المخرج الذي يخرج من الذباب، ها؟ أو رأى الذباب وقع في نجاسة، رأى الذباب وقع على نجاسة ثم طار إلى هذا الماء. أكيد وين ما علق فيه شيء من النجاسة الرطبة الذي وقع عليها ومباشرة جاء على الماء. إذن هذا الذي لا يراه البصر الذي علق في الذباب حط وسط الماء فيعفى عنه. نعم فهو معفو عنه. أو ميتة لا دم لها سائل، يقول لك معفو عنها أيضا. إذا وقعت في الماء القليل أو المائع الكثير، ميتة لا دم لها سائل، بشرط أنها ما تغير، لا تغير ولا تطرح عمدا كذا، شرطين، لا تغير ما وقعت فيه ولا تطرح عمدا. واستثنوا من العمد طرح الريح والبهيمة، الريح جابتها، حتى راحوا لا ده الريح ما هو فعل فاعل، بهيمة. واستثنى الشيخ الخطيب طرح غير المميز، صبيغ غير مميز جابها وحطها في الهيمة. ميتة لا دم لها سائل كالذباب والزنبور والوزغ والعقرب، هذا دمه لا يسيل، لو حد قطعه وشقه ما يسيل دمه، يلا يخرج دم يسير فقط، ماشي عنده دم كثير دمه يسير، هذا معفو عنه بشرط لا يطرح ولا يغير ما وقع فيه. الميتة التي لا دم لها سائل، وهذا أخذه العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في ناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه ليتقي بجناحه الذي فيه الداء، لما يغمسه ويكون أحيانا شيء حار بيموت، كيف نخرجه ونشربه؟ معناه أنه طاهر ما تنجس. وأنقبه فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وأنه لا يتقي بالجناح الذي فيه الداء، والذي فيه الدواء يرفعه، فإذا غمسته ما الذي ينزل من هذا الجناح ويتلف ما أخرجه الجناح الأول؟ سبحان الله، شيء عجيب. ماشي ميكروسكوبات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يرى بها ماذا يخرج. وقد وجد هذا بالفعل، وقد لوحظ الميكروبات التي تنزل مع الجناح، مع أحد الجناحين، ثم بغمس الجناح الثاني تموت هذه الميكروبات. حرب، معركة تقوم، يعني جيشين، جيش في الجناح ذا، جيش في الجناح الثاني، ذا غمسه نزل جيش وقتل ذا، ما عاد عدو، خلاص انتهى كله. نعم، ولو رآه قوي البصر رآه هذا الذي وضعه الذباب، وقع على رطب ثم وقع على ما يضر، قال، لأنه في عند النظر المعتدل لا يراه، له لا يراه البصر. أو ميتة لا دم لها سائل كذباب. طيب وش وهل بالتجربة فقطتم ذكروا هذه التجربة المعروف، لكن لو بغينا في حيوان ما نعرف هل هذا يسيل دمه ولا لا، أين لقيه؟ نسأل من؟ نقطعه؟ هل نقطعه مشان نتأكد؟ خلافي بين العلماء، خلافي. منهم من قال نعم يقطعه ليتعرف الحكم، ومنهم من قال لا هذا تعذيب، ليش تقطعه؟ مشان تعرف، لا تشوف لا تقطعه. أو ميتة لا دم لها سائل كذباب ونحوه. للأمر بغمس الذباب المفضي لموته كثيرا، وقيس به كل ما لا يسيل دمه. وسواء الجاري والراكد، وسواء في هذا الماء الجاري يعني المتنجس بملاقات النجاسة، إن كان راكدا أو جاريا. الراكد عرفناه، طيب الجاري هل يشمله الحكم؟ يشمله الحكم، إلا أن كان الجرية قلتين أو أكثر خلاص ما يضر. كان الجرية حق الماء، ما هي الجرية؟ من دفع في من دفع في مستوى أو منخفض، دفع في مكان مستوى أو منخفض، الموجات تجي واضحة، لا لابد أن الماء من موجات، لازم من تموج له، فالموج نزول في الحافة حق النهر أو المجرى، كان الحافة ذي ما شاء الله الجري حقها تساوي قلتين أو أكثر فما يضر. وإن كان الحافة ذي لا صغيرة، مجموع الماء حق الدفعة ما بيجي قلتين، فيعتبر ما قلي. ثم قال فإن كوثر القليل، كوثر القليل النجس فبلغ قلتين ولا تغير طهر، هو قليل كاثرنا بما كثير حتى صار كثير، بلغ قلتين والتغير غير موجود صار طهورا. والمراد بالتغير، التغير اللي تقصدونه قال يكون طعمه ما هو جيد، لا ريحه ولا لونه، متغير بالطاهر أو بالنجس، إما اللون أو الطعم أو الريح، لأنه في عندنا متغير بالطاهر هذا ما يجوز التطهر به، وعندنا نجس. أي المقصود بالتغير، تغير اللون أو الريحة والطعم، هذه الأوصاف الثلاثة عشي غيرها، ها؟ شي إحساس كذا ولا شي بيحس إلا لون أو ريح أو طعم. فبالإجماع، أما في النجس فبالإجماع إذا حصل تغير بواحد من الأوصاف الثلاثة ينجس، وأما في الطاهر تغير، حطينا شيء فيه لون وتغير بس، ما في لا طعم وطعمه ماء ورائحته ماء، بس اللون تغير على المذهب انه هذا تغير يعتبر معي، صار لا يسمى، صار لا يسمى ماء ولا تغير طهر. والمراد بالتغير بالطاهر او بالنجس اما اللون او الطعم او الريح. ثم قال رحمه الله تعالى: ويندب تغطية الإناء. نعم ها أيوة طهور ماء، لأن ماء إيش هذا كأنه ماء جاري، ما جاري، جريات حقه والدفعات لم تبلغ قلتين، وفي نجاسة موجودة كل واحدة عبرت عليها تنجست مجموعة ألف قلة، لكن بسبب جريانه كل واحدة مرت وهي دون قلتين تنجست. إذا اجتمعت خلاص، إذا اجتمعت في مكان واحد خلاص، ولا ست ولا تغيرها، فهو طو مفرقة جاري، يعني جاري هو، كأنه جاري متجه إلى بحر ولا متجه إلى صحراء ولا يدور في نفس المكان. هذا كل جرية منه ليست قلتين، وفي نجاسة ثابتة موقعة في المجرى، كل جرية عبرت عبرت عليه خلاص، كل واحدة أخذت قسمها من له من النجاسة، كل واحدة أخذت قسمها، وإن كان اجتمعت آلاف القلى المياه كثيرة ضخمة. نعم نعم نعم نعم، لأنها لاقت الماء، لاقت الماء الذي لا ينجس، الجاف، جاف مع الجاف، يقولون في القاعدة الشهيرة: جاف بجاف لا ينجس بلا خلاف، ماشي خلاف فيه. ثم قال رحمه الله تعالى: فلو وقع في أحد الإناءين نجس توضأ من أحدهما باجتهاد، وقبله ويندب تغطية الإناء. فائدة: أولا لا يقع شيء في الإناء فيغير الماء، أو لا يقع حيوان صغير فيتأذى فغطي الماء خلاص، مسبح مغلق لا يمكن دخول الحيوانات إليه. وقد ورد هذا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إنه قال: خمروا الآنية ولو أن تعرضوا عليها عودا، حتى عود، ما هو لازم الغطال الأساسي، حتى عود. قال صاحب الزبد: ويستحب في الأواني التغطية ولو بعود حط فوق الآنية. وفي الحديث أيضا: فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يكشف إناء. والفائدة الأخرى ما ورد في صحيح الإمام مسلم أنه في أحد أيام السنة غير محدد في السنة ينزل بلاء، فأي إناء يكون مكشوفا يصيبه البلاء، فأمرنا بتغطية الأواني. قال صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية ولو أن تعرضوا عليها عودا. وفي صحيح مسلم أنه ينزل في يوم من أيام السنة وباء أو بلاء، فإذا صادف إناء مفتوحا أصابه ذلك البلاء، ولم يحدد في السنة ما هو ذلك اليوم. والسر أيضا في الدفع هو ذكر الله، عندما يضع الإناء يضع العود على الإناء مثلا أو الغطاء بسم الله، فإن السر الدافع لشر الوباء هو اسم الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن يضع العود هكذا بس، ولكن يضعه مع اسم الله تبارك وتعالى. وقد عمل بعضهم بهذه السنة فأصبح يرى حية فوق العود لم تقدر على النزول إلى الماء بسر اسم الله تبارك وتعالى. وسيتكلم بعد ذلك عن الاجتهاد، لأنه قد عرفنا أن وسائل الطهارة الماء والتراب والدابغ وحجر الاستنجاء، ووسائل الوسائل اثنان: الأواني والاجتهاد. فبدأ يذكر بعض أحكام الأواني، وسيذكر بعضها أيضا في بعد ذلك، وسيذكر الآن الاجتهاد، لأنه من وسائل الوسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا ويرزقنا العمل بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاتحا ورزقنا إياكم العلم النافع والعمل الخالص المقبول، حسن التعليم والدلالة على الهدى، ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أرواح معلمينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وإلى حضرة النبي.
0: عمدة السالك وعدة النازك سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.

أو عشية في مساهم. وهذا القول مني وهو من حسن ظني.

وأترك يا مساكين جميع الناس إسلام سوى شيخا يدلك على أرباب البرايا ويظهر لك في النفس مكنون الخبايا ويمسي القلب مسرور بأنوار العطايا وتضحي يا مساكين بالأنوار منعم ودم بالله يا صاح على هذا المقالي عسى تظهر من الله بأسرار الرجال رجال خافوا الله يرجون المعالي وصل الله على المصطفى الهادي وسلم

0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعان. محمد
1: رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد من سلسلة أنوار لا إله إلا الله. وتذكرون أننا عقدنا هذه السلسلة لأسباب أربعة، ونحن نرجو من الله تعالى أن يرزقنا ما نويناه من هذه الأمور الأربعة وأن يزيد علينا من فضله. نحن عقدناها أولا لأن الله تعالى أمرنا أن نعقد مثل هذه الدروس. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لما قال فاعلم وجب علينا أن نتعلم، ووجب علينا أن نعلم. ثم نحن عقدنا هذه الدروس لتثبيت الإيمان في القلب، لأن مثل هذه الدروس في الحديث عن لا إله إلا الله نرجو من الله تعالى أن يكرمنا بها تثبيتا لإيماننا في قلوبنا. ثم الأمر الثالث، عقدنا لا إله إلا الله هذه الدروس لأجل أن نحمي أنفسنا من الضياع ومجتمعاتنا من التشتت، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وهي توحد الكلمة. والأمر الرابع، لزيادة الحب في القلب، لأن كثرة ذكر المحبوب تضرم جذوة الحب في القلب. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بما نويناه من هذه الأربعة وأن يزيدنا من فضله. عنوان درس اليوم أيها الإخوة: الأزمنة والأمكنة التي يستحب فيها ذكر لا إله إلا الله. بشكل عام أيها الإخوة، يستحب المواظبة على قول لا إله إلا الله وعلى ذكر لا إله إلا الله، فإن الناظر في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي أذكاره في اليوم والنهار وفي أحاديثه يجد حديثا كثيرا عن لا إله إلا الله، ويجد أذكارا كثيرة يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزج كلامه فيها بلا إله إلا الله. ذلك لأن لا إله إلا الله فضل كبير وأجر وفير وخير كثير. والأحاديث التي وردت تتحدث عن لا إله إلا الله وأين الأزمنة والأمكنة التي يستحب أن تذكر بلا إله إلا الله فيها كثيرة، غير أني سأذكر منها على سبيل الإجمال بعضا منها يتسع به الوقت. والهدف من الدرس أن تبقي لا إله إلا الله عز وجل على لسانك، وأن تبقى أنت على ذكر من لا إله إلا الله، وأن تبقى لا إله إلا الله نشيدك وأنيسك وهجيرك وديدنك وعادتك لتذكر بلا إله إلا الله. واحد، الأزمنة والأمكنة التي يستحب فيها ذكر لا إله إلا الله. واحد، في الصباح والمساء، مع أذكار الصباح ومع أذكار المساء. أخرج أبو داود عن أبي عياش رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل. يعني كأنه أعتق رقبة، هذا قالها مرة، كأنه أعتق رقبة من أولاد سيدنا إسماعيل. وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان، في حماية حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. لذلك أنتم

أربعا أعتقه الله من النار. ففي أذكار الصباح وفي أذكار المساء نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونقول اللهم إني أصبحت أشهدك، أو إن اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. إذن من الأزمنة التي يستحب فيها ذكر لا إله إلا الله عند الصباح والمساء، تبدأ بها يومك وتختم بها يومك. اثنين، عقب الوضوء. أخرج الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. ثلاثة، عند الأذان. أخرج الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. هلأ صار عند الصباح والمساء، وصار بعد الوضوء، وصار بعد أن تسمع المؤذن، متى هي الأزمنة ومتى هي الأمكنة التي يستحب أن نذكر فيها بلا إله إلا الله؟ أربعة، في تشهد الصلاة. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. هذا الحديث جاءنا أيها الإخوة، هو من أصح الأحاديث رواه البخاري ومسلم، وجاءنا مسلسلا بإن كفي بين كفيه. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيد عبد الله بن مسعود ووضع كفه بين كفيه. يقول ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذن كمان بالتشهد نحن لا إله إلا الله نذكر. خمسة، دبر كل صلاة مكتوبة. هلأ صار عند الوضوء لا إله إلا الله، وعند الأذان لا إله إلا الله، وبقلب الصلاة لا إله إلا الله، وبعد الصلاة لا إله إلا الله، فضلا عن أذكار الصباح والمساء. دبر كل صلاة مكتوبة. أخرج البخاري عن معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الغنى منك الغنى، ولا ينفع ذا النصيب وذا الحظ منك قدر الخير يا رب. كمان بعض الصلاة المكتوبة لا إله إلا الله. ستة، في المساجد. إذا دخلت المسجد، أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال المساجد. قلت وما الرتع يا رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن لا إله إلا الله داخل المسجد. سبعة، في مفتتح الخطب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. رواه الترمذي. اليد الجذماء اليد المقطوعة أو التي فيها مرض شديد. لذلك عد الإمام الشافعي من أركان خطبة الجمعة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تشهد أن محمدا رسول الله. أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. معناتها بالخطبة بدنا لا إله إلا الله.

0: في السوق هلأ، في صلاتك في لا إله إلا الله، في المسجد في لا إله إلا الله، في السوق كمان في لا إله إلا الله. أخرج الترمذي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. ما شاء الله، شو هالمنزلة؟ لأنه بالسوق حيث غفلة الناس، وحيث انشغال الناس بالبيع والشراء والأخذ والعطاء، وربما حدث كذب، وربما حدثت نميمة، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، فمع بيعه ومع شرائه انشغل بلا إله إلا الله. قال: كتب له، كتب الله له 1000 حسنة، 1000000، ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. 9. إذا استيقظ من نومه، هذون غير أذكار الصباح، أول ما بفيق من نومه. أخرج البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، سبحان الله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب، فإن توضأ قبلت صلاته. إذن هذا عندما يستيقظ من الليل من أجل أن يصلي شيئا من صلاة الليل. 10. في يوم عرفة وفي المزدلفة والمشاعر المقدسة. أخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 11. عند الدعاء ورجاء الإجابة. أخرج الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت، تتذكروا؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فمن رجى الإجابة فليقول لا إله إلا الله. 12. عند التوبة من الذنب، إن أذنب ذنبا وجاء إلى ربه تائبا. أخرج الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أحسن الحسنات. أنت عند التوبة قل لا إله إلا الله. وأخرج الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. ما شاء الله، إذن عند التوبة من الذنب أكثر من قول لا إله إلا الله. هلأ يا أخوان، فيكم بأتصوروا هيك الصورة الشاملة عند الصباح والمساء، عند الاستيقاظ من الليل، عند الأذان، عند بعد الوضوء، عند الصلاة، عند التوبة من الذنب، في المشاعر المقدسة، كأن لا إله إلا الله غالبة على حياة المسلم، بل هي كذلك، كأن ولا زال الحديث مستمر، ما زالت الأحاديث مستمرة في الأزمنة والأمكنة التي يستحب فيها ذكر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تملأ على المؤمن حياته، تصاحبه، ترافقه، تحيا معه، يقوم لها، يقعد لها، يحيا لها، يموت لها، يبذل من أجلها مهجته. كيف لا يفعل؟ ولا إله إلا الله هي أصل الأمر كله، من أجلها خلقت السماوات والأرض، ومن أجلها نصبت الموازين، ومن أجلها كانت الجنة والنار، ومن أجلها أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الله تعالى الكتب. لا إله إلا الله. الله حققنا يا أخوان بلا إله إلا الله. الله يجعلنا نقولها نطقا ويعتقد بها قلبنا اعتقادا، وتحقد في القلب عقيدة حتى لا تنفك عنه، ونفهم معانيها وتنعكس في حياتنا سلوكا، ونجد أنوارها في أرواحنا. لا إله إلا الله. صحيح أنت مطلوب أن تقول لا إله إلا الله، بس لا إله إلا الله مو بس مجرد كلمة، مع التكرار مع التكرار مع التكرار مع التكرار مع التكرار المتوقع أن تنعكس أنوارها في قلبك، وتصير جوارحك كلها تنم وتدل على لا إله إلا الله. كما أن الكون كله يسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كما أن كل شيء في هذا الكون يدل على الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، تصير أنت وتصيرين أنت تدلين على الله عز وجل. من رآك ذكر الله تعالى، من رآك ذكر الله تعالى، من جالسك وحد الله، من ماشاك صار من جماعة لا إله إلا الله. تؤثر به لأنك متأثر. أنتم بتعرفوا يا أخوان بأن المرأة الثكلى إذا نظرت إليها أبكتك. الثكلى اللي مات ابنها الوحيد، وحدة امرأة مات ابنها الوحيد، عندما تذهب أنت إليها نظرك إليها يؤثر في قلبك، فقط النظر. عندما تذهبين أنت إليها نظرك إليها يؤثر في قلبك، تبكين كما تبكي مع أنه هي ما قالت لك شيئا، لكن حالها انعكس فيك. كذلك أنتم يا أخوان اجتهدوا بالإكثار من لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اجتهدوا من ذكر الله تعالى حتى تصيروا إذا رآكم أحد تخترق لا إله إلا الله إلى قلبه. تتذكروا سيدنا عمر وكيف كان في الجاهلية، وماذا حدث معه عندما استمع، عندما كان ذاهب ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه أحد الصحابة الذين أسلموا قال وين تقصد؟ قال إلى محمد. قال قبل أن تذهب إليه روح انظر إلى بيتك دخل فيه الإسلام. فذهب إلى بيت أخته فاطمة وقال أخته، ذهب إلى بيت أخته فسمع تلاوة للقرآن ودخل وشاهد الصحائف من القرآن أو ألواح مكتوب عليها القرآن، قال هاتيها. قالت أنت نجس ما بصير حتى تغتسل يا عمر. فضربها فأدمى وجهها وضرب صهره، ثم إنه اغتسل وأمسك صحائف هذه الصحائف وقرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فتأثر. شو قرأ؟ قرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. تأثر سيدنا عمر، بعدين ذهب ليبحث وين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وصل كان النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقام، وقالوا الصحابة رأوا قالوا يا رسول الله عمر وقد توشح سيفه. قال طيب أدخلوا، فدخل فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بتلابيبه وقال أما أنا لك أن تسلم يا ابن الخطاب، أربع خمس كلمات. وعمر وما أدراك ما عمر، عمر جبار الجاهلية. أما أنا لك أن تسلم يا ابن الخطاب، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شايف من نظر إليك تنعكس في قلبه أنوار لا إله إلا الله، لأن قلبك مطبوع فيه لا إله إلا الله. كيف بده يصير هذا معكم يا أخوان ويا أخوات؟ بكثرة الذكر. أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم. يصير اللي بيشوفك فورا بيقول لا إله إلا الله، يلي بيشوفك إذا كان على معصية يقوم عنها، يلي بيشوفك إذا كان على مخالفة شرعية يتركها كبيرا أو صغيرا، يستحيي منك لأنه إذا رآك رأى أنوار لا إله إلا الله فيك، لأنه إذا رآك تذكر الله عز وجل، لأنه إذا رآك أقبل على طاعة الله تعالى. إذا ما أصير بطاعة مجرد رؤيتك ما بتلاقي غير أقبل على الطاعة. بمجرد سماع صوتك يخترق كلامك إلى قلبه. بمجرد مصافحتك واحد من شباب الذين أسلموا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الزنا أحب شيء إلي. جلس إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه شيئا ثم وضع كفه الشريف على صدري وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول الرجل فما قمت إلا والزنا أبغض شيء إلي. شو اللي صار يا أخوان؟ شو اللي صار يا أخوات؟ هناك نور بلا ريب بلا ريب من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم اخترق قلب هذا الرجل حتى بدل بإذن الله حاله إلى حال آخر. كيف أنت بدك تصير هيك؟ كيف أنا بدي صير هيك؟ بدنا نكثر من ذكر الله. بدها تصير لا إله إلا الله أنفاسنا. بدها تصير لا إله إلا الله خفقات قلوبنا. بدها تصير لا إله إلا الله نبض عروقنا. هناك عندما يصير الغالب عليك لا إله إلا الله هناك تصير بإذن الله مؤثرا بإذن الله تعالى. الآن نحن نقرأ ونطلع على الأزمنة والأمكنة التي يستحب فيها لا إله إلا الله، أن نذكر بلا إله إلا الله عند الصباح والمساء، عند الوضوء، عند الأذان، في الصلاة، بعد الصلاة، في المشاعر المقدسة، إذا أردت أن تتوب، إذا تعار من الليل أراد أن يقوم من الليل ليصلي، إذا استيقظ من نومه، إذا دخل السوق، كل هذه أماكن يستحب فيها أن تذكر لا إله إلا الله. 13 عند القيام من المجلس، إذا فض المجلس كنت جالسا مع أصحابك مع أهلك مع أرحامك وأردت أن ينتهي المجلس فاجعل دعاء خاتمة المجلس كما ستسمع فيه لا إله إلا الله. أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. 14 عند الهم والكرب، أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا دعاء الهم. هلا يا أخوان شوفوا راقبوا حالكم، يعني بيناتكم المهموم، سجلوا سجلوا هذه الكلمات اكتبوها لتبقى عندكم. أعيدوا سماع هذه الدروس، والله هذه الدروس تحتاج كل أنوار لا إله إلا الله أن تكرر سماعها، أن تكرر سماعها حتى تنطبع حتى معانيها في عقلك وفي فكرك. من كان عنده كرب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. 15 عندما يأوي إلى فراشه، شايف لما بالليل بيتقلب بيذكر لا إله إلا الله، لما بده يريد ينام بيذكر بلا إله إلا الله، عندما يبدأ صباحه بيقول لا إله إلا الله. أخرج الترمذي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد ورق الشجر وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد أيام الدنيا. يا أخوان شو هالكلام؟ شو هالكلام؟ أنت إذا أويت إلى فراشك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات قال غفر له ذنبه. يا أخوان كأن الله عز وجل، مو كأن الله عز وجل يريد أن يقبل العبد إليه، يقول يا عبدي شوف أنا سأغفر لك ذنبك طيلة النهار والآن صفحة جديدة، ولو كانت ذنوبك مثل زبد البحر، شفتوا الرغوة اللي على البحر، لو ذنوبك مثل زبد البحر أنا أغفرها لك، لو كانت عدد ورق الشجر أنا أغفر لك، لو كانت عدد أيام الدنيا. كأنه يريد يعني يا عبدي بس ابدأ بداية جديدة، أقبل إقبالا جديدا عليك. طبعا لا تنسوا بأنه حقوق العباد بحاجة إلى إرجاع، لا تنسوا أنه الفرائض بحاجة إلى قضاء، لا تنسوا أن الكبائر بحاجة إلى توبة خاصة، لكن لما صغائر الذنوب يغفرها الله تعالى جاء هذا في شرح في أحاديث أخر. 16 عند عدم نوم الليل من الأرق. إذا واحد الآن بالليل كمان قول لا إله إلا الله. أخرج الترمذي عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال شكى خالد بن الوليد المخزومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علي أحد أو أن يبغي علي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. الدعاء للأرق. يقول اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كل جارا من شر خلقك جميعا، أن يفرط علي أحد أو أن يبغي علي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. هذا دعاء عند الأرق في الليل. 17 وهو آخر ما أذكره في درس اليوم عند سكرات الموت. نسأل الله عز وجل أن يختم بلا إله إلا الله حياتنا، وأن يجعل لا إله إلا الله معنا طيلة حياتنا، وأن يجعلها معنا في قبورنا، وأن يجعلها معنا عند حشرنا ونشرنا، وأن يجعلها معنا عند موازيننا، وأن يدخلنا الجنة مع أهل لا إله إلا الله. 17 عند سكرات الموت. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. هذا آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. ثم جعل يقول عندما خيره جبريل قال في الرفيق الأعلى، يعني أنه يسأل ربه أن يكون مع رضا حضرة الله تعالى. وأخرج أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وبعد أيها الإخوة، هذه مواطن وأزمنة يستحب فيها من لا إله إلا الله، وهناك مواطن أخرى لم أذكرها لأنه لا يتسع الوقت لها. خلاصة الأمر أن الشريعة استحبت أن تكون رفيقا للا إله إلا الله، وأن تكون لا إله إلا الله مصاحبة لك في ليلك ونهارك وبيتك وسوقك، في علاقاتك مع من حولك من الناس، أو إذا كنت فريدا، إذا قلقت من الليل أو قبل أن تنام أو بعد أن تنام، إذا سمعت المؤذن، إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الوضوء، إذا صليت، إذا انتهت صلاتك، إذا دخلت سوقك، أن تبقى مع لا إله إلا الله. تكرار لا إله إلا الله، المواظبة على لا إله إلا الله، الاشتغال بلا إله إلا الله، تطبع أنوار لا إله إلا الله في القلب، فتتحول هذه الأنوار إلى سلوك في الحياة ينطلق صاحبها وفق ما يأمره ربه وينهاه عنه. نسأل الله عز وجل أن ينورنا جميعا بأنوار لا إله إلا الله. نسأل الله عز وجل أن يجملنا جميعا بجمال لا إله إلا الله. نسأل الله عز وجل أن يكملنا جميعا بكمال لا إله إلا الله. نسأل الله جميعا أن يجعلنا خدمة للا إله إلا الله. نسأل الله جميعا أن يجعلنا ممن يعيشون للا إله إلا الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يموتون على لا إله إلا الله ويحشرون مع أهلها ويدخلون الجنة مع أهلها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله.
1: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد تقديم الدكتور محمد خير الشعال.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار آخر الليل.
2: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربه في الليل. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربه.

0: كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة، لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت، لا تفوت، لا تفوت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والزوار إلا طاردا يطرد بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
0: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادات. على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم، كان موضوع الحلقة الماضية في بيان تخالف الكتب الفقهية حول تعريف الحيض، وذاك شيء مهم، وذلك شيء مهم، فينبغي لكل مهتم من الرجال والنساء بباب الحيض أن يتأمل تخالف الكتب الفقهية حول تعريف لها الحيض، لأن الكتب الفقهية هي يعني كتب فن له، فن الحيض، ولأن له فن الحيض هو من الأشياء من الأبواب لها المهمة، ولأن التعريف أيضا هو من الأشياء المهمة التي تتعلق بباب الحيض، فهي ثلاثة أشياء هي كلها مهمة. الكتب الفقهية هي لأنها كتب ذلك له، فن ذلك له الموضوع، وذلك الموضوع الذي هو الحيض لأنه من المواضيع له المهمة، والتعريف لأنه التعريف هو من الأشياء له، من أهم الأشياء المتعلقة به بباب له الحيض، لأنه كما قلنا يعني لا سيما التعريف له الشرعي، لأنه الأحكام له، الأحكام والتفاصيل كلها لما تترتب على الحيض له، على الحيض له الشرعي، عليك أن تعرف أولاً تعريف ذلك الحيض الشرعي، ما هو الحيض له الشرعي الذي تترتب عليه له الأحكام وله والتفاصيل والتقاسيم التي سيأتيها بيانها فيما بعد إن شاء الله. نعم، طيب الآن موضوع درسنا هذا في ما يتعلق به بتعريف الحيض لغة، فيما يتعلق بتعريف الحيض لغة. نعم، فالحيض بفتح الحاء لا غير، يعني ليس هناك لغة أخرى بغير حركة لا الحاء، وإنما هو حيض لغة واحدة بفتح الحاء لغتناها واحدة. فالحيض بفتح الحاء لا غير هو أشهر، وهو أشهر أسماء الحيض عند الخاص والعامة. يعني معلوم أن الحيض له أسماء كثيرة جدا، بعض ما وصل إلى نحو 20 اسم، إلى نحو 20 اسم لله للحيض، ولكن أشهرها والذي هو معروف عند الخاصة والعامة هو اسم الحيض، هو اسم له الحيض، هذا هو الاسم له المشهور عند الخاصة والعامة. أما كثير من الأسماء الأخرى هي يعني أسماء غامضة لا يعرفون لا طلبة العلم، وبعض له الناس دون بعض، أما اسم الحيض فأنه مشهور ومعروف عند الخاصة والعامة عند الرجال والنساء مطلقا. نعم، إذن نحن الآن نريد أن نعرف الحيض لغة، الحيض بفتح الحاء لا غير، يعني ما هناك لغة أخرى فيها غير فتح الحاء، وأيضا هو هذا الحيض الذي هو يعني هو أحد اسماء له ذلك له الموضوع، وهو أشهر أسماء ذلك الموضوع، هذا كلمة له الحيض. طيب، تعابير له الفقهاء حول المعنى اللغوي للحيض اختلفت، والأكثرون وتقدمت الإشارة إلى ذلك الاختلاف له في الحلقة له الماضية، اختلفت على ثلاثة تعابير، تعابير الفقهاء حول تعريف الحيض لغة، وفي الحقيقة ما هو موضوعهم، ما هو يعني اختصاصهم إلا تعريف الحيض شرعا، ولكنهم على كل حال لما ذكروا له أرادوا أن يعرفوا الحيض ذكروا عرفوها لغة وشرعا، هو اختصاصهم في تعريف شرعا، ولكن لما عرفوها لغة اختلفت تعابيرهم فيها في تعريفه لغة، وقد تقدمنا على ثلاثة أقسام قد تقدم الحلقة له الماضية. على كل حال الأكثرون من تلك له التعابير حول له التعريف له اللغوي على أن الحيض لغة السيلان، الحيض لغة السيلان، ومن عبر بهذا له التعبير كما قلنا له التحفة والنهاية والمغني وشرح له المنهج، هذه الأربع كتب كلهم عبروا بأنه لغة السيلان. نعم، ومن عبر بتعبيرنا آخر يشمل على قيود زيادة على قيد له السيلان، وهذه القيود كلها تعتبر قيودنا لغوية، وأن كان يعني تجتمع مع يعني مثلها يوجد مثلها في القيد له الشرعي، لكن على كل حال الآن نحن لما نتكلم على قيد له على التعريف اللغوي نحن نقول هي قيودنا لغوية، ولكن قد تجتمع بعده مع التعريف مع قيود له التعريف له الشرعي فتكون هذه قيود لغوية وشرعية معا. نعم، طيب لماذا لم يقولوا أن الحيض لغة مطلق السيلان، وإنما قالوا السيلان فقط ولم يقولوا مطلق؟ تمام، لماذا؟ لأنه ليس كل سيلان يسمى حيضا باتفاق اللغويين، ليس كل سيلان يسمى حيضا باتفاق اللغويين، لأن بعض اللغويين قيدوا بأن له السيلان هذا اسم الله يعني لله للدم بالتحديد، وليس لكل ياه سيلان، وإنما السيلان الدم بالتحديد يقال له حيض. فلهذا لم يقولوا مطلق السيلان، وإنما قالوا السيلان، يعني سيلان معين، سيلان مخصص، سيلان محدد، وليس كل سيلان. لأن بعض اللغويين لا يقولون كل شيء سهل يقال له حيض، وإنما الدم بالتحديد، سيلان الدم بالتحديد قال له حيض. فلذا لم يقولوا مطلق السيلان، وإنما قالوا السيلان، تمام. لكن لو كانوا كل سيلان وكل شيء قال له حيض، أي شيء إذا سال قال له حيض، بيقولون بيأتوا كلمة مطلق السيلان، فكل سيلان قال له حيض. لكن لا، لأنه بعضهم قال كل سيلان، بعضهم قال لا، هم لغويين اختلفوا نفسهم، بعضهم قال سيلان الدم بالتحديد. فلهذا احتاجوا أن يقولوا السيلان لغة السيلان، ولم يقولوا مطلق السيلان، نعم. وغير السيلان يكاد أن لا، أن كل التعابير عن الحيض اللغوي اعتبرته، كل التعابير عن الحيض اللغوي مع أنها مختلفة، لكن بالنسبة لقيد السيلان يكاد كلها اعتبرت ذلك له القيد، فكانه قيد متفق عليه لغة، قيد متفق عليه لغة. ومجموع القيود اللغوية التي ذكرت في تعابير الله الفقهاء عن معنى الحيض الله اللغوي هي خمسة كلمات، وهي وجود سيلان، كون السائل دم، وكونه من رحم المرأة، كونه من بالغة، كونه في أيام الحيض. هذه القيود كلها ذكرت في بعض التعابير عن الحيض لغة من قبل الله الفقهاء، من قبل الفقهاء لما عرفوا الله الحيض لغة ذكروا هذه التعابير، تمام، ذكروا هذه التعابير لما حصل خلاف فيها، من ما ذكر كلها، من ما ذكر بعضها، من ما اقتصر على قيد الله سيلان فقط، نعم. يتحصل أن الأجسام ثلاثة، يتحصل من ذلك أن الأجسام ثلاثة، حيض لغوي اتفاقا، وذلك عندما تجتمع جميع الخمس الكلمات، إذا اجتمعت جميع الخمس الكلمات هذه بيكون حيضنا لغوي اتفاقا. والقسم الثاني حيض ليس لغوي اتفاقا، وذلك عندما يفقد الله السيلان، إذا فقد السيلان ويكون هذا ليس حيض لغوي اتفاقا، لأن السيلان هذا جميع اللغويين اتفقوا على اعتباره. يبقى القسم الثالث أنه مختلف فيه، قيل أنه حيض لغة وقيل لا، إذا وجد السيلان ولم توجد باقي لها القيود، وجد السيلان ولم تتوفر باقي القيود أو جميع القيود توفر بعض دون بعض، هذا بيكون مختلف فيه لغة. فهذه الثلاث أقسام كلها من حيث يعني التعريف اللغوي، يعني نحن بعد تكلمنا على التعريف الشرعي، في تعريف لغوي، في تعريف سماه بالحيض لغة اتفاقا إذا توفرت الخمسة الأشياء التي ذكرناها، وفي يعني وتارة تكون غير لا تسمى حيض لغة اتفاقا إذا فقد السيلان، إذا فقد السيلان ما في سيلان حصل خلاص هذا ليس حيض لغة اتفاقا. وما إذا القسم الثالث إذا وجد السيلان دون بقية القيود أو دون جميعها، وجد بعض دون بعض، فإنه يكون مختلف فيه لغة، مختلف فيه لغة، نعم. طيب، ثم أن السيلان الذي هو مجمع عليه عند اللغويين تؤيد كونه معنى الحيض اللغوي، أو أنه من معنى الحيض اللغوي، هذه المقالات العربية الثلاثة، وهي قول العربي حاض الوادي إذا سال ماؤه، وقولهم حاضت الشجرة إذا سال صمغها، وقولهم حاض السيل إذا فاض، تمام، إذا فاض، نعم. إذن يعني كون الحيض لغة السيلان، أو أن كلمة سيلان يعني هي معنى الحيض اللغوي، أو هي من معنى الحيض اللغوي، تمام، يؤيد ذلك هذه المقالات الثلاثة العربية للعرب، قول ما حاض الوادي إذا سال ماؤه، حاضت الشجرة إذا سال صمغها، حاض السيل إذا فاض، حاض السيل إذا فاض، نعم. ومن ذلك يقال للحوض حوضا، الحوض، تمام، الذي يحيض فيه الماء يعني يسيل فيه الماء يسمى حوض، المحل الذي يحيض فيه الماء يعني يسيل فيه الماء يسمى حوض، لأن الماء يحيض فيه أي يسيل، والعرب تدخل الواو على الياء وبالعكس، تمام، تدخل الواو على الياء وبالعكس، نعم. طيب، بقي معنا بيان السيلان. السيلان يقال بفتح السين وبكسره، بفتح السين مصدره سال يسيل سيلانا أو سيلا، تمام، ومعناه جرى. معنى كلمة السيلان معنى سالة يعني جرى، معنى سالة جرى. يقال سال الماء سيلا وسيلانا إذا جرى، إذا حصل جرجل له يقال سالة، ما دام ما واقف ما قال له ما قال له سالة ولا سيلانا ولا سيلا حتى يجري، حينئذ قالوا ذلك. نعم. ومما يؤيد هذا ما وجد في الله في التنزيل العزيز قوله تعالى وأسلنا له عين القطر، وأسلنا له عين القطر، تمام. نعم. أي أذبناه ليجري لسليمان، أسلنا تمام يعني أذبنا له يعني لسليمان عين القطر. القطر هو لا الصفر، الصفر كان لا يذوب، لا يذوب، ولكن أذابه الله سبحانه وتعالى لسليمان ليسيل ويجري، ومن ذاك الوقت صار يذوب له الصفر قابل لأن يذوب، وإلا كان لا يذوب. نعم. فذاب من ذلك. نعم. وأما السيلان بكسر لا السين، السيلان بكسر لا السين هو سنح قائمة السيف أو السكين. السنح يعني الجهة التي غير لا جهة الحاد التي تقطع منه الجهة الأخرى، يقال سيلان، سنح قائمة السيف أو السكين قال سيلان بكسر لا السين. نعم. ولهذا قال الشاعر ولن أصالحكم ما دام لي فرس واشتد قبضا على السيلان إبهامي، واشتد قبضا على السيلان يعني قائمة سنح لها السيف. نعم. والمراد بالسيلان مطلق الجري بكثرة أو قلة بسرعة أو ببطء، فمتى حصل جري يقال ذلك سيلان. يعني لا نفهم أن المراد بالسيلان يعني الجري هو بقوة بالتحديد، لا، مطلق الجري سواء كان بكثرة أو قلة بسرعة أو بطء، المهم في جري حصل، إذن تأتي يسمى ذلك الجري سيلانا. نعم. والظاهر أن الحيض اللغوي يطلق حالة له السيلاني فقط، بالنسبة للحيض اللغوي حالة السيلان يقال له حيض، وحالة له وإذا وقف ولم يحصل سيلان لا قال له حيض، وأن كان يقال له حيض شرعا، لأنه معلوم أن الحيض يخرج على دفعات بينها فترات، الدفعات هذه يكون في جريان، بس ما الآن حيضنا لغة وشرعا إذا توفرت بقية المعتبرات. وأما في حالة لها الفترات لأن لا يكون هناك جري ولا سيلان، بسمى حيض شرعا ولا بسمى حيضة لغة، ويكون هذا من قبيل الله يعني النادر، لأنه الغالب أن الله اللغة أوسع من الشرع، معنى أوسع من الشرع معناته المعنى كل كل ما هو لغوي يكون شرعي، وليس العكس كل ما هو شرعي يكون لغوي، لكن هذا بيكون من قبيل الله، من قبيل يعني غير الله الغالب، لأنه في حالة الفترات بسمى قد يسمى حيضة شرعا، ومع هذا ما بسمى حيض لغة، لأنه اللغوي مقيد بكونه بالسيلان ولا والجري، بالسيلان والجري، هو الآن ليس هو في حال سيلان ولا جري، ما بيسمى حيض لغة، لكنه شرعا عم بيسمى ذلك، ويكون هذا من غير الغالب أنه يعني شرعي وليس لغوي، مع أنه الغالب أنه كل ما هو لغوي يكون شرعي، لأن اللغة أوسع من الشرع. نعم. نعم. طيب. إذن هذا ما يتعلق به بتعريف الله الحيض لغة، وهو كما ذكرنا يعني ليس هو لا المهم، وإنما المهم والذي عليه المدار هو تعريف الحيض شرعا، وسيأتي في حلقات الله القادمة إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحديد.

0: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، ولا إله إلا الله الملك الحق المبين، ومحمد عبده ورسوله الصادق الأمين المبلغ عن الله بأمر الله، الداعي إلى الله بإذن الله، الدال على الله بفضل الله. اللهم أدم صلواتك على البدر المنير، على عبدك البشير النذير سيدنا محمد الهادي إليك والدال عليك، وعلى آله وأصحابه وأهل محبته واقترابه ومن سار في دربه إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم والتابعين، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد تقدم معنا كلام الإمام الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ذكر تلك الحقائق للعلم الذي يؤخذ عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليهم، وتحدث عن مسألة الجدال، وأن أشرف العلم ما كان في العلم بالله تبارك وتعالى، وذكر لنا اعتقاد أهل الهدى والحق من الأنبياء والصحابة والتابعين وصالح الأمة، وأنه ينبغي أن يقدم إلى أبنائنا وبناتنا وناشئتنا في أداء أمانتنا المتعلقة بهم المنوطة برقابنا، ونحن مسؤولون عنهم يوم القيامة، وأن لا ندع دعوات السوء وأنواع ظلمات الباطل تنساق إلى عقولهم وإلى قلوبهم، ونحن في غفلتنا نسأل عنهم. وإذا ثبتت عقيدة الحق فإنه عند الكبر بعد حفظها في الصغر تنكشف معانيها وتتضح حقائقها، وأن ذلك ليس من باب الجدل ولا تعلم صناعة الأدلة، ولكن من حسن الوقوف على باب الله وصفاء الباطن ودوام الإقبال على الحق. فقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول له، يقول عليه رحمة الله فيما تقدم معنا إن سلك طريق الآخرة وساعده التوفيق فاشتغل بالعمل ولازم التقوى، وانهى النفس عن الهوى واشتغل بالمجاهدة، انفتحت له أبواب من الهداية التي هي المعاينة والمكاشفة، تكشف عن حقائق هذه العقيدة المشار إليها بقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. أما هداية البيان فقد تمت وسبقت، وأما هداية التوفيق فقد حصلت بالمجاهدة، ولكن لنهدينهم أشهد بعد البيان وبعد التوفيق العمل لنهدينهم أشهد لنهدينهم نكشف لهم عن الحقائق فيشاهدونها ما أمرناهم بالإيمان به من الغيب ببصائرهم، كما يشاهدون الحسيات والأجسام بالبصائر. قال سيدنا أبو بكر سيدنا علي: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. كل منهما كان يقول ذلك. يقول إذن: فهذه غاية إيمان الصديقين، وهو حق اليقين والمقربين، وأنه السر الذي وقر في صدر أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولانكشاف درجات تتعلق بالمجاهدة ونظافة الباطن عما سوى الله، نظافة الباطن عما سوى الله. يا من باطنه محشو بذوق بذوق بذوق بذوق وجمادات وحيوانات ونباتات وعلويات وسفليات. أين محل الله عندك؟ أين محل الله عندك؟ ما تفرغ له باطنك؟ ما تملى به سرك؟ وإذا امتلأ بالله ما يبقى محل شيء آخر. لهذا يقول بهذا النظافة الباطن عن مسؤول الله والاستضاء بنور اليقين فتتفاوتون فيها كتفاوت أهل الطب في معرفة أسرار الطب. من كان منهم أصفى وأكثر أقوى إقبال وأحسن ممارسة انكشفت له دقائق في علم الطب ما انكشفت للطبيب الثاني وهكذا. والفقه وسائر العلوم باختلاف الاجتهاد والفطرة في الذكاء والفطنة وما ولا تنحصر الدرجات. قال فإذا هذا علم الجدل الذي قلت أنه لا يفيد حقائق اليقين وإيش له وأنه فيه بعض فيه بعض المنفعة فما حكم تعلمه مذموم أو مباح ومندوب؟ أشار إلينا في آخر الدرس الذي تقدم معنا أن للناس فيه غلو وإسراف. فمن قال أنه بدعة وحرام أصلاً؟ ومن قال أنه واجب وفرض على الكفاية وعلى العين؟ وذكر لنا كلام الإمام الشافعي لو علم الناس ما في الكلام من الهوى لفروا منه فرارهم من الأسد. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون رواه مسلم. المتعمقون في البحث والاستقصاء وما أكثرهم وما أكثر أنواع صور هؤلاء المتنطعين في كل زمان. وهلك المتنطعون الذين في تعلقهم بالقشور وادعائهم العلوم يصورون أنهم الألبة الأقياس أرباب المعارف الدقيقة وهم أهل قشور ودعاوي ما لها بينة أصلا ولا ساروا في الطريقة التي مكون الأكوان جعل الوصول إلى إدراك الحقيقة بها. ما مشوا في هذه الطريقة وأرادوا أن يصلوا إلى إدراك الحقيقة من غير الطريقة التي رتبها الرب الخليقة وهذا لا يمكن. فما ازدادوا إلا جهلا فوق جهلهم. وهكذا لا يزال حالهم. وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فما الذين آمنوا؟ وشوف الطريقة التي رسمها المكون لإدراك الحقيقة فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول هلك المتنطعون. قالوا الفرقة الذين قالوا أنه نافع مهم وواجب يقولوا لا محذور في لفظ الجوهر والعرض والاصطلاحات التي تعهدها الصحابة. أنه قد يحتج المكرم يقول هذه الأشياء ما عرفها الصحابة ولا خاضوا فيها. ويقول نعم لكن هل كل ما لم يخض فيه الصحابة ويتكلمون فيه مذموم أو مردود في الشرع أو فيه ما يتعلق بما خاضوا فيه أو يوصل إليه أو يهدي إليه؟ نقول نعم الأمر كذلك ولكن لابد من حسن نظر. ويقول إذ ما من علم إلا وقد أحدث فيه اصطلاحات للتفهيم علم الحديث علم التفسير. وكان يفرقون أصحاب يقولون الحديث متواتر وأحد وحديث الأحد صحيح وحسن ضعيف. واحد من الصحابة قال كذا ولا واحد من الناس يعرفون من بعدهم جابوا والمتواتر اللي رواه جميع من الصحابة ورواه جميع من التابعين إلى أن وصل إلى رواته. كيف يقولون هم كذا؟ هم يسمعون من النبي مباشرة هذا الكلام مصطلحات كلها ما هي عندهم. فهل في ذلك عيب؟ ما في ذلك عيب. ما يمكن أن يكون النظر الصحيح إلى معنى السنة والبدعة أن ما لم يفعله ولم يقوله الصحابة مردود. هذا غلط. يا أباه الكتاب يا أباه السنة يا أباه هجوا الصحابة أنفسهم هجوا الصحابة أنفسهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وما أحد منهم فهم من مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة أن ما لم يفعله النبي أو لم يفعله كبارهم ليس بشيء بل الأمر غير ذلك. يقول سيدنا عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه، ثم غير ذلك يقول سيدنا عمر لأبي بكر كيف تفعل أمر لم يفعله رسول الله، قال لكنه خير في جمعهم للقرآن في مصحف واحد. قالوا لزيد بن ثابت اجمع لنا القرآن، فلو قال فلو كلفوني نقل الجبل كان أخف علي بأمانة عظمة القرآن وأمانة فيه. قال وقلت كيف تفعلان أمرا لم يفعله رسول الله، قال ولكنه خير. فعندهم ميزان للخير وإن لم يفعله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الغزالي يقول ما نحول هذا، أنا معلوم من أهل السنة أعرف أنه ليست البدعة ما لم يفعله رسول الله ولا أصحابه، ولكن البدعة ما خالف هدي النبي وهدي الصحابة، أنا أعرف هذا. ولكن قالوا ليس هذا هو المحذور، قال فإن كان المحذور المعنى فلا نعني به لمعرفة الدليل على حدث العالم ووحدانية الخالق وعلم الكلام وعلم الجدل، يقولون هكذا وصفاته. وإن كان المحذور التشغب والتعصب والعداوة والبغضة فذلك محرم ويجب الاحتراز عنه، كالكبر والعجب والرياء وطلب الرئاسة مما يفضي إليه علم حديث أو تفسير أو فقه ونحو ذلك. وقد يكون ذكر الحجة والبحث عنه محظورا، وقد قال الله تعالى وكيف يكون ذكر الحجة والبحث عنه محظورا، وقد قال تعالى قل هاتوا برهانكم، هذا حجة الذين يقولون أنه فرض عين أو فرض كفاية. وقال تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، ألم تر الذي حاج إبراهيم فيه ربه أن أتى الله الملك فحجه إبراهيم فحجه، وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه، قالوا نوح قد جادلتنا فأكثرتها جدلا، وهو بيان كان يبين لهم عليه صلوات الله. ولم تزل الرسل صلوات الله عليهم يحاجون المكين ويجادلونهم، قال تعالى ويجادلهم بالتي هي أحسن. سيدنا علي بن أبي طالب بعث ابن عباس إلى الخوارج قال ما تنقمون، إيش الذي يدعوكم لهذا الخروج عن إمام معلوم معروف مشهود له ولاصق بالمصطفى من أيام صغره، أعلم بكتاب الله وسنة رسوله من كل من سواه، ما لكم؟ قالوا قاتل ولم يسبي ولم يغنى، رسول الله قتله، هو قاتل من؟ ما قاتل الكافرين، قاتل البغاة. قال ذلك في قتال الكفار، كلهم سيدنا ابن عباس في محجته لهم أرأيتم لو سبيت عائشة رضي الله عنها فوقعت في سهم أحدكم أتستحلون منها ما تستحلون من ملك ما هي أمكم بنص الكتاب وأزواج أمهاتهم؟ قالوا لا. ففيشتم وهكذا، وقالوا حكم بعض الآراء فجعلهم بالآيات يحكم به ذو عدل منكم، ولو ردوا الله صلى الله عليه وسلم يستنبطونهم منه، فرجع بمجادلته ألفين. وهكذا، وإنما يقول أهل العلم الجدل والكلام إن لم قل خوض الصحابة فيه لقلة الحاجة لي في وقتهم. طيب قال هذا كلام أهل العلم، فنقول طب ما المختار عندك أنت إيش ترى في كلام هؤلاء العلماء؟ يقول سيدنا رضيف علمنا لو بد فيه من تفصيل، إنما ضاق النطاق على الناس لأنهم يريدون يعممون الأشياء على غير وجه في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل، وما عند حسن النظر والتعمق والتدقيق تتفصل الأمور ويجري كل في مجراه وينزل في منزله وما في إشكال. يقول قد يحرم الشيء لذاته كالخمر والميت، حرم الله لأنه خمر لأنه ميت حرام، فإذا سئلنا عنه أطلقنا القول بأنه حرام لأنه محرم لذاته، هذا ما في إشكال إطلاق القول بأنه حرام. قال ولا يلتفت إلى أنه عند المضطر الذي يخاف الموت يجزئ من الميتة، هذه حاولات نادرة تذكر، لكن الأصل في التعليم في هذا نطلق أن الميتة حرام، وأنه عندما يغص الإنسان بلقمة وليس عنده شيء يخاف الموت إلا خمر يجوز له أن يصيغ اللقمة بخمر، هذا ما يذكر، ويقال الخمر حرام حرام خلاص لأنه محرم لذاته. تمام. طيب وإلى ما يحرم لغيره مثل بيع على بيع أخيه، بيع وقت النداء يوم الجمعة هذا حرام. وهذا ما يمكن إطلاق على البيع حرام. هي بيع حرام ده مش بيع حرام، هذا بيع في وقت مخصوص، بيع البيع في محل مخصوص، ما يمكن تطلق البيع حرام. إطلاقك البيع حرام هذا كلام ما له معنى. قل البيع وقت النداء، البيع مقيد، يكون أمر مقيد معنه. أيوة. بعدين ينقسم هذا المحرم لغيره إلى ما يضر قليله وكثيره كالسم مثلا، فيطلق القول بأنه حرام، وإلى ما يضر عند الكثرة فهذا ما يقال أنه حرام. مثلا قال مثله سيدنا زي مثل عسل، كثرة العسل إذا كان واحد محرور، طبعا محرور في مرض مخصوص من الحرارة يضر، ما يمكن حد يطلق القول العسل حرام، يقول العسل حلال لأنه في حد ذاته حلال، ويندر وقوع أحوال تجعله محرم. ولا قال لك نعم العسل حرام بالغصب، ما قلنا لك غصب، يعني العسل ما فيه الأصل، الأصل فيه الغصب، تغصبه على واحد وتأكله حرام. ما هو العسل كل شيء تغصبه على مالكه حرام عليك، ما هو هذا وحده، فما يطلق القول عليه بأنه حرام. إذن مع هذا التفصيل يقول إن علم الكلام باعتبار منفعته وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، باعتبار مضرته وقت الاستضرار حرام. طيب فإذن هو في تفصيل، ما يمكن يطلق القول بأنه كله حلال ولا أنه كله حرام ولا كله واجب ولا كله مندوب ولا كله محمود ولا كله مذموم. أيوة. ما مضرته؟ قال ما ضرته إثارة الشبهات وإزالة العقائد عن الجزم وتأكيد اعتقاد المبتدعة بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل، حتى لو قيل للمتعصب المجادل يقول أتريد أن أكشف الله لك الغطاء عن الحقيقة تماما فأعرفك بالعيان أن الحق مع خصمك، ذكره ذلك. لا ما يبغى، لأنه في مجادلة وفي عصبية، ما يبغى الحق مع ذاك أبدا، ورب العالمين يكشف لك وجه الحقيقة بالعيان أن هذا الحق، يقول لا ما يريد أو يكره ذاك، أعوذ بالله، إذا ما قصدك الحق أنت. قال هذا الإشكال هذا والعصبية ذي. يقول مع لئلا يفرح خصمه، وهذا الداء العضال الذي استطار بسبب هذا العلم اللي سموه علم وطلع وطوروا وعرضوا فيه. أما منفعته يظن أنه أنها كشف بعض الحقائق ومعرفتها، وهيهات لعل التخبيط والتضليل في أكثر من الكشف والتعريف. يقول فاسمع ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة والتغلغل إلى منتهى درجات المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم تناسب نوع الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. بس فاقبلها نصيحة، ما تقول جات من عند واحد ما يعرف الكلام والصوفي قال قد غصنا في النهاية وزدنا على قادته وأئمته وأضفنا إلى علوم تناسبه، وأيقنا أن الوصول إلى معرفة الله الخاصة ما تجي من هذا الباب. والله إن كان شيء فيه منفعة وكشف تعريف رد البلاء الوهم الذي بسبب الجدل والعصبية وقع في الذهن، جي الكلام يخلص ذا المسكين الذي وقع في هذه الخبطة بنوع الجدل نفسه الكلام حتى ينتقد منه، وبعدين يبحث عن حقيقة المعرفة ما هو من هذا الباب. هذه الفائدة اللي فيه الوحيدة، يقول سيدنا الإمام الغزالي ها لا ينفك عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور على الندور في أمور جلية تفهم قبل التعمق في الكلام، بل منفعته فقط حراسة العقيدة التي ترجمناها على اللوام وحفظها من تشويات المبتدعة عند العامي الذي يستفزه جدل المبتدع، ومعارضة الفاسد تدفعه، والناس متعبدون بهذه العقيدة والعلم متعبدون بحفظها على العوام، كما تعبد السلاطين بحفظ أموالهم عن تهجمات الظلمة والغصاب، فالعلماء متعبدون بحفظ عقائد العامة وأديانهم عن التلبيسات والتدليسات ولعب الشياطين. فالعوام المشغولون بالحرف والصناعات وأعمالهم الدنيوية يجب أن يتركوا على سلامة عقائدهم مهما تلقنوا الاعتقاد الحق. تعليمهم الكلام مثل هؤلاء ضرر ربما يثير شكا ولا يمكن الإصلاح. فمن العجب جاءوا في مثل هذه المسائل المتعلقة بدقائق في علم التوحيد أو علم الإيمان وقاموا يصلحون فيها منظرات في التلفزيون. ها؟ لأنهم على طريقة تلف ما فيها زيون. ما فيها زيون ما فيها. ها؟ هذه مسائل دواء يعطى للمريض بمقدار هذا. لو زاد الدواء ربما يقتله، لابد بمقدار. يقوم لكل مريض غير صحة كلهم تعالوا خذوا الدواء كلكم شربوا، أنت تنفع ولا تضر ذا الحين. ها؟ ومسائل خاصة بالعلماء ومسائل خاصة بواحد مسكين هم الذي يحتاج إلى تنبيه ومجادلة فيها يقوم يحطوا بعدين خلاص ما عادهم المنسوبين للعلم حتى هم هم علماء منسوبين للعلم لا منسوب غير منسوبين كلهم الناس ويدخلون في القضية. يا غير مثل واحد عندهم قضية مشكلة في الطب حيرة كبار الأطباء قالوا تعالوا بنتجادل فيها ويتكلم المزارع والمهندس والطيار كل واحد يجيب رأي وبعدين يلعبه ولا يمكن الاهتداء إلى حقيقة الطب بهذه الطريقة وبنبغتون احنا قلت الخلق الله ما بتجي مداواتهم بهذه الطريقة. خلي الكلام مخصوص عند أهله وأربابه ويتابعون بحوثهم حتى يأتون إلى نتيجة. ما تحطها مسألة ولا مسألة في الهندسة يحطها في التلفزيون وبعدين مشكلة عويصة بين المهندسين وبعدين بغى المزارع يتكلم والطيار يتكلم والبنا يتكلم والصايغ يتكلم فيه. شغلكم هذا أنتم مهندسين أنتم مدري كيف يلعبون بالدين هكذا كل واحد بيتكلم لا علم ولا تلقى ولا سند ولا اتصال ولا صح ما قال سيدنا علي قمش علما ودخل بين أغباش الناس سماه نظر له وأشباع عالما ولم يعش في العلم يوما سالما ما عنده حقيقة من العلم أبدا لكنه الدكتور فلان والبروفيسور فلان ولا عنده من العلم يوم واحد سالم. مصيبة. قمش علما أغار به فسماه أشباه له من الرعاء عالما قل سيدنا علي ولم يعش في العلم يوما سالما ما عنده من حقيقة العلم قليل ولا كثير. أعوذ بالله من غضب. هذا الواقع في الناس. يا رب خلص الأمة واكشف الغمة وابعد اللعب بالدين. يقول فاسمع ممن خبر الكلام ثم قالوا بعد حقيقة الخبرة والتغلغل لمدة درجات المتكلمين وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم تناسب نوع الكلام وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود ولا ينفك عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض المعلن الدوري في أمور جلية تفهم قبل التعمق في الكلام بل منفعته حراسة العقيدة ترجمناها على يوم حفظها من تشويشات المبتدعة فالعام يستفزه جدل المبتدع معارضة الفاسد تدفعه وننقذ هؤلاء العوام المساكين ليصيبوا بالدال. أما عوام في شغلهم خلهم يروحون يشتغلوا خلهم في عملهم سالمين أمين يلقون ربهم بحال طيب وتقوم تجيب لهم شكوك وأوهام. لا إله إلا الله. قال أما العامي المعتقد البدعة فينبغي أن يدعى إلى الحق بالتلطف لا بالتعصب بالكلام اللطيف المقنع للنفس المؤثر في القلب القريب من سياق أدلة القرآن الكريم والحديث الممزوج بفن الوعظ والتعذير أنفع له هذا فإنه أنفع له من الجدل الموضوع أشد المتكلمين. فهذان هذه الأصناف في الجدل معهم كل حرام سنزع وكذلك مع من وقع له شك إنما ينفع في موضوع أن يفرض عامي اعتقد البدعة بنوع جدل سمعه قام يقابل ذلك الجدل بمثله ليعود الاعتقاد الحق بس هنا. فإن كانت البدعة شائعة وخاف على الصبيان يخدعوا فلا بس نعلم القدر الذي أودعناه الرسالة القدسية والتي ألفها في بيت المقدس فسماها القدسية لدفع تأثير مجادلات البدعة إن وقعت إليهم. أما إذا هم سالمين تعطيهم دواء مجانيش؟ الحمد لله على سلامته، ولا تعطي شيء دواء، تعطوا غذاء ولو يتقوى. قال: فإن كان فيه ذكاء والتنبؤ لسؤال أو ثار في نفس الشبهة فلا بأس أن يرجع منه القدر الذي ذكرناه في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، فإن أقنعه كف عنه ولم يشفه قد صارت العلة مزمنة لتلطب به الطبيب وينتظر قضاء الله فيه، إما أن ينكشف له الحق بتنبيه من الله أو يستمر على الشك ويموت على الشك والعياذ بالله تبارك وتعالى، ونعوذ بالله من الشك والشرك والكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. أما الخارج عن ذلك القدر فقسمان: أحدهما بحث عن غير قواعد العقائد كالبحث عن الاعتمادات والأكوان والإدراكات في علوم الجدل، والثاني زيادة تقرير تلك الأدلة وزيادة أسئلة وأجوبة وربما كلام يزيده الاطناب والتقرير غموضا. بس هذا هو خلاص ما في علم الكلام. طيب قال: فيقول قايل البحث عن إدراكات واعتمادات فيه فائدة تشحيذ الخواطر والخاطر، آلة الدين كالسيف آلة الجهاد. قال: كان هذا مثل قوله لعب الشطرنج يشحذ الخاطر فهو من الدين. قال: الذي يحب الدين يحب يلعب شطرنج، ايش الكلام هذا؟ قال: انه يشحذ الخاطر. قال: هذا هوس، الخاطر يشحذ بسائر علوم الشرع ولا يخاف منها مضرة، تقوم بتشحذه إلا باللي فيه الخوف المضرة والسوء، إيش العقل هذا؟ قال: ما هذا؟ هذا هوس. إذن عرفت القدر المذموم والمحمود من الكلام والشخص الذي ينتفع به والذي لا ينتفع به، فهذا التفصيل في علم الكلام. لا نطلق أنه حلال ولا نطلق أنه حرام ولا نطلق أنه محمود ولا نطلق أنه مذموم ولا نطلق أنه واجب ولا نطلق أنه مندوب، فلتجي كل هذه الأحوال بحسب الواقع بعد ذلك. طيب قال: إذن أنت اعترفت بالحاجة إليه في دفع المبتدأ. يقول القائل، يتصور قول القائل لسيدنا الغزالي، يقول الآن خلاص البدع صارت في كل محل موجود ورهقت الحاجة، فيصير من فروض الكفايات وليس مجرد الطباع كافية، وليس في مجرد الطباع كفاية لحل شبه المبتدع. فاعلم أن الحق أنه لابد في كل بلد من قائم بهذا العلم لدفع شبه المبتدع، لكن ليس من الصواب تدريسه على العموم كالفقه والتفسير، فهو كالدواء والفقه كالغذاء، الغذاء كل يحتاج إليه، كل يعطى الغذاء إلا أنه قد يكون بمقدار، غذاء الطفل الصغير ما هو مثل غذاء الكبير وهكذا. تمام، لكن ضرر الغذاء لا يحذر، ضرر الدواء محذور. أيوة، فالعالم ينبغي أن يخصص بتعليم من فيه ثلاث خصال: يتعلم من المتجرد للعلم مع الحرص عليه، المتجرد الحريص، تجرد والحرص واحد، ثانيا ذكاء وفطنة وفصاحة، مو واحد ما هو داري وين طرف الكلام من طرفه الثاني، لا تعطيه هذا العلم تخبطه طبعا. يعرف الشبهة ما يعرف الجواب، ها وعزنا حتى الشبهة نفسها ساعات ما يجي عليها ما يعرفها. والثالثة أن يكون في طبع الصلاح والديانة والتقوى، فإن الفاسق بأدنى شبهة ينخل عن الدين، فلا يحرص على إزالة الشبهة بل يغتنمها ليتخلص من عباء التكليف. فاتضح لك أن الحجة المحمودة إنما هي من جنس حجج القرآن، الكلمات اللطيفة المؤثرة في القلوب، يقولوا لو كان فيه ما آلهة لظهر فسدت. سبحان الله يا عما يصفون، سبحان الله عما يقولون، لا إله إلا هذا الكلام يكفي، بتضلي تماحك تماحك تماحك ولما يثير الحق بثور. بعدين يقول دون التغلغل في التقسيمات والدقدر، نعم قد تختلف الأعصار في كثرة الحاجة وقلتها، بل هذا حكم العقيدة التي تعبد بها الخلق والنضال عنها، أما إزالة الشبهة وكشف الحقائق ومعرفة الأشياء على ما هي عليه ودرك الأسرار فلا مفتاح له إلا المجاهدة وجمع الشهوات والإقبال بالكلية على الله تعالى وملازمة الفكر الصافي عن شوائب المجادلات، ثم وهي رحمة من الله تفيض على من يتعرض لنفحاتها بقدر قبول المحل وطهارة القلب وذلك البحر الذي لا يدرك غوره لنهدينهم سبلنا ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فلما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه، وهذا ما له حد. فسيدخلهم في رحمة بعدين آمنوا واعتصموا، هم قد وفقوا قد علموا وفقوا بعدين آمنوا واعتصموا، قال الحين بعطيكم الهداية. وهم الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه فضل ويهديهم إليه ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الله أكبر. ولا نهاية لما لفضل الله ولا لرحمته، والله ذو الفضل العظيم، فسيدخلهم في رحمة منه وفضله. الله أكبر. وأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أما الذين آمنوا واعتصموا فسيدخلون في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه. إيش ذا الرحمة وكم مقدارها، وإيش ذا الفضل، الفضل العظيم والرحمة الواسعة. على قدر ما سبق له في الأزل يعلم ويعلم ويلهم ويكرم ويكشف له ويبين ويطيب ويرقى في التقريب بأمرين خفي عن دقة ذكاء كل لبيب. هو لا يأتي لبعد إطلاق العقل عن العقال، محض إفضال من الكبير المتعال، ما تأتي من غير هذا الباب قط. يطالب التحقيق قم وبادر، وانهض على ساق الهمم مخاطر، واصبر على قمع الهوى وصابر، واصدق ولا تبرح ملازم الباب. لا إله إلا الله. فما أرج اليوم كشف كربة إلا انصفى لي مشرب المحبة، ونلت من ربي رضا وقربة، يكون فيها قطع كل الأسباب على بساط العلم والعبادة، والغيب عندي صار كالشهادة، هذا العمري منتهى السعادة. سبحان ربي من رجاه ما خاب، سبحان ربي من رجاه ما خاب، جل جلاله وتعالى في علا، وادخلنا وإياكم في حمى وحمى أنبياء وأهل رضا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. الله أكبر. رعى الله أوقات الوصال يا صاح، أيام كنا في سرور وفراح، نسكى بكاسات الهنا من الراح، راح المعرفة الخاصة. ما نختشي من النصب والأوصاف. يقول هذا المسلك وأهله المقربين عند ربي هم مقصدي، فما عاد بقي لنفسي شيء من الأطماع التي تنازل النفوس الغافلة والمحجوبة. ما عاد أطلب إلا ذاك، يصعد سربي نحو رب حبي، فالشوق قد قطع نياط قلبي، ما عاد خلى محل الغير. فليس يبرد حر نار كربي إلا نزولي بين تلك الأطناب. الله جاري من جفا الحبايب، إنه مصيبة دونها المصائب، انقطاعي عن هذا السر والشهود الأسنى. فهل ترى تصفو لي المشارب من بعد طول البعد والتغراب؟ أرجو إلهي ذا الكرم والإفضال، أرجو إلهي ذا الكرم والإفضال، يفتح على قلبي سنية الأحوال، مما منح أوتادها والأبدال وغواثها وأفرادها والأقطاب. قال أولئك القوم، نبيين صديقين شهداء صالحين، أولئك الأقوام هم مرادي. ليش هم مرادك؟ لأنهم مراد ربي، الله ما أراد غيرهم، أراد هؤلاء، فأنا ما أريد غيرهم، لأن عبد الذي لا يريد غيره، فأنا لا أريد غيرهم لأن ربي لا يريد غيرهم. أولئك الأقوام هم مرادي ومطلبي من جملة العباد، حبهم من أجل ربي قد حل في فؤادي، أهل المعارف والصفا والآداب. من هؤلاء؟ تريد تعرف أوصافهم؟ المخلصون الصادقون الأبرار، الطيبون الطاهرون الأخيار، العارفون الذائقون الأحرار، الكل منهم مخبت وأواب. الله أكبر. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت والصابرين على ما صاموا مقيم الصلاة. بعدين يلا بذرة من محبة الله، يلا بذرة من محبة الله. وتجي لك ليلة عاشر من رجب وعد ما عندك إحساس بوجود ذرة المحبة ولا صدق طلب فيها، منتظر إلى متى أنت؟ العمر ينقضي. يلا بذرة من محبة الله أفنى بها عن كل ما سوى الله، ولا أرى أن بعدها سوى الله الواحد المعبود رب الأرباب. فما أرجي اليوم كشف كربة إلا انصفى لي مشرب المحبة. الله يصفي لنا هذا المشرب. وختام الكلام، واعلم بأن الخير كله أجمع ضمن اتباعك للنبي المشفع صلى عليه الله ما تشاش فجر وما سالت سيول الأشعاب. لا إله إلا الله، يخاطب الإله يقول يا منتهى الآمال ومقصد الطلاب، عبدك ضعيف الحال الخائف المرتاب أتاك، خال البال عن جملة الأحباب. ما عند حد إلا أنت، أنت وحدك خلاص. أيوة. ضاقت به الأحوال وخانت الأسباب، وأهل هذا المعرفة الخاصة يحارون في جلال وجمال وكمال الرب، ولم يدري ما يصنع من شدة الحيرة. عمره مضى أجمع في السعي والدورة، والوقت ضيع في خدمة الصورة، والآن قلبه مالي لا لزوم الباب، وصرف هم السر عن خدمة الأجسام مع اعتناق البر والترك للآثام. يا ربنا يسر له الذي قد رام، يا دائم الإفضال يا بر يا تواب، يا دائم الإفضال يا بر يا تواب، يا دائم الإفضال يا بر يا تواب. ولله كم من نظرة، كم عواطف، وكم نفحات لله غوامري، وإنا لنرجو عفوه أن يعمنا ويشمل منا كل بر وفاجر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورجي ولي ظن جميل بخالقي، وإن الرجاء في الله أسنى ذخائري. لا تخيب رجانا، ووفر من فضلك عطانا.

0: فحققوا الاستغفار في شهر ينبغي فيه كثرة الاستغفار. فأستغفر الله العظيم لزلتي وعجزي وتقصيري وعظم جرائري، وأسأله توفيقا وأمنا ورحمة ولطفا ويسرا كاشفا للمعاسر وللعفو والغفران والصفع ارتجي من الله غفار الذنوب الكبائر. فظني جميل في إلهي وخالقي وحسبي به من قابل التوب غافري، نوحده سبحانه وهو واحد تقدس عن مثل له ومناظري، وليس له في ذاته وصفاته شريك، تعالى الله عن قول كافري وجل عن التشبيه، والكيف رب والكيف ربنا، وعن كل ما يجري بوهم وخاطري، وعن جهة تحويه أو زمن به يحد، تعالى عن بدو وآخري، عليم وحي قادر متكلم مريد سميع مبصر بالمصادر، أحاط بتحت التحت والفوق علمه، ويعلم ما يبدو وما في الضمائر، ومن عدم أنشأ العوالم كلها بقدرته، فاعظم بقدرة قادري. تسبح كل الكائنات بحمده وتسجد إعظاما له عن تصاغري، فسبحانه من خالق ما أجله وأعظمه من منشي السحاب المواطر، ومحيي بها ميتا من الأرض هامدا، ومنبته من كل رطب وناظري، سبحانه سبحانه سبحانه. وكم في الجمادات الصوامت عبرة لمعتبر مستيقظ القلب حاضري، فقد ملأ الله العواليم حكمة وأشحنها بالمبدعات البواهر، ليظفر فيها الناظرون فيعلموا بها قدرة المنشي لها خير قادري جل جلاله، ويستيقنوا ألا إلها وخالقا سوى الله جل الله ربي وفاتري، وأشهد أن الله لا رب غيره، إله البرايا عالم بالسرائر، مليك جميع العالمين عبيده، وفي قهره من صاغر وأكابر وقوف على أبوابه يرتجونه ويخشونه عن ذلة وتصاغر. وأشهد أن الله أرسل أحمدا إلى الخلق طرا بالهدى والبصائر، فبلغ أمر الله تبليغ صادق أمين شفيق واسع القلب صابر، وجاهد في الرحمن حق جهاده وشمر حتى رد كل مكابر. وأشهد أن الموت حق، وكل ما أتى بعده من بعث من في المقابر، وحشر وميزان ونار وجنة وجسر وحوض طيب الماء عاطر، لسيدنا الهادي الشفيع محمد حميد المساعي كلها والمآثر، عليه صلاة الله عليه صلاة تشمل الآل بعده مع الصحب من رب رحيم وغافر. وهذه هي العقيدة، مفتاح معرفة الحق جل جلاله وتعالى في علاه، بين الطرق السديدة والمسالك الرشيدة التي سلكها أتباع أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، واجعلنا وياكم منهم. اللهم اجعل بقيت ليالي عمر كل منا سلالم نرقى بها في المعرفة بك والرضا منك والقرب منك والدنو إليك والفهم عنك أعلى المراقي، واسقنا من تلك الكؤوس بيد أشرف ساقي، وتولنا بما أنت أهله ظاهرا وباطنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: كنتم تتابعون إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت

قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل

الله وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلك